0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: أخي المسلم، الصبر من أسنى المقامات التي يتذرع بها الذاكرون ليشرفوا على غايات الكمال ويبلغوا حد النهاية على طريق الوصول إلى الكبير المتعال.
1: ولقد ذكره الله تعالى في أكثر من 90 موضعا في القرآن الكريم إظهارا لفضله وشرفه، ولأنه يحتاج إليه في جميع الأوامر والنواهي والشدائد والمصائب والسراء والضراء وسائر أنواع القضاء، خير أو شر، نفع أو ضر.
0: وهو من أعظم ما يعطى العبد من الخير.
2: يقول عليه الصلاة والسلام: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر.
1: وهو الكهف الذي يتعين على المؤمن أن يحتمي به إذا هبت عليه أرياح البلاء وتعاورته صنوف المحن وتداولته الأرزاق.
0: مات لإحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم ولدان، فأرسلت تخبره.
2: يقول عليه الصلاة والسلام: لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب.

0: ولمرتاد الطريق معرفة بفضل الصبر وتجربة في التعويل عليه والحاجة إليه والوقوف معه. يقول ذو النون المصري رضي الله تعالى عنه:
1: الصبر التباعد عن المخالفات والسكون عند تجرع البلية وإظهار الغنى مع حلول الفقر بساحات المعيشة.
2: وقال سهل بن عبد الله رضي الله تعالى عنه:
3: الصبر انتظار الفرج.
0: وقال أبو محمد الجريري رضي الله تعالى عنه:
4: الصبر ألا تفرق بين حال النعمة والمحنة مع سكون الخاطر فيهما. والصبر هو السكون مع البلاء مع وجدان أثقال المحنة.

0: حكي أن سفيان بن سعيد الثوري كان يأخذ نفسه بكثرة المجاهدة وبذل الجهد وقوة الصبر والعزم وشدة الخوف، فقال له أصحابه:
1: يا شيخ، هل أرحت نفسك قليلا وخففت من هذه المكابدة والمجاهدة؟
2: كيف لا أجتهد، وقد بلغني أن أهل الجنة يكونون في منازلهم فيتجلى لهم نور عظيم تضيء له الجنان الثمان من شدة ضيائه وحسن بهائه، فيظنون أن ذلك من قبل الرحمن سبحانه وتعالى، فيخرون ساجدين، فينادي مناد: ارفعوا رؤوسكم، ليس الذي تظنون، إنما هو نور إحدى حور الجنة. فليس يا إخواني يلام من اجتهد في طلب الحور الحساب، فكيف بمن طلب المولى الرحمن؟
0: ما ضر من كانت الفردوس منزله، ماذا تحمل من بؤس وإقتار؟ تراه يسعى نحيلا خائفا وجلا إلى المساجد يمشي بين أطمار. يا نفس، ما لك من صبر على النار؟ قد حان أن تقبلي من بعد إدباري.

اللهم اكفنا حد نوائب الزمان وشر مصائد الشيطان ومرارة صولة السلطان، يا حنان

غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: شو تعرف الحضارة عند المسلمين إذا؟
2: المسلمون ظلوا مهيمنين ولم يفقدوا ثقافتهم الإسلامية ولا دينهم الإسلامي.
1: ما هو العصر الذهبي للحضارة الإسلامية؟
2: حتى المستشرقين بيختاروا برضو القرن الثالث أو الرابع أو الخامس الهجري.
1: كيف نفسر دخول اللغة العربية على الشمال الإفريقي؟
2: هذا طبيعي لأنهم دولة عربية وقاعدتهم من العرب.
1: ألم تجبروا هذه الشعوب على أن يتعلموا اللغة العربية رغما عنهم؟
2: يعني إذا من طبيعتنا الإجبار هنروح نعمل إيه؟ هنجبر الجميع.
1: ما هي الإجابة الصحيحة إذن؟
2: إنما متى تدين الأمويين؟ تدينهم إذا حاولوا إجبار الآخرين على ترك لغاتهم أو تعلم اللغة العربية. هذا لم يكن.
1: يا أخي أنتم ما كنتوش عنصريين معهم؟
2: غير أن هناك استثناء واحدا من قاعدتنا هذه، وهي الفتوحات الإسلامية الأولى، بل الشعوب هي التي دخلت في الإسلام.
1: إحنا هل سنعود يوما ما؟
2: كل أمة لكي تتحول من الذلة إلى العز وإلى التمكين كلها خاضت هذه الرحلة.
1: سلام الله عليكم إخواني أينما كنتم، وأهلا بكم عشاق التاريخ أينما كنتم أيضا في سلسلة 100 سؤال في التاريخ. إحنا الآن في الحلقة السادسة، واللي حنطرح فيها سؤال رقم 15. وأرحب أيضا بضيف السلسلة الدائم الأستاذ محمد إلهامي.
2: حياكم الله.
1: أهلا وسهلا أستاذ محمد. السؤال 15 يقول: يعني ما هو العصر الذهبي للحضارة الإسلامية؟ هذا العصر الذهبي يا أخي متى كان موجود وين كان موجود؟ وفي شغلة كمان هيك يعني تثار أيضا هنا وهناك، هي قصة النموذج الحضاري. يعني طالما حنحكي إحنا عن العصر الذهبي فبدنا نحلم هذا. هل سنعود في يوم ما إلى النموذج الحضاري الإسلامي؟ بل هل ممكن نعمل إشي أحسن منه ولا لا؟ ولا دائما هذا النموذج فكرة العودة له ستواجه بالتآمر، وقد يتطلب الموضوع تدخل العسكري عاد من أجل إفشاله، وبالتالي أن تبقى هذه الأمة في ذيل الأمم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا سيدي، وأنا أكرر الترحيب بك.
1: الله يحفظك يا رب.
2: في هذه السلسلة الممتعة. وما شاء الله عليك، يعني احنا الحلقة اللي فاتت خلصنا حلقة في سلسلة في سؤال واحد بس، يعني انا بشهد عليك الناس اهو، انت بتسأل سؤال مركب وضخم ومليء بالتفريعات. فالمهم انا هجاوب وانت بقى ايه تاخد بالك من العناصر اللي ما جبتش
1: يعني
2: عليها.
1: الشكر موصول لكم اولا، ليس لي يعني، انت اللي بتجاوب، احنا اللي كلنا بنستفيد منكم ان شاء الله.
2: تسلم يا سيدي. طيب جميل. هذا السؤال، سؤال العصر الذهبي للحضارة الإسلامية، يرتبط بالكلام اللي احنا كنا قلناه في الحلقة الماضية. بالمناسبة هذا السؤال كنت أحيانا لما بدي دورة مثلا أو محاضرة كنت بخليه مسابقة مع الشباب: يا جماعة العصر الذهبي للحضارة الإسلامية ايه؟ فيعني ألاقي مثلا اللي يقول الأندلس في عصرها الذهبي، طبعا أنت تعرف طبعا زرت غرناطة والقصر الحمراء، القصر الحمراء ده شيء يعني مبهر بديع، يعني يخلو بالألباب حقيقة، وده بعد بناؤه بستمائة سنة. يعني أنا متصور هذا حين بني، قصدي أقول الإنسان الذي رأى باريس وواشنطن ونيويورك لما ينبهر بالحمراء، طيب كيف كان الإنسان اللي ما شافش التقدم المعاصر؟ كيف كان يرى الحمراء؟ كانت يعني كان عالما من الخيال في ذلك الوقت. وأنا قرأت لبعض المؤرخين الإسبان إنه مجلس سلطان غرناطة كان مجلسا معدا لإلقاء الرهبة والهيبة في نفوس السفراء. فعلشان كده طبعا المجلس اللي هو في قاعة
1: قماري العرش، نعم.
2: أي نعم، كون انها مفتوحة من جهات مختلفة وانعكاسات الضوء فيها، وكمان لما بتحط عليها على الزجاج الالوان، هذا يفضي على السلطان الجالس وكأنه مهيمن على غرناطة، وهو اصلا القصر فوق تلة سيرا نيفادا، يعني شيء رهيب. يعني
1: هو فوق تلة السبيكة
2: في جبال سيرا نيفادا،
1: نعم، بجانب سيرا نيفادا.
2: فالقصد انه طب الحمراء ده كان مبهر، نعم، اذا هو مبهر دلوقتي بعد كل هذا التقدم العلمي كيف كان في زمنه؟ حد يقول لك بغداد في عصر العلوم وعصر، طبعا بغداد دي يعني احنا دلوقتي اذا قلنا، اذا كنا بنقول مثلا نيويورك دي عاصمة التجارة العالمية، وواشنطن عاصمة السياسة، وباريس عاصمة الثقافة، اذا كنا بنقول كده كل دول مع بعض كانوا بغداد في وقتها. بغداد في وقتها كانت كل دول معا. ولذلك حتى يقول الحموي جغرافينا المشهور الكبير كان يقول بغداد ام الدنيا وسيدة البلاد. فيش حد طبعا هو عمل معجم عشان معجم البلاد.

0: بغداد. عند بغداد، بغداد دي سيدة البلاد، فيش حد، فيش حد بهذا المستوى. الشافعي كان سأل أحد قرنائه سبحان الله نسيت اسمه، كان يقول له رأيت بغداد يعني إذا رحلت إلى بغداد؟ فكان يقول له قال إذن ما رأيت الدنيا ولا الناس، اللي ما رحش بغداد ما شافش دنيا. طبعا الشافعي، الشافعي متوفى 204 هجرية، كان في يعني في أزمنة العصر الذهبي، لأنه أدرك هارون الرشيد وبغداد واصلت ذروتها بعد هارون الرشيد في أيام المأمون. واحد مثلا يقول لك تاج محل في الهند، عصر المغول العظام، السلاطين الكبار، القصور الهندية العظيمة. واحد يقول القاهرة في زمن المماليك، ابن خلدون هو بيقول فلما دخلت القاهرة فرأيت يعني إيه إيوان الملك ومحشر البشر ومجمع الدر من الناس. وبيقول إيه، بيقول بيقول سألت شيخنا ما هذه القاهرة، قال كل شيء يحكيه الناس إذا رأيته رأيته دون ما حكوا إلا القاهرة. فلذلك ابن خلدون دخل القاهرة قال من لم يرى القاهرة لم يرى عز الإسلام. القاهرة في وقت يعني انت قدام عالم اسلامي. ولدي ورنت كان بيقول الدنيا في العصور الوسطى كانت جنات اربع كلها في العالم الاسلامي. فمظاهر الحضارة الاسلامية زي ما قلت لك كده لو فتحنا مش بنخلص. فلما كنت بسأل الشباب يا ترى يا شباب انتوا شايفين فين العصر الذهبي للحضارة الاسلامية، فيقول لك بغداد في عهد الامين، في عهد المأمون، في عهد هارون الرشيد، القاهرة زمن المماليك، غرناطة، قرطبة، فاس يعني. لكن حقيقة هذه الإجابات كلها خاطئة، كلها خاطئة.
1: ما هي الإجابة الصحيحة؟
0: ما هي الإجابة الصحيحة؟ وبالمناسبة حتى المستشرقين حين يكتبون عن ذروة الحضارة الإسلامية بيختاروا برضو القرن الثالث أو الرابع أو الخامس الهجري. الإجابة الصحيحة هي إن العصر الذهبي للحضارة الإسلامية هو عصر الخلافة الراشدة.
1: سلام.
0: نعم.
1: على فكرة صادم الجواب.
0: نعم.
1: طيب مع
0: ليش بقى؟ أيوة. مع إنه الخلافة الراشدة دي لا عملت قصر حمراء ولا عملت يعني محل ولا كان فيها أبنية بديعة ولا كان فيها اختراعات ولا كان فيها ساعات ولا ليه بقى؟ أولاً إحنا منين خدنا إنها العصر الذهبي؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هنا نرجع للمعيار الذي يميزنا كأمة إسلامية. إحنا يا جماعة الخير الأمة الإسلامية ما هو أفضل ما أضافته للعالم؟ هل ما جاءت به من العلوم والفنون والعمارة والزخرفة والكتب والمصنفات والاختراعات، ولا أفضل ما جاءت به ما كان في الأفكار وفي الوعي وفي الأخلاق وفي القيم،
1: وإخراج الناس من عبادة
0: وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، والارتقاء بنفسية الإنسان ليكون طالب آخرة لا طالب دنيا، وليكون متعففا عن الدنيا وزاهدا فيها، وليكون مجاهدا في سبيل الحق دون أن ينتظر مكسبا ولا أجرا، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. أي طبيعي يا جماعة الخير إحنا موجودين في العالم، موجودين في هيمنة الحضارة الغربية، وطبيعي المستشرقين اللي أنتجتهم الحضارة الغربية طبيعي أول ما ينظروا إلى الانبهار وينظروا إلى الذروة ويسألوا عن عصر القوة طبيعي يفكروا في بغداد ويفكروا في الأندلس ويفكروا في القاهرة. نعم المسلمين لا، المسلمين يبحثوا عن العصر الذي كان خير تطبيق للإسلام. العصر الذي كان خير تطبيق للإسلام حتى لو ما كانش فيه أي مظاهر مادية عمرانية، يعني عصر عمر وعصر عثمان وحتى عصر علي رضي الله عن الجميع بما فيه من حروب، كل هذه العصور هي أعلى عند المسلمين وأرقى من عصور بني أمية وبني العباس وبني عثمان ومن الأندلسيين ومن سلاطين المغول في الهند. ليه؟ ليه؟ مثلا عصر أبو بكر ولا عصر عمر ولا ده كان سيدنا عمر يرى قاتل أخيه ويقول له والله لا أحبك حتى تحب الأرض الدم، فيقول له وهل هذا مانعي حقا من حقوقي؟ فيقول اللهم لا، فيقول الرجل فاحبب ما شئت أو لا تحبب إنما تأسى على الحب النساء. الخليفة الكبير العظيم اللي هو يملك ثلث العالم المعروف بالنسبة لهم في ذلك الوقت ما يقدرش يحرم من يبغضه حقا من حقوقه، ما يقدرش يحرم من يبغضه حقا من حقوقه. هو ده العالم اللي احنا عايزينه، احنا المسلمين عايزين هذا العالم،
1: هذه الحضارة
0: عايزين هو ده الحضارة، احنا عايزين العالم كله يبقى كله أكواخ وكله بيوت من الشعر ومن الحجر، وما عندناش موبايلات ولا رفاهية ولا أقمار فضائية ولا ولا ولا ولا، والعدل يكون سائد وكرامة الإنسان تكون سائدة، والإنسان يسير في الشارع يأمن على نفسه، لا يخشى من ظلم حاكم ولا يخشى من لص ولا يخشى من قاطع طريق ولا يخشى أن يهضم حقه. أيوة ده العالم اللي احنا المسلمين نطلبه، ونفضله على العالم المليء بالترف والمليء بناطحات السحاب والمليء بأنواع التقنيات الحديثة، والإنسان فيه مهدور الكرامة، والإنسان فيه محبوس، والإنسان فيه ما يقدرش ياخد حقا من حقوقه، والإنسان فيه يتعب لغاية لما يرفع قضية ولغاية لما إجراءات التقاضي تكمل، أو الإنسان يمكن أن يتلاعب به في أروقة ودهاليز القضاء والقانون أو في أروقة ودهاليز الرأسماليين و و و و لا، هذا هو العصر الذهبي. احنا عايزين العصر اللي حتى لما هنتقاتل فيه نتقاتل فيه كما كان علي يقاتل معاوية رضي الله عن صحابة النبي أجمعين، اللي هو يقتتلون فيأتي وقت الصلاة فيصلون خلف إمام واحد، مقتتلين ومختلفين ويسفك بعضهم دم بعض، لكن مقتتلين وهم الاثنين مجتهدين في إدراك الحق، يعني الفريقين يتقاتلان لطلب الحق، هم مختلفين في رؤية الحق، مش بيقتتلان لطمع الدنيا وكنز المال وتوسع الأرض، لا، علي يرى أنه الحق ومعاوية يرى أنه الحق، وورى ذلك يعني ورى كل واحد منهما من هو على رأيه، وهناك من يعتزل. حتى هم بيتقاتلوا إذا جاء حان وقت الصلاة اصطفوا خلف إمام واحد، حتى إذا انتهى القتال نادى علي ألا لا يتبع لا يتبعن مدبر، اللي بيفر من المعركة محدش يجري وراه، ولا يسلبن قتيل ولا يذفف على جريح. يا ليت أن العالم حتى حين يتقاتل يتقاتل على طلب الحق اللي ما عرفناش نحله بالوسائل السلمية، ووقت ما يتقاتلوا على طلب الحق عندما تأتي لحظة الأخلاق لحظة العبادة يصطفوا صفا واحدا، ولما تنتهي المعركة بانتصار أحد الفريقين يتعلم كل الناس هذه الأخلاق في الحروب. يجب أن يفهم المسلم أن مهمته في الحياة ليست هي يعني مش رقم واحد فيها هو المظاهر المادية الضخمة، على العكس، لكم رفض القرآن الكريم وأدان وأنكر المظاهر المادية الضخمة إذا اقترنت مع الكفر والظلم والفساد. فقال تعالى يعني الله تبارك وتعالى امتن على الناس قال ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، اللي هي البنايات العالية، تمام، وفرعون ذي الأوتاد، فرعون ذي الأوتاد، هل هو فرعون ممدوح ولا مذموم في القرآن الكريم مع أنه كان صاحب مظاهر مادية ضخمة؟ مذموم. وثمود الذين جابوا الصخرة بالوادي، يعني ثمود الذين قطعوا الصخر في الوادي، الآن أنت ترى مساكن ثمود الناس كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، يعني
1: شيء عمل عظيم،
0: شيء عظيم بمقياس العصر بعد كل اللي اكتشفناه، فكيف كان بمقياس عصرهم؟ ثمود مذمومين ولا ممدوحين؟ مذمومين في القرآن الكريم. عاد التي لم ثمود التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني القصد هنا إنه المظاهر المادية الضخمة لا تزن عند المسلم شيئا. ما الذي يزن عند المسلم؟ هو ما يكون من الالتزام بتطبيق الإسلام وما ينطوي عليه الإسلام من قيم ومن رحمة ومن عدالة ومن كرم. ولذلك المسلمين عبر تاريخهم لم يرفعوا أحدا فوق الخلفاء الراشدين، يعني تلاقي واحد زي أبو جعفر المنصور، واحد زي هارون الرشيد، واحد زي المأمون، واحد زي سليمان القانوني، قصدي أقول الناس اللي هم إيه بلغوا في اتساع الملك، وهشام بن عبد الملك بلغوا في اتساع الملك وفي الهيمنة عليه، المسلمون طول تاريخه

0: مالك خير من ابن أبي ذئب في كل شيء إلا في القيام بالحق. إن ابن أبي ذئب كان يواجه يجبه أبو جعفر المنصور، قال أبو جعفر أبو جعفر، يعني أبو جعفر ده حاجة هيبة ضخمة جدا، واحد واحد حاكم الكوكب في عصر تأسيسي. فيقول له نكش بقى، فأبو جعفر يقول له أنا أخير من عمر؟ لا، يقول له إنما أهلكنا المال على قال قد فسير الجيوش من هو خير منك وعدل في المال عمر. أنا ألفت النظر إلى أنه المسلمين لم يرفعوا أحدا فوق الخلفاء الراشدين، واللي الحكام دول ما حدش فيهم يجرؤ يقول أنا خير من هؤلاء الخلفاء الراشدين، مع أنهم بالمقياس المادي، بالمقياس المادي وحده أوسع منهم ملكا وسلطانا وأكثر أموالا وأكثر قصورا وأكثر حرسا.
1: طيب أستاذ محمد، يعني إحنا بنعرف أن الحضارة لها شقين كبار، في شق ثقافي في شق عمراني، هذا اللي بنعرفه كلياتنا، لكن وفقا لما تطرحون الآن لازم نسأل شو تعريف الحضارة عند المسلمين إذن.
0: نعم.
1: طالما بنسأل العصر الذهبي لحضارة الإسلام والجواب هو حقبة الخلفاء الراشدين،
0: صحيح،
1: وبالتالي ما تعريف الحضارة عند المسلمين؟
0: صحيح.
1: علما طبعا أنه إحنا عملنا حضارة،
0: صح،
1: مش معنى الكلام أنه إحنا ما عملناش حضارة، لا إحنا عملنا حضارة وكبيرة جدا مبهرة جدا.
0: نعم، وتكلمنا فيها عن في الحلقة اللي فاتت عن مظاهرها المادية الهائلة، وحتى إحنا برضو في حلقة سابقة ذكرنا تعريف الحضارة واختلاف الناس فيه. بس أرجع وأقول إذا إحنا بنسأل عن الحضارة عند المسلمين فلا شك أن القيم والمعاني تستولي وتهيمن وتعلو على المظاهر المادية، هذا لا شك في ذلك، لأنه حتى المسلمين، شوف المسلمين حضارتهم تعظم الكعبة وتعظم المسجد النبوي وتعظم المسجد الأقصى، ولا تعظم الحمراء ولا تعظم تاج محل ولا تعظم قصور القاهرة وقرطبة وفاس،
1: ولا الباب العالي في اسطنبول،
0: ولا الباب العالي في اسطنبول، بل يرى كل هؤلاء أنفسهم مكلفين بخدمة الحرمين. فعايز أقول أنت في الآخر لو جيت تقول عصر الخلافة الراشدة ده يعني أنتج إيه على المستوى العمراني؟ ما فيش غير الكعبة، بناء مربع بسيط. ما وعلى فكرة وبعض العلمانيين المستشرقين بيحقروا من هذا العصر على هذا النحو، يقول لك يعني إيه يعني إيه الإنجاز العمراني؟ لا، المسلم يرى نفسه مكلفا بإخراج الناس من الظلمات إلى النور، يخرجهم من الظلمات إلى النور على مستوى بنائهم النفسي والقلبي والمعنوي أولا، بعد كده يعملوا هم مظاهر مادية ورخاء حلو كويس. طيب إذا تعارض الأمران، يعني إذا تعارض الأمران بقى عندنا عصر فيه قيم مادية بدون قيم معنوية بدون مظاهر مادية، وعصر فيه قيم مظاهر مادية لكن القيم أقل، كيف يزن المسلمون هذا الميزان؟ مع تطبيق الدين وتطبيق الشريعة والحفاظ على هذه القيم المادية، القيم المعنوية أقصد. نعم. فذلك هذا هو العصر الذهبي. طيب العصر الذهبي ده بيفرق معنا احنا في ايه؟ طبعا هو احنا لما بنتكلم في التاريخ ما بنتكلمش علشان ايه نثرثر ولا يفرق معانا في انه ده بيحسن شكل العالم اللي احنا عايزين نعمله. ان احنا كمسلمين اذا سدنا مرة اخرى على هذا العالم احنا هنهتم نعمل ايه؟ احنا هنبقى ما الذي نرى ان العالم يفتقده فنذهب الى اصلاحه ونذهب الى بنائه؟ لا، احنا مش ناويين نعمل زي ما في ناطحات سحاب نروحنا علشان نظهر علو الاسلام نروح نعمل ايه ناطحات سحاب تانية فوقيها، او بدل ما الناس وصلت المشتري وكوكب زحل نروحنا ناويين نوصل للمجرة اللي بعدها. لا، ليس هذا هو شكل العالم الذي نريد. ممكن نعمل ناطحات سحاب، ممكن يعني ساعتها بقى نختلف. طبعا انا في عندي رأي في مسألة ناطحات السحاب، لكن عايز اقول ايه، ممكن اثنين مسلمين يختلفوا نعمل ناطحة سحاب أعلى من اللي عملها الأمريكان لإظهار علو الإسلام مثلا. أنت عارف السلطان أحمد أراد أن يبني جامع السلطان أحمد أمام آيا صوفيا علشان يثبت أن المسلمين عارفين يعملوا قبة أعلى من قبة آيا صوفيا. هل ده منطق إسلامي؟ من وجه من الوجوه ممكن نقبله، لكن مش ده اللي احنا عايزين. ما الذي نريده لهذا العالم والذي نريده لهذه البشرية؟ أن يرتفع منها الظلم. المسحوقين الموجودين في الهند وباكستان ونيبال وبنغلاديش الذين يديرون مكنة الرأسمالية العالمية والذين يدفعون من دمائهم ثمن رفاهية الإنسان الغربي ولا حتى يعني

0: هوية الإنسان الشرقي أو الخليجي أو المطرف أو أي حد، حرام. هذا الذي ينبغي أن نصلحه، إن في شعوب مستعبدة لشعوب مربوطة باتفاقيات دولية تمنع الشعوب من أنها تستثمر مواردها وتنفق على نفسها وتحسن من أحوالها، علشان في دولة هي اللي متولية عقود طويلة الأجل وتسيطر على هذه الموارد، حرام. لا, لا, لا يجوز أن يكون مسألة أن في دولة تطبع أوراق نقدية بلا غطاء وتهيمن بجيوشها على العالم، وبهذه الأوراق النقدية تشتري من الناس جهودهم وأموالهم وكنوزهم وأعمالهم، حرام. فالعصر الذهبي للحضارة الإسلامية لا ينفعنا فقط في أن احنا بنناقش مسألة تاريخية، لا، هذا يوجه أذهاننا وضمائرنا ما الذي نريد أن نصلحه في المستقبل. ده فارق ضخم يا أخ مراد،
1: حتى نعرف النموذج الحضاري اللي احنا بدنا نعمله.
0: نعم،
1: كيف يجب أن يكون،
0: كيف يجب أن يكون، هذا فارق ضخم في التوجه. إن طبعا أنا عايز أقولك، أنت بالتأكيد لن تتمكن من مواجهة الحضارة المهيمنة القائمة الآن إلا بأن تمتلك يعني العلم والتقنية وأن تقاتل، ولازم يبقى عندك المظاهر المادية لازم علشان تتمكن منها في هذه الحرب، لابد. لكن إن هذه الأمور تكون وسائل شيء وأن تكون غايات ومقاصد شيء آخر، لا، احنا بنمتلك ما نستطيع به ان نخوض المعركة الحضارية المفروضة علينا اللي هي فيه فعلا في ارضنا والتي نذبح نحن يوميا بسبب ضعفنا فيها، لكن الذي نريده ليس ان احنا نعمل مظاهر ترف ورفاهية ورخاء وعلو في الارض وفساد اعلى من هؤلاء، لا، احنا نريد انقاذ هؤلاء من الظلمات النور. ولذلك معلش سمحني، لذلك كنت تجد واحد زي ربعي بن عامر وهو بيكلم رستم، رستم ده قائد الجيوش الفارسية، اعتبره دلوقتي وزير دفاع الولايات المتحدة الأمريكية، ورستم ده مبعوث من جيش المسلمين، وحتى الرواية تصفه بأنه مخرق الثياب ورمح وحتى يعني أغبر وحالته صعبة يعني، ورستم بيقول له ما الذي جاء بكم؟ ربعي بن عامر بيقول له ايه؟ بيقول له جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة الله رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والآخرة. شوف المشهد العجيب يا عم، انت ضيق دنيا مين؟ انت جاي يعني هو عايز يقول له انا جئت لاخرج رستم من ضيق الدنيا اللي هو فيها الى سعة الدنيا والآخرة، يا حاج ده انت ما عندكش كم تمرة تاكلهم، والراجل ده قاعد في الوسائد والنمارق وخلفه امبراطورية فارسة، امبراطورية فارسية بقالها آلاف السنين خلف ظهره، فانت جاي تطلع الفرس من ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والآخرة اللي عندك انت، اللي هي
1: ماذا تقول يعني؟
0: لكن هذا هو الذي كان في عقل المسلم، انه رستم ده في زينته التي فيها في ضيق الدنيا، وانا اريد ان اخرجه وقومه من ضيق الدنيا اللي هم فيها، تفكيرهم دنيا، آخر أحلامهم دنيا، آخر طموحاتهم دنيا، لما حبوا يبهروا المبعوث المسلم راحوا فرشوله نمارق ووسائد، لكن لا، أنا بقى اللي هو الأعرابي اللي في أنا في ساحة الدنيا والآخر، مش متعلق بالدنيا ومش حريص على الدنيا، وعندي سعة في الدنيا وفي الآخر. فلذلك يا أخ مراد، الإنسان المسلم إذا فهم هذا المعنى فهما جيدا واستقر في ذهنه، رأى الدنيا على حقيقتها، ورأى هذه الأشكال الحضارية على حقيقتها، ورأى في هذا المظهر البراق الخلاب ما تحته من الخديعة وما تحته من الظلم والفساد والفجور وسفك الدماء وقهر الأطفال. لما أنت تسمع أنه ملايين الأطفال شغالين 12 ساعة في اليوم و16 ساعة في اليوم في مصانع بتعمل القمصان لماركة جوتشي اللي موجودة في إيطاليا، ولا لماركة كذا اللي في باريس، ولا إيه ده؟ ما بتبصش ساعتها للقميص إزاي حلو وإزاي مظبوط، لا، بتبص ساعتها للدماء التي أهلكت والمجهودات التي أهلكت علشان الراجل الغربي ولا الراجل الشرقي اللي معاه فلوس يلبس القميص. هذا أمر مهم. فالعصر الذهبي للحضارة الإسلامية هو عصر الخلافة الراشدة، وهو الذي بشرنا به النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد مراحل التاريخ الإسلامي، قال تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على منهج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا أراد أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا. يبقى احنا كده بننزل اهو، بننزل. فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا. فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة.
1: وهذا هو العصر الذهبي. سنعود للعصر الذهبي،
0: سنعود. والعصر الذهبي يعني كما بشرنا به النبي صلى الله عليه وسلم أنه ساعة يعني في هذه العودة الأخيرة هيبقى برضو فيها أموال. أنا عايز أقول لك الخلافة الراشدة برضو كان فيها أموال. سيدنا عصر سيدنا عثمان بن عفان ده كان عصر رخاء على فكرة، ولذلك سيدنا الحسن البصري يقول، طبعا سيدنا الحسن البصري من كبار التابعين، أدرك أمهات المؤمنين وكان في عصر عثمان، فكان يقول لقد كنت بالمدينة وما يمر يوم إلا وينادي منادي على الناس هلموا إلى أعطياتكم، تعالوا النهاردة في فلوس. كل يوم بيقول ما فيش يوم، كل يوم في فلوس. فقصدي مش معنى كده، يعني مش معنى أن أنا بقول القيم المعنوية والأخلاق والدين إن إحنا هيبقى فيه فراغ من الدنيا وفقر دائم، لا. بس أنا أقول هذا هو العنصر الأهم، وإلا في عصر سيدنا عثمان كان فيه رخاء على هذا النحو. برضو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا من هذه من فترة الخلافة الراشدة، قال يكون في خلفائكم خليفة يحث المال حثوا لا يفرقه تفريقا، يعني مش بيعد فلوس وهو بإيه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الزمن بأنه زمن يكثر فيه المال ويعم فيه الأمن، وذكر من المظاهر حتى أنه إيه يترعى الذئاب مع الغنم، وترعى الوحوش مع البقر، ويلعب الصبيان بالحيات لا يؤذينهن.
1: يمكن كان في عهد الامويين هذا، اعتقد في الزمن،
0: لا لا يعني
1: في عهد الخلافه،
0: هذا في الخلافه المنتظره. يعني غالب الذين فسروا هذا الحديث فسروه في زمن المهدي وفي الخلافه الموعوده، يعني زمن المهدي وفيما بعد في زمن عيسى ابن مريم حين يعود عليه رضوان الله، لانه سيعود ايضا فيما بعد المهدي. لكن على كل حال يعني عايز اقول لك ايه، انه الخلافة الموعودة التي هي على منهاج النبوة هيكون فيها برضو أموال ومظاهر تفوق مادية، كما كان في الخلافة الراشدة أيضا مظاهر تفوق مادية، لكن ليس هذا ولا ذاك هو الذي يميز أنها راشدة، وليس هذا ولا ذاك هو الذي نطمح نحن المسلمون إليه لتحقيقه. لا، سيظل عصر بني أمية أقل من عصر الخلافة الراشدة، مع أنه كان أوسع منه وكان أكثر مالا منه وكان أكثر سطوة منه. سيظل العباسيين أقل من الأمويين، والعثمانيين أقل من العباسيين، وهكذا.
1: طيب هو أستاذ محمد، عشان نسكر إحنا القوس تبع هذا السؤال وننتقل للسؤال اللي بعده إن شاء الله. يعني هو اللي بيسأل هذا السؤال أستاذ محمد، هو شو قصده؟ قصده أنه إحنا أمة الإسلام في ذيل الأمم،
0: صح؟
1: هيك تقييمنا الحالي،
0: صح؟
1: يعني سواء لأنفسنا أو تقييم الآخر لإلنا يعني. وبالتالي في شعور بأنه طب إحنا إذا بنرجع للنموذج الحضاري هذا، أنا قصدي من السؤال هذا اللي بسأل، يعني قصده أنه الإحساس بالهيمنة،
0: صحيح.
1: نحن نريد أن نعود إلى عصر الهيمنة، إحنا المسلمين نقود العالم، سادة العالم، إحنا اللي نحكي عن فكرة الأخلاق وتعزيزها بين الأمم حتى تنهض هذه الأمم كما نهضت أمة الإسلام، وأهلا وسهلا اللي بده يفوت في الدين يفوت، اللي بده يكمل في حياته أهلا وسهلا، لكن في عدل، في تواصل، في وئام، والسادة هذا الكون هي أمة الإسلام. هذه السيادة لا نصل إليها إلا إذا في عنصر اقتصاد قوي وعنصر قوة قوي. وبالتالي هو بيسأل إحنا هل سنعود يوما ما؟ هذا اليوم بعيد قريب، نعم. سيأتي لن يأتي، شو القصة؟
0: جميل جدا. هو لابد من توفر عنصر القوة الاقتصادي وعنصر العلم والتقنية، لا بد من توفر هذا، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن أهم من العنصر الاقتصادي ومن العنصر التقني هو العنصر البشري، ولذلك نحن أرجع وأقول في طوفان الأقصى نرى كيف إنه المقاتل المبني نفسيا والخالي من أنواع التقنية والسلاح يسطر معجزات، بينما الجندي المدجج بالسلاح إذا أحيط به تسمع صراخه وتسمع رعبه وكيف يصاب بأمراض نفسية وكيف يمتنع عن الخدمة مرة أخرى وأشياء كثيرة. فالبناء النفسي هو البناء المقدم، والبناء النفسي سيقود لا شك إلى هذا البناء المادي. طيب، هل نحن نريد أن نشعر بالهيمنة؟ نعم نريد أن نشعر بالهيمنة، ولكن لا نريد ذلك انتصارا لأنفسنا ولا لكي نستبدل الطغيان الأمريكي والطغيان الروسي والطغيان الصيني بطغيان مسلم. لا، نحن نريد الهيمنة لا لأنفسنا، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، ولكن نريدها لكلمة الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أشد الأمور الصعبة على المسلم كتب عليكم القتال وهو كره لكم. قال لما سئل عن الرجل يقاتل حمية، يقاتل عشان قومه، ويقاتل شجاعة، يقاتل عشان عنده طبع نفسي، ويقاتل ليرى مكانه، يرى مكانه يعني الناس تشوف، أي ذلك في سبيل الله؟ قال النبي من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كل دول مش في سبيل الله. وكم من قتيل بين الصفين الله أعلم به، يعني يبلغ المرء الصادق النية مرتبة الشهادة وإن مات على فراشه، وربما قتيل بين الصفين الله أعلم به. فأيوة، إحنا عايزين الهيمنة ليست لنا، ليست لأنفسنا، وإنما للدين، للإسلام، لكلمة الله، لدين الله، لأن إحنا نرى ونؤمن أن دين الله هذا هو المثال والنموذج والمنهج الأشمل والأكمل والأمثل لإدارة هذا العالم ولإعطاء كل ذي حق حقه. فهذا فرق مهم. الهيمنة ليست لنا لأنفسنا، ليست ملكا، ليست يعني طغيانا. طيب، هل معنى كده اليوم ده هيجي ولا مش هيجي؟ احنا كأمة موعودة بالنصر كأمة، لكن كأشخاص غير موعودين بالنصر. كأمة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وقال صلى الله عليه وسلم فلا يدع الله بيت مدر ولا وبر ولا حجر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. وقال لتفتحن القسطنطينية ورومية. يعني فالأمة موعودة بالنصر، أما الأشخاص، أما الأجيال فلا، غير موعودين بالنصر، هؤلاء مكلفون بالعمل والسعي والجهاد. طيب، فيعني عايز أقول محدش يتحرك في الحياة وهو خايف الأمة مصيرها إيه. هي الأمة موعودة بالنصر، وكل حد يتحرك في الحياة وهو خايف على نفسه وعلى مصيره. هل معنى ده إنه التفوق الحضاري الغربي أو الغرب يدعي الأمة الإسلامية تنهض؟ مستحيل، مستعد. بيننا وبين النهوض وبين التفوق وبين الهيمنة رحلة عنيفة شاقة مريرة من الجهاد والكفاح والنضال. هذه الرحلة خاضتها كل أمة لكي تتفوق، بما فيهم الأمريكان والإنجليز والفرنسيين، كل أمة لكي تتحول من الذلة إلى العز وإلى التمكين، كلها خاضت هذه الرحلة. ونحن المسلمون لا بد أن نخوض هذه الرحلة أيضا لكي نتحول إلى ننتقل من الذل إلى العز. طبعا لن يسمح لنا، وسنواجه بحروب هائلة. هو دلوقتي يعني اللي بيحصل في شرق العالم الإسلامي وغربه، المؤامرات التي كانت على الربيع العربي، هو كل هذا كان لماذا؟ كان لكي تمنع هذه الأمة من النهوض مرة أخرى. أنا حتى لما أقرأ في مذكرات بعض الأمريكان والقادة الغربيين وبعض الشخصيات المهمة، فنعم لديهم رعب حقيقي من تجدد الإسلام وانتشاره، لديهم رعب حقيقي، ويخشون من خروج هذا المارد. وأشد ما يعني يقلقهم، يعني تعدد أن أرى هذا المشهد في تقارير أو مذكرات، إن هو كل المظاهر المادية أمامه بتقول إن الجماعة دول ضعفاء ووضعهم صعب وإحنا قادرين ومتفوقين عليهم. ويقول لك ولكن يجب أن نتذكر دائما أن هذا الدين انبثق فجأة وساد فجأة بشكل غير متوقع. هو خايف التاريخ يتكرر،
1: جننهم الموضوع،
0: إنه الموضوع فجأة. من الحكايات اللي أنا قلتها كتير، أتوقع الجمهور مل مني وأنا بقولها دي، كانت حاجة اندهشت ليها جدا في مذكرات الحاج أمين الحسيني رحمه الله. انت عارف طبعا الحاج أمين الحسيني علشان
1: مكوك.
0: مكوك علشان يوازي الضغط الإنجليزي الذي يريد إنشاء دولة لليهود، فذهب إلى التحالف مع الألمان أعدائهم في الحرب العالمية. بس من الحاجات العجيبة جدا وهو بيكلم وكيل وزارة الخارجية الألمانية، فبيقول له يجب أن ألمانيا تدعم الشعوب الموجودة في شمال إفريقيا ضد الاحتلال الفرنسي بالمصلحة هي يعني. فالراجل قال له، قال له لا ده والله حاجة ما نقدرش نعملها وحاجة مش في مصلحتنا. قال له ازاي يعني؟ قال له إن أو... قال له فبقول له لا دي مش في مصلحتنا مش هنقدر نعملها. قال له طيب ما انت خد بالك لو انتوا كألمانيا ما دعمتهمش هيضطروا هم يروحوا يجيبوا دعم من الشيوعية. الشيوعية المفروض انها عدو الألمانيا وعدو الأوروبا. قال له بص أوروبا لا تخشى من الشيوعية، الشيوعية دي ممكن نعالجها بشوية يعني تعديلات اقتصادية واجتماعية وقانونية في أوروبا. الخشية الحقيقية التي تخشاها أوروبا أن يلتئم المغرب الإسلامي مرة أخرى في دولة واحدة ويتكرر التاريخ.
1: يا لطيف.
0: الكلام ده بيتقال سنة 44. 44 كان العالم العربي صفر، كله محتل، ليس به قوة. الراجل الألماني القوة العظمى مش خايف من الشيوعية القوة العظمى، ومش عايز يدعم الجماعة التعساء الفقراء دول ضد فرنسا القوة العظمى، عشان خايفين ان المغرب العربي لو اتحد هيفتح الاندلس تاني. قصدي اقول هذا امر مدهش جدا ان تقرأه على لسان عدوك وانت اصلا احنا بندور على احتلال، يعني على تحرير البقعة التي نحن فيها، الحتة اللي احنا فيها. فطبعا سنواجه يا شيخ مراد أزمات شديدة وسنخوض رحلة طويلة، ولكن هذا هو الذي يميزنا بين البشر. احنا جايين نخرج الناس من الظلمات إلى النور، ننقذهم من الخرافات والأوهام ومن طغيان الحكام، ونريد أن تهيمن كلمة الله لا أن تهيمن أشخاصنا.
1: وهذا هو النموذج الحضاري. الحضاري لو أردنا أن نلخص
0: نعم.
1: سيكون هذا هو الملخص. هو بالمناسبة في بداية حديثكم تحدثتم عن لما سألت طلابكم عن شو النموذج الحضاري يعني الأندلس أنا مؤخرا بس هيك سريعا يعني قرأت تقرير له علاقة بالسياحة أنه أهم وأكثر ثلاثة مواقع زيارة في العالم هي مواقع إسلامية. الحمراء في إسبانيا، والباب العالي في إسطنبول، وتاج محل في الهند، وكلها إسلامية.
0: يا سبحان الله.
1: أو من الموروث الإسلامي. أي نعم. طيب من السؤال 15 إذن ننتقل إلى سؤالنا رقم 16. السؤال 16 أستاذ محمد يقول، طبعا سمحني أنا مرات بسأل السؤال بالعامية هيك بس مشان أكون قريب من اللي قاعد من عقلية اللي بيطرح السؤال يعني هذا الهدف. يا أخي إحنا بنعرف إنه الأمم لما بتنتصر بتروح هيك وبتفرض يعني لغتها وعاداتها وتقاليدها وتراثها على الأمم المغلوبة يعني كما يفعل الكثيرون. وبالتالي اللي عملوه الإسبان، اللي عملوه البرتغال، اللي عملوه الفرنسيين إنهم مثلا الشعوب اللي دخلوا عليهم هيك على الأقل يعني أقل ما يقال إنه أجبروهم على تعلم لغتهم.
0: صحيح.
1: على سبيل المثال نحن كيف نفسر دخول اللغة العربية على الشمال الإفريقي؟ يا أخي أنتم المسلمون ألم تجبروا هذه الشعوب على أن يتعلموا اللغة العربية رغما عنهم؟ يعني هذه الشعوب اللي دخل عليها الإسلام يا أخي أنتم ما كنتوش عنصريين معهم؟ يعني زي أمة الترك وأمة الفرس وأمة الأمازيغ وغيرها من الأمم اللي دخل عليها الإسلام. وبالتالي كيف نفسر انتشار اللغة العربية في الشمال الإفريقي وفي كل مكان دخل عليه الإسلام؟
0: بارك الله فيك. ويعني هذا السؤال مهم وسؤال حيوي. طب احنا قدامنا كام الأول؟
1: احنا معنا 25 دقيقة.
0: عظيم عظيم ممتاز. شوف يا سيدي صل على النبي.
1: اللهم صل على سيدي.
0: احنا دلوقتي قدامنا مفارقة، قدامنا مفارقة يعني شيء عجيب شيء مدهش هتخلينا نفهم إيه اللي حصل دلوقتي؟ العالم الإسلامي، الإسلام انطلق من المدينة المنورة من الجزيرة العربية، تمام؟ فاللغة العربية والإسلام بدأ في الفتوح، يعني في وقت واحد بدأ

0: الفتح في وقت واحد، يعني الهزيمتين الكبيرتين للإمبراطوريتين الفارسية والرومية كانوا في نفس السنة، واحدة رجب سنة 15 وثانية شعبان سنة 15، اليرموك والقادسية. طيب، ومع ذلك الآن نحن في عصرنا الذي نحن فيه الآن، آخر اللغة العربية شرقا العراق، وبعد كده تبدأ اللغة الفارسية وتبدأ اللغات الأخرى، بينما اللغة العربية غربا منتشرة حتى آخر المغرب العربي، وكذا وأيضا دخلت الأندلس لولا أن طرد منها المسلمون بالقوة. فيا سيدي، إذا كنا أجبرنا الشعوب المفتوحة على اللغة العربية، يبقى كنا سنجبر الناس اللي فتحناهم شرقا والناس اللي فتحناهم غربا، ولا احنا هنجبر قوما دون قوم؟ مش يعني اذا من طبيعتنا الاجبار هنروح نعمل ايه؟ هنجبر الجميع. طيب، اذا حصل ان احنا وجدنا اللغة العربية لا تنتشر ما بعد العراق، فبالتأكيد هناك سبب اخر غير سبب الاجبار هو الذي يفسر انتشار اللغة العربية في الشمال الافريقي. ارجو ان يكون هذا واضح بشكل طبيعي. طبعا السؤال يعني في روحه انه المسلمين اجبروا الناس على لغتهم ولا ما اجبروش. طبعا ده سؤال طبيعي، لانه عادة المستعمرين، يعني طبعا المستعمرين المحتلين الاجانب، احنا عندنا ايه ثلاث تجارب، نقول خلينا ثلاث تجارب كده تشكل ذاكرتنا التاريخية المعاصرة. التجربة الاولى هي تجربة الاسبان والبرتغال. طبعا الاسبان والبرتغال لما بدأوا في نهضتهم اللي كانت في آخر القرن الخامس عشر والسادس عشر، وراحوا احتلوا الأمريكتين واحتلوا كذلك أجزاء من إفريقيا ومن آسيا. الاحتلال الإسباني البرتغالي كان احتلالا إباديا، اللي هو إجبار الشعوب على الحديث باللغة الإسبانية والبرتغالية ومنعهم من التحدث بلغات أخرى. لذلك بعد 600 سنة حتى الآن الجماعة بتوع البرازيل والأرجنتين، الجماعة بتوع أمريكا الجنوبية، ما يزالون يتكلمون الإسبانية والبرتغالية. الموجة الثانية من الاحتلال الغربي، اللي هي الموجة التي سادها الإنجليز والفرنسيين، ما كانتش على هذا النحو الإبادي الإجباري، كانت أخف شوي. لكن في مدرستين، المدرسة الإنجليزية مدرسة تهيمن ولا تجبر، المدرسة الفرنسية تهيمن وتجبر. فلذلك تجد الشعوب التي احتلها الإنجليز ممكن تجيد الإنجليزية على الأقل نخبها، لكن يعني ممكن ما تجيدش برضه عادي. يعني احنا عندنا في مصر احنا احتلنا الإنجليز السودان، الأردن، العراق، يعني هذه الديار، طبعا كل دول الخليج احتلها الإنجليز، هذه الديار لم تترسخ اللغة الإنجليزية في أهلها، إنما تعلمها النخبة الذين كانوا يديرون العلاقات ومقتربين من مواقع السلطة والحكم. أما الفرنسيين فلا، الفرنسيين كانوا يجبرون على تعلم اللغة للدرجة التي ترى أن اللغة الفرنسية موجودة في بلاد الشمال الإفريقي، ترسخت وتركت كثيرا من ألفاظها ومبانيها اللغوية داخلهم. طيب، إذن أدي الثلاث تجارب، تجربة إبادية إجبارية، وتجربة إجبارية لكن ليست على هذا النحو الإبادي الذي كان، وتجربة بالهيمنة الثقافية وحدها. إحنا حتى عندنا في مصر كان عندنا موقف لطيف، وكان عندنا الإنجليز هم المحتلين لكن لغة النخبة فرنسية. حتى لو تشوف الأفلام المصرية القديمة تلاقي بونسوار بونجور، ما تلاقيش جود مورنينج جود إيفنينج، لا تلاقي أولوفوار، ما تلاقيش جود باي. يعني
1: فاحنا صفابيا والاشياء اللطيفه
0: يعني الجماعه الانجليز كانوا يهمهم ان هم يمسكوا مفاتيح الحكم. الانجليز قوم عمليون على فكره. الفرنسيين هم اللي كانوا مهتمين بالتشكيل الثقافي للشعوب المستعمره. طيب، انا اذكر هذا علشان اروح واخد منه المثال واحنا بنتكلم عن الفتوحات الاسلاميه. من الطف ما وجدت في هذا الموضوع، عارف انت المؤرخ الانجليزي ارنولد توينبي، مؤرخ مشهور يعني يراه البعض اعظم مؤرخ في القرن العشرين. ارنولد توينبي له كتاب برضو افنى فيه حياته، فاكر احنا قلنا في حلقة سابقة ان والدي وران

0: أفنى حياته. جماعة أخونا صاحبنا بقى، مش أخونا بقى، ولد أرنولد تويمبي أفنى حياته في كتاب سماه دراسة التاريخ، طلع في 12 مجلد، ترجمته إلى العربية موجودة في 4 مجلدات.
1: أعتقد كان أخذ منه كمان 40 سنة تقريبا، إيش زي هيك
0: يعني حقيقة يعني. مش فاكر 30، مش فاكر يعني. لكن الخلاصة إنه إيه، هذا الكتاب وضع فيه خلاصة رحلة الحضارات، قيامها سقوطها، بلغة صعبة ويعني لغة أكاديمية. مش ولدي أورانت لغة لذيذة جدا، والذين ترجموه إلى العربية كانوا أصلاء. يعني أنت بتقرأ كتاب ولدي أورانت تحس أن أنت بتقرأ نص عربي. هو ولدي أورانت أصلا أسلوبه الإنجليزي لذيذ، حتى يعني من يدرك قليلا من الإنجليزية يحب يقرأ ولدي أورانت. إنما أرنولد تويمبي أكاديمي متخصص، وحتى الذين ترجموا إلى العربية كانوا برضو إيه يعني معرفوش يخففوا من جفاف لغته. طيب اللي أنا عايز أقوله، أرنولد تويمبي ده قال إيه بقى؟ أحد القواعد التي توصل إليها إنه يا جماعة لا يستمر احتلال إلا إذا دخل الغالب في ثقافة المغلوب. يعني دلوقتي دولة احتلت دولة أخرى، حاجة من اتنين، يا إما بعد فترة الدولة دي هتنسحب، يا إما وإذا يعني إذا استطاعت أن تطيل عمر هيمنتها وسيطرتها فلازم تأخذ وتلقح وتذيب في نفسها ثقافة محلية علشان تكمل، تمام؟ فهو إنه الغالب ما بيستمرش فترة طويلة إلا إذا أخذ من ثقافة المغلوبين. كل الحضارات، كل الحضارات رجع وقال غير أن هناك استثناء واحدا من قاعدتنا هذه، وهي الفتوحات الإسلامية الأولى. الفتوحات الإسلامية الأولى، المسلمون ظلوا مهيمنين على هذه البلاد المختلفة الحضارات لفترات طويلة ولم يفقدوا ثقافتهم الإسلامية ولا دينهم الإسلامي، بل الشعوب هي التي دخلت في الإسلام. ده كلام يذكره أرنولد تويمبي في كتابه مختصر، طبعا أنا قرأته في مختصر دراسة التاريخ. واحد زي جاك ريسلر اللي أنا ذكرت اسمه في الحلقة الماضية، اللي هو رجل فرنسي كتب كتابا عن الحضارة العربية، هذا الكتاب عنوان الحضارة العربية متوفر على الإنترنت، كان يقول لم يكن من العجيب أن تدخل الشعوب في دين المتفوق الغالب وأن تستبدل لسانها وثقافتها، وذلك أن اللغة العربية لم تكن لغة الغالب بل كانت لغة الفاتح. ده كلام واحد فرنسي مات غير مسلم. العرب لم
1: يستخدم كلمة الفاتح،
0: قال لم تكن لغة الغالب كانت لغة الفاتح. فلذلك لا يوجد في أخبار التاريخ أخبار عن إن المسلمين أجبروا غيرهم من البلاد على تعلم لغتهم، بل إنه حالة زي الحالة المصرية مثلا، يعني جوستاف لوبون يتكلم عن إنه الإسلام صنع في مصر ما لم يستطع أي غاز أن يصنعه في مصر. ما هي مصر الفرعونية دي، يعني مصر الناس عد عليها يونان وبطالمة ورومان وفرس ولم تتخلى عن لغتها. أول ما جاءها الإسلام دخلت في لغته حتى نسيت لغتها. يعني الآن في مصر ما حدش يعرف الهيروغليفية والقبطية واللغات السابقة على الإسلام. فبيقول يعني حقق الإسلام في مصر ما لم يستطع أن يحققه أي غاز من قبله، الناس دخلت بكلياتها في الإسلام. فأنا بقول لك ما فيش أي أخبار عن إجبار المسلمين على تعلم اللغة. طيب إيه اللي خلى الناس تقبل على اللغة؟ اللي خلى الناس تقبل على اللغة أمران، أمر طبيعي نشاهده في كل الدنيا، وهو الحضارة المتفوقة المهيمنة، الحضارة الثقافية التي تتبوأ المكان العالي، حضارة الغالبة، يرنو الناس إليها. زي ما احنا دلوقتي بنتعلم الإنجليزي. ليه بنتعلم الإنجليزي؟ علشان انت أي شغلانة محترمة هتبقى محتاجة انك تتعلم إنجليزي. واحد راجل أعمال عايز يتاجر لازم يبقى عارف إنجليزي. أغلب الواحد عايز يبقى باحث محترم في أي مجال علمي لازم يتعلم الإنجليزي. فالحضارة المتفوقة لغتها تصير مطلبا بطبيعة تفوقها. فدي حضارة طبيعية. فطبيعي لما كان المسلمون هم الحضارة المتفوقة ذهب الناس إلى تعلم اللغة العربية. والأمر الثاني وهو الأهم إنه هذه اللغة العربية بها قوام الدين، فالناس الذين يريدون أن يقيموا دينهم وأن يتعلموا دينهم وأن يصلوا وأن يصوموا وأن يقرأوا القرآن وأن يفهموه ذهبوا إلى تعلم اللغة العربية. فلذلك مثلا تجد إنه في مناطق هيمنت عليها الدولة العثمانية، مثلا مناطق شرق أوروبا دي فتحتها الدولة العثمانية وأدخلتها في الإسلام، لكن مع ذلك الناس لم تتعلم اللغة التركية العثمانية، تعلموها في وقتها نخبتهم، لكن ظل الناس المسلمون يتعلمون اللغة الإيه؟ العربية. حتى المناطق التي جاءت ظروفها التاريخية بما جعل اللغة العربية تنحسر منها، اللي هي زي مناطق الشرق، فارس والسند والهند وأفغانستان، كل المناطق دي، المناطق دي ظلت لغة العلم والثقافة فيها هي اللغة العربية. يعني الآن انت روح إيران هتلاقي أغلب طلاب الحوزات الدينية عارفين عربي، امشي بعدهم للهند هتلاقي أغلب طلاب العلوم الشرعية عارفين عربي، روح لأفغانستان عارفين عربي، تروح لإندونيسيا وماليزيا اللي هم ما وصلهمش في فتحة خالص دول هتلاقيهم بيبعتوا الأزهر علشان الناس تتعلم عربي.
1: اللغة العربية.
0: يبقى إذن السر في انتشار اللغة العربية وفي بقائها وفي تمددها هو أنها ارتبطت بالدين، وارتبطت في مجالها الأول، يعني ارتبطت في طورها الأول بأنها كانت لغة الحضارة المتفوقة، الحضارة السائدة، الحضارة المهيمنة. أما إن المسلمين أجبروا، لا يوجد أي حدث في التاريخ بيقول إن المسلمين أجبروا على تعلم اللغة العربية، لا يوجد.
1: ولا حتى الأمويين،
0: ولا الأمويين. الأمويين كانوا دولة عربية. هو على فكرة ده الفارق، حلو انك سألتني السؤال ده، يعني ذكرتني بشيء. هو ده الفارق اللي بيقول لك ليش شمال الإفريقي ظل عربيا والشرق، يعني الغرب الإسلامي ظل عربيا والشرق الإسلامي لم يظل عربيا. الأمويين كانوا دولة عربية، بلاطها عربي، وزراؤها عرب، كتابها عرب، كل حاجة فيها عربية. فلذلك الشام ومصر والشمال الإفريقي الذي فتحه، يعني جدد فتحه الأمويون، والأندلس التي تجددت فيها الدولة الأموية، المجال ده كله كان مجال عربي. بينما الدولة العباسية لما جاءت واتخذت مقرها في العراق كانت نخبتها الحاكمة مزدوجة، فيها العرب وفيها الفرس، وبعد شوية فيها العرب وفيها الترك، وبعد شوية فيها العرب وفيها يعني الأول العرب والفرس، وبعد شوية العرب والترك. فلذلك لم تظل اللغة العربية هي لغة النخبة دائما. كنت تستطيع تبقى يعني تتعامل باللغة الفارسية وتتعامل باللغة التركية، وإن ظلت لغة الثقافة لغة عربية، يعني لغة العلوم والثقافة والدين والفقه والشريعة كله ده ظل عربيا. لكن لذلك لم تترسخ اللغة العربية في الشرق الإسلامي. يتوقع الكثير من المؤرخين، طبعا أنا أؤيد هذا الرأي، بأنه لو بقيت الدولة الأموية 100 سنة أخرى لكان تعرب الجناح الشرقي أيضا للعالم الإسلامي، لكن هو يا سيدي ما حصلش اللي احنا كنا نتمناه، علشان أعرف أقعد قدامك وأقول لك إيه المسلمين ما أجبروش حد، بدليل إن كل الجناح الشرقي للعالم
1: ولم
0: الإسلامي
1: يتعنصروا على أحد أيضا،
0: لم يتعنصروا على أحد بل أصهروا إليهم.
1: نعم.
0: يعني التمازج الذي حصل بين الفاتحين العرب وبين سكان هذه البلاد التي فتحت ودخلت في الإسلام تمازج لم يحدث في تجارب أخرى. فلذلك يعني احنا سريعا سريعا كده نشأ في الأندلس، انت بتحب تاريخ الأندلس، نشأ من يسمونهم المولدين، بقت طبقة كبيرة دول أمهاتهم أندلسية وأباؤهم من العرب، وظلوا عنصرا أساسيا كبيرا في الدولة الأموية.
1: صحيح.
0: نفس الكلام برضو ظهر الموالي، الموالي ظهروا في كل العالم الإسلامي، الموالي هؤلاء اللي هم منتمين بالولاء إلى إحدى القبائل العربية، فظهروا في كل العالم الإسلامي. القصد لا مسألة إنه في يعني عنصرية على النحو الذي رآه الناس من الأوروبيين، لا يوجد. إحنا شفنا من الأوروبيين شيء بشع يتمثل في قرون العبودية والاستعباد. انت شفت الناس كانت تساق من افريقيا بالسلاسل وتوضع في السفن، تشحن في السفن لكي يستخدمهم عبيد. هذه ظاهرة لم توجد مثلا في عالمنا الإسلامي أبدا.
1: لكن هو يمكن اللي خلى الناس يسألوا هذا السؤال ويثيروا هاي القصة أكثر من حجمها أو يعطوها أكبر من حجمها هي قصة إصرار الأمويين على إنه الحكم يكون في العرق العربي. هل هذا الكلام
0: صح؟ هو يعني هو صح، بس أنت عايز تقول صح دي حاجة وحشة ولا حاجة حلوة؟ ما هنا أنا أختلف. يعني الدولة الأموية كانت دولة عربية، بلاطها عربي، نخبتها عربية، ميزانها يعني قاعدتها الجماهيرية التي تستند إليها العرب، تمام. يا ترى دي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ يختلف الناس. أنا ممن يراها شيئا جيدا، مع إنكاري على ما صدر من بعض الأمويين من تعصب تجاه الموالي. طبعا موجود، أنا في الآخر يعني بص، وقت ما بتكلم عن ظاهرة لازم نبقى عارفين ان الظاهرة دي لها سلبياتها اللي مش هندافع عنها. لكن الان تعال انظر الى المصير الاخير. تخيل يا شيخ مراد، ايهما كان احسن للعالم الاسلامي في مستقبله؟ ان يكون العالم الاسلامي كله لغة واحدة اللي هي اللغة العربية، حتى وان احتفظ الناس بلغاتهم المحلية، يعني قصدي اقول مش معنى ان في لغة عربية ان الناس هتنسى، والا ايوة صح مصر نسيت لغاتها القديمة وصار لسانها عربية، الشام ماشي، لكن ما يزال حتى الآن في العراق سوريان وكلدانيين، ما يزال حتى الآن في المغرب العربي ناس عارفين اللغة الأمازيغية وبيحاولوا إعادتها. يعني أصدق أقول لم يذهب الإسلام إلى إبادة اللغات، لا. لكن ألم يكن من الأجدى والأفضل الذي يعني تزيد به الروابط بين المسلمين وتزيد به قوة تماسك المسلمين أن يكون العالم الإسلامي كله يتكلم اللغة العربية حتى وإن كانت بينهم لغات محلية؟ أنا يعني أرى أن هذا هو الصحيح. فالمسألة الإصرار الأموي على أن يكون الحكم عربيا هذا طبيعي، لأنهم دولة عربية وقاعدتهم من العرب. إنما متى تدين الأمويين؟ تدينهم إذا حاولوا إجبار أو حاولوا قهر الآخرين على ترك لغاتهم أو تعلم اللغة العربية. هذا لم يكن،
1: نعم لم يحدث،
0: نعم لم يحدث. طيب. يعني معلش تخليني سامحني، يعني مثلا أنا زي ما كنا قلنا في حلقة سابقة معك هنا إنه أحد أهم المشكلات التي تواجهنا نحن كباحثين في التاريخ في هذه اللحظة إن إحنا نعرف عن تاريخ الأندلس أكثر مما نعرف عن التاريخ العثماني، مع إنه التاريخ العثماني أقرب إلينا زمانا ومكانا من الأندلس. لماذا؟ لأن الأندلس كتب باللغة العربية. ما يزال حتى الآن لا نستطيع قراءة الوثائق، القليل من الناس من يستطيع قراءة الوثائق العثمانية، بينما كثير من الناس يستطيع أن يقرأ ما كتبه الأندلسيون. حتى أيهما أفضل؟ وبعدين مثلا لما حصل هنا التحول في الجمهورية التركية وجاء أتاتورك وراح بدل الحرف العربي بحرف اللغة، فبقى بيننا وبين اللغة العثمانية مرحلتين. يعني دلوقتي التركي المعاصر ما يستطيعش يفهم اللي كتبه جده، واللي يجي يتعلم التركية في تركيا هيتعلم اللغة التركية الحديثة علشان يحاول يفهم القديمة. ولذلك انت تلاقي مثلا احد المظاهر اللطيفة التي ظهرت هنا في تركيا انه يجي الواحد العربي اللي زي حالاتي كده اللي هو ما يفهمش تركي، ويجيبوا اخونا التركي يقول له تعالى اقرأ لي الشاهد على هذا القبر، فروح انا اقرأ له بالحروف العربية هو يفهم وانا مش فاهم. طيب ألم لو كانت تعربت الدولة العثمانية لم يكن هذا أفضل حتى في الدفاع عن الدولة العثمانية؟ يعني مش أليس أحد المناطق التي ضغط عليها الاستعمار هي مناطق إن هؤلاء عرب وهؤلاء ترك، وكان هذا أحد الأشياء التي صنعت ما تسمى الثورة العربية الكبرى وفرقت بين العرب وبين الأتراك؟ فطبعا أنا كنت أتمنى أن الأمويين يطول حكمهم، أنا من محبي الأمويين على فكرة بشدة، كنت أتمنى الأمويين يطول حكمهم وأن يتعرب العالم الإسلامي كله، وأرى أن هذا أفضل. لكن دلوقتي وأنا جاي أجاوب على سؤال أنتوا أجبرتوا الناس على تعلم اللغة، بلاقيها ميزة إن أنا أقول لا يا جماعة ما أجبرناش، والدليل على ذلك إن الضفة الأخرى من الخليج العربي ليست عربية.
1: نعم. نعم. هو طبعا من سنن الحكم من الأفضل دائما إنه الدولة اللي أنت بتحكمها تكون بتحكي لغة طبيعي، وليس عشرات اللغات مثلا.
0: نعم.
1: طيب هو طبعا احنا في السؤال رقم 16
0: تمام،
1: ونحن الان في الحلقة السادسة
0: تمام،
1: لكن انتهى الوقت كالعادة. يعني اذا انتقلنا للسؤال 17 اللي له ايضا علاقة بقصة الحضارة الاسلامية وفكرة كيف تعامل المسلمون مع الحضارات الاخرى وموروثها.
0: تمام.
1: يمكننا سنحتاج وقت طويل أعتقد من أجل الإجابة عن هذا السؤال. لذلك

0: نحن سنقف عند السؤال السادس عشر ونلتقي شباب عشاق التاريخ محبي التاريخ كل المهتم بهذه السلسلة سلسلة 100 سؤال في التاريخ. سنلتقي بالحلقة القادمة بإذن الله تعالى. اللقاء.
1: لتشاهد المزيد من البرامج عن التاريخ الإسلامي ولتتعرف على أحداثه وانتصاراته وانكساراته قادته وعلماؤه أحداثه وأسراره الحكم والسياسة والحروب والمعارك ما عليك سوى أن تتابع قناة تاريخنا على يوتيوب. تاريخنا من أبعد نقطة في الماضي إلى أبعد نقطة في المستقبل نستنطق التاريخ.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن مع هذا البرنامج.
1: حقائق الدين في رد مطاعن المشككين.

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. رواه البخاري ومسلم. حقائق الدين في رد مطاعن المشككين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور وفيق حجازي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عالم السر والنجوى، سبحانه من إله لا يضل ولا ينسى، هو الحق ولا يصدر منه سواه، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، لا يبلغ أحد من خلقه ضره فيضره ولا نفعه فينفعه، والصلاة والسلام على دليل الخلق إلى الله سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فقد سئل الإمام الغزالي رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فقال: الاختلاف لفظ مشترك بين معان، وليس المراد نفي اختلاف الناس فيه، بل نفي الاختلاف في ذات القرآن، وهو المراد من هذه الآية. كلام الإنسان مختلف في درجات الفصاحة والشعر، غثا وسمينا، يختلف باختلاف الأغراض والأحوال. والقرآن الكريم أشار أنه في نفسه ليس مختلفا، وإن كان الناس فيه مختلفين، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. إلا أن بعض المشككين في القرآن الكريم يزعمون أن تناقضا ما بين آي القرآن الكريم. فعلى سبيل المثال يقول الله تعالى في سورة يونس: لا تبديل لكلمات الله. ثم يقول جل جلاله في سورة النحل: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفترٍ. يزعمون أن هذا تناقض، لكن التناقض يكون بين أمرين لا يجتمعان أبدا في الوجود في محل واحد، ولا يرتفعان أبدا عن ذلك المحل، بل لا بد من وجود أحدهما وانتفاء الآخر كالموت والحياة. والإنسان إما ميت وإما حي، ولا يمكن أن يكون في حالة لا حيا ولا ميتا. القرآن أيها المستمع الكريم ليس فيه تناقض مطلقا إلا في أذهان معاندين له، ذلك أن قوله تعالى: لا تبديل لكلمات الله، تعني لا تبديل لقضاء الله الذي يقضيه في شؤون الكائنات وسنن الله الكونية، ذلك أن كل شيء في الوجود يجري ويتفاعل وفق السنن الإلهية والكلمات الكلية التي ليس في مقدور قوة في الوجود تغييرها وتعطيل مفعولها في الكون. كلمات الله قضاؤه في الكائنات، قوانينه المضطردة في جميع الموجودات، سننه النافذة في المخلوقات. ولا تناقض في العقل ولا في النقل، بل ولا في الواقع المحسوس، بين مدلول قوله تعالى: لا تبديل لكلمات الله، وبين قوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية. لأن معنى ذلك أنه إذا رفعنا آية وقفنا الحكم بها، ووضعنا آية مكانها، أي وضعنا الحكم بمضمونها مكان الحكم بمضمون الأولى. لذلك بين القرآن الكريم أن الجهلة سيقولون إن هذا تناقض، ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنت مفترٍ. إذن كل آية لها معنى يختلف عن معنى الآية الأخرى، لأن لكل مقام خاص. كذلك يزعمون أن بين آية الكهف في قوله تعالى: لا مبدل لكلماته، وبين آية البقرة في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، يزعمون أن بينهما تناقضا، وهذا وهم. فإن آية الكهف تعني أنه لا مغير لقوانين الله تعالى في الكائنات، وهذا ما عليه المحققون من أهل العلم. حتى ولو كان المراد باللفظة كلماته القرآن، فإنه كذلك لا مبدل لها من الخلق، فهي محفوظة بحفظ الله، باقية كما أنزلها الله تعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما آية البقرة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فالمراد منها
المعجزة التي يجريها الله تعالى على أيدي رسله، ونسخها رفعها بعد وقوعها، وهذا ما عليه المحققون من أهل التأويل بدليل قول الله تعالى: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ولكون الله عز وجل قد أخبر عباده عن تأييده رسله بالمعجزات وتتابعها كذلك لأنها من صنع الله، فإن الآيتين لكل منهما مقام خاص وليس بينهما أدنى تعارض، فضلا عن أن يكون بينهما تناقض. كذلك يزعم المشككون بالقرآن بوجود تناقض بين قوله تعالى في سورة الحجر: إنا نحن نزلنا

تعالى بأنه وحده هو المتصرف في شؤون العباد، إرادته تعالى ماضية وقضاؤه نافذ، يحيي ويميت، يغني ويفقر، يصح ويمرض، يسعد ويشقي، يعطي ويمنع، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.

أيها المستمع الكريم، إن القول بالتناقض بين آيات القرآن الكريم زعم باطل وضرب من الخيال والهذيان ينافي العقل والفهم السليم. من المزاعم الواهية حول التناقض والاختلاف في آيات القرآن كذلك ما يدعيه المشككون بالقرآن أن بين قوله تعالى في سورة السجدة يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، وبين قوله تعالى في سورة المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فكيف يكون زمن العروج إلى السماء 1000 سنة أو 50,000 سنة؟ إن هذا تناقض. يقولون بأن العروج واحد وهذا تناقض، لكن الأمر ليس كذلك. العروج ليس واحدا بل عروجان، وعارجان لا عارج واحد كذلك. ذلك أن العارج في آية السجدة هو الأمر، والعروج عروج الأمر، والعارج في آية المعارج الملائكة، والعروج هو عروج الملائكة. فأين التناقض إذن إذا لم يكن المقام متحدا؟ أيها المستمع الكريم، لقد قسم القرآن الناس يوم القيامة إلى أقسام 3، فقال جل جلاله في سورة الواقعة وكنتم أزواجا 3، السابقون السابقون، أصحاب الميمنة، أصحاب المشأمة. قال تعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، ثم قال تعالى ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. الطاعنون بالقرآن زعموا أن هذا تناقض بين آيات القرآن الكريم. لماذا لم يكن اللفظ واحدا؟ لماذا لم يكن ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، أو قليل من الأولين وقليل من الآخرين؟ الحقيقة أن القرآن بين أن السابقين لهم منزلة المقربين في جنات النعيم، ثم بين أن الذين يتبوؤون هذه المنزلة فريقان، كثيرون من السابقين الأولين وقليلون من المتأخرين. فالسابقون بلغوا الدرجات العالية من الإيمان والعمل الصالح، ولم يشاركهم من الأجيال المتأخرة عن زمنهم إلا قليل. أما أصحاب اليمين فبلاؤهم في الإسلام أدنى من السابقين الأولين، لذلك كانت درجاتهم أدنى من درجات السابقين الأولين، ويشاركهم في هذه المنزلة كثيرون من الأجيال اللاحقة بهم، لأن فرصة العمل بما جعلهم أصحاب اليمين متاحة في كل زمان وعليه. فلا تناقض أبدا بين آيتي سورة الواقعة. أيها المستمع الكريم، خيال اللاهثين حول الطعن بالقرآن يستمر، فيزعمون أن القرآن يكره الناس على النفاق ثم ينهى عنه. يقولون إن الآية التي تنهى عن النفاق هي قوله تعالى في سورة النساء بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، والآية التي تكره الناس على النفاق في سورة التوبة في قول الله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. الحقيقة أن الإكراه يكون من صفات الفعل لا من صفات القول. والآية الأولى تحمل إنذارا ووعيدا، والنهي لا وجود له فيها. أما الآية الثانية

0: فهي تخبر عن انحراف اليهود والنصارى في العقيدة وكفرهم بعقيدة التوحيد، وهي الأساس الذي قامت عليه رسالات الله عز وجل. في هذه الآية بيان بأن من نسب الإبنية لله تعالى لم يكن على ثقة بما يقول، ومع هذا فإنه ظل في خدائه نفسه. ثم كيف يكره الله تعالى على النفاق وهو في المقابل يدعو بالهلاك عليهم في قوله تعالى: قاتلهم الله أن يؤفكون، لأنهم أشركوا بالله ونسبوا لله ما لا يليق ولا يصح. ثم يقولون كذلك بأن هنالك تناقضا في مادة خلق الإنسان. القرآن ذكر في أكثر من موضع في سورة المرسلات أنه من ماء مهين، وفي سورة الأنبياء ذكر أنه من ماء، وفي سورة ياسين ذكر أنه من نطفة، وفي سورة السجدة ذكر أنه من طين، وفي سورة العلق ذكر أنه من علق، وفي سورة الحجر ذكر أنه من حمأ مسنون، وفي سورة مريم ذكر أنه ولم يكن شيئا، فتبارك الله أحسن الخالقين. فكيف يمكن أن يكون الخلق للإنسان مختلفا دون أن يكون هنالك تناقض في آيات القرآن الكريم حسب زعمهم؟ أيها المستمع الكريم، إن دل ذلك على شيء فإنما يدل على جهل وحقد وعدم معرفة بخلق الله تعالى لخلقه. لقد خلق الله الإنسان فأوجده بعد أن لم يكن موجودا فأصبح شيئا بعد أن لم يكن شيئا، وإنما كان وجوده في علم الله الأزلي. قال تعالى: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. ومراحل خلقه تعالى للإنسان بدأت بالتراب الذي أضيف إليه الماء فصار طينا، ثم تحول هذا الطين إلى حمأ مسنون أي متغيرا أسود منتنا، فلما يبس هذا الطين من غير أن تمسه النار سمي صلصالا، ثم نفخ فيه روحه فغدا إنسانا، هو سيدنا آدم عليه السلام. فلا تعارض ولا تناقض، وإنما مراحل خلق الله للإنسان توالت وتتابعت وتكاملت دون أي شبهة للتعارض والتناقض. وكذلك تدرج خلق السلالة والذرية بدءا من النطفة التي هي الماء الصافي ويعبر عنها بمني الرجل، إلى العلقة وهي الدم الجامد الذي يكون منه الولد لأنه يعلق بجدار الرحم، إلى المضغة وهي قطعة اللحم التي لم تنضج، إلى العظام، إلى اللحم، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. إنه إعجاز الخالق في خلقه الذي انبهر علماء العلم الحديث بما كانوا يكتشفونه، وإذ به مسطر في القرآن الكريم فينبهرون، ويهتدي كثير منهم للإسلام حقا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا ينفد، ويقينا لا يرتد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إن الورع عن المطاعن والشبهات أصل عظيم من أصول الدين، وقد اختلف العلماء في حكم المطاعن وإثارة الشبهات، إلا أنهم متفقون على أن المؤمن كامل الإيمان وقاف عند الحق، والرد لا يكون إلا بالحقائق العلمية ونقض الباطل الذي تعتمد عليه، حتى يتم الإعذار لله ورسوله أولا، والمحافظة على عقائد المسلمين نقية من الشوائب ثانية، ثم البراءة ممن عرف الحق بعد ذلك. عزف عنه. مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور وفيق حجازي.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: إذاعة الصوت الإسلامي سيدني، فضيلة الشيخ القارئ أحمد علي عبد التواب يتلو علينا ما تيسر له من سورة إبراهيم بدءا من الآية 27 وحتى الآية 41.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وسخر لكم الأنهار وسخر

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا خاشعين لفضيلة الشيخ القارئ أحمد علي عبد التواب تلا علينا ما تيسر له من سورة إبراهيم بدءا من الآية 27 وحتى الآية 41. إذاعة الصوت الإسلامي سيدني.
0: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
0: الله أكبر الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك، ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب، أنت رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، صدق الواحد القديم الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم العزيز الجبار ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا. يا الله يا أرحم الراحمين يا رب.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: Impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة Cash Flow، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسجد فاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكنبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكنبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة جريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة جريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئة.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

أهلا بكم مشاهدينا في ساعة جديدة من هذه التغطية المستمرة للتصعيد في المنطقة. وفي آخر المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل جندي أمريكي وإصابة آخر في شمال العراق يوم أمس أثناء تفكيك مسيرة إيرانية. كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية العثور على رفات مجهولة الهوية في موقع حادث أدى لمقتل جنديين وفقدان ثالث في الأردن الجمعة. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها تواصل تطبيق الحصار البحري على إيران، مشيرة إلى أنها أعادت توجيه 6 سفن تجارية وعطلت سفينة واحدة حتى يوم أمس، وذلك لضمان الامتثال التام للحصار. من ناحية ثانية، قال الجيش الأردني إنه أسقط 3 صواريخ إيرانية استهدفت الأردن، وإن صاروخا رابعا سقط في منطقة النائية. وأعلنت الخارجية الأردنية استدعاء القائمة

0: والمقيمين للهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن. وقال تلفزيون البحرين إن المنظومات الدفاعية اعترضت اعتداءات جوية إيرانية في سماء المملكة. أما في إيران فقد قال مسؤول بمحافظة خوزستان إن هجوما صاروخيا أمريكيا استهدف مناطق خارج مدينة عبدان جنوب غربي إيران، بينما قال الجيش الإيراني إن دفاعاته أسقطت مسيرات معادية جنوب وغرب البلاد. إلى ذلك نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدرين إسرائيليين وأمريكيين أن واشنطن أبلغت إسرائيل نيتها تصعيد ضرب إيران في الأيام المقبلة. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومعنا من الكويت مراسل الجزيرة محمود الزيبق. محمود أبدأ معك، وهذه الاعتراضات لصواريخ ومسيرات إيرانية، تفضل.
1: صباح الخير الزين. فعليا قبل قليل، قبل حوالي 20 دقيقة، أصدر الجيش الكويتي هذا البيان أشار فيه إلى اعتراض طائرات وطائرات مسيرة معادية هذه المرة، ولم يذكر الهجمات الصاروخية. وأصبح هذا الاعتراض يعني تقريبا بعد منتصف الليل من كل ليلة هو أمر معتاد، هو أمر يتكرر يوميا بالتزامن مع الهجمات، بالتزامن منذ بدء هذا التوتر فعليا ما بين واشنطن وطهران بعد 8 يوليو وتوقف مذكرة التفاهم. منذ ذلك الوقت يوميا تتعرض الكويت لهجمات عادة بالصواريخ، عادة بالطائرات المسيرة. كانت بيانات الجيش الكويتي تشير سابقا إلى أعداد هذه الطائرات المسيرة وإلى أعداد الصواريخ. في الأيام الثلاثة الأخيرة الجيش الكويتي يصدر بياناته دون تحديد أرقام وأعداد الطائرات المسيرة والصواريخ التي تستهدف الأراضي. وطبعا في آخر البيانات التي كان قد أصدرها الجيش الكويتي قبل نحو 4 ساعات من الآن، أشار إلى أن ما حصيلة ما كانت الهجمات الإيرانية استهدفته خلال 24 ساعة هو استهداف لعدد من المنشآت الحيوية والمرافق المدنية أيضا، ومنها محطة توليد كهرباء أعيد استهدافها للمرة الثانية على التوالي. طبعا هذا اليوم الثالث كان الذي تستهدف فيه محطة توليد كهرباء. 3 أيام استهدفت محطات توليد الكهرباء، إحدى المحطات استهدفت مرتين على التوالي، وطبعا في كل مرة كانت تندلع حرائق، يسيطر رجال الإطفاء على هذه الحرائق ويسعون إلى إخمادها. لكن بالتزامن مع هذه الحرائق وهذه الهجمات عدد من وحدات توليد الطاقة تتوقف عن العمل، وتلجأ الوزارة كما تشير في بياناتها إلى تفعيل خطط الطوارئ، وهذه الخطط لإصلاح الأضرار الفنية ومحاولة إعادة التيار الكهربائي وتقييم الأضرار التي حصلت بأسرع ما يمكن لضمان استقرار منظومة العمل الكهربائي، خاصة مرة أخرى أننا في فصل الصيف الزين. فعندما نتحدث عن استهداف منظومة الكهرباء في الكويت، كان أول ما لفت نظري عندما وصلت الكويت أنني في السيارة في الطريق من المطار كانت درجة الحرارة 50 خارج السيارة، تشير درجة الحرارة إلى 50. نحن نتحدث عن بلد حار جدا كما يعرف الجميع، لا يمكن هنا الحياة بدون كهرباء أو بدون تكييف أو بدون يعني هذه قضية الكهرباء هنا قضية مهمة جدا،
0: قضية
1: للمواطنين وللمقيمين. فبالتالي هذا الاستهداف المستمر، نعم هذا الاستهداف المستمر للتيار الكهربائي هنا هو أمر خطير جدا. وقد أشارت بيانات الوزارة وبيان الدفاع إلى أنها تعرض سلامة المواطنين وأمنهم للخطر وتتقصد ذلك. الهجمات الإيرانية هذا ما أشارت له وزارة الدفاع أكثر من مرة، وطبعا نحن نتحدث الآن دعت الوزارة أكثر من مرة وفي أكثر من بيان، حتى خطب الجمعة هنا دعت إلى المواطنين والمقيمين إلى ترشيد استخدام الكهرباء للتعامل مع هذه الظروف الاستثنائية الزين.
0: شكرا لك محمود الزيبق من الكويت. رانيا قاسمي، عادة في مثل هذه الأثناء تكون هنالك هجمات أمريكية على إيران، هل هذه ليلة كسابقاتها أم ليلة مختلفة؟
2: أثناء. بالفعل هي ليلة مختلفة زين العابدين، يعني حتى الآن لم تسجل أي هجمات أمريكية على الأراضي الإيرانية، كما لم تعلن القوات المسلحة الإيرانية تنفيذ حتى الآن أي هجمات على القواعد العسكرية في الدول

0: الجوار، يعني حالة من الهدوء الحذر والترقب أيضا تعم إيران بعد عمليات قد تغير شكلها وزمانها خلال الأيام القليلة الماضية. فيعني قد شهدنا أنه تتعرض إيران لهجمات خلال فترة الظهيرة ويعني في الساعات الأولى من المساء، فيما تتأخر عمليات العسكرية الأمريكية إلى ساعات الفجر في هنا في إيران، وحتى الآن لم يتم تسجيل أي هجوم. وكان قد آخر هجوم كان قد سجل هو استهداف مدينة أبادان في محافظة خوزستان، كما يعني تم محاولة استهداف مدن في جنوب وغرب إيران وذلك بالمسيرات وصاروخ كروز، ولكن كما أعلنت القوات الإيرانية تم إسقاط مسيرتين في كل من جنوب وغرب إيران، هذا بالإضافة إلى إسقاط صاروخ كروز في غرب إيران أيضا. هذه الهجمات التي يعني أو هذه العمليات كانت قد أسفرت في إيران هنا عن مقتل، بحسب وزارة الصحة الإيرانية، مقتل 17 شخصا على الأقل، بالإضافة إلى يعني إصابة أكثر من 500 آخرين في هذه الهجمات التي كانت في البداية قد تركزت على القواعد العسكرية لتطال بعد ذلك المنشآت المدنية وآخرها منشأة نووية كانت قيد الإنشاء في محافظة خوزستان، وهو ما ندد به المسؤولون الإيرانيون هنا بشدة، آخرهم كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، والذي اعتبر أن الاستهداف الأمريكي لمنشأة دارخابين في خوزستان هي سابقة خطيرة ويعتبرها جريمة حرب، وحمل الولايات المتحدة مسؤولية التوتر في المنطقة وانعدام الأمن في المنطقة وخاصة في مضيق هرمز، وأكد على أن إيران يعني سترد بما يتناسب مع مصلحتها القومية على هذه الهجمات. وكان قد يعني هذا التحذير أو هذا التهديد من قبل غريب أبادي يتماشى مع تحذيرات أخرى كانت قد أطلقتها القوات المسلحة الإيرانية، نتحدث عن مقر ختم الأنبياء، الحشد الثوري، الجيش، وكان قد حذر من قيام الولايات المتحدة بمواصلة استهداف المنشآت الإيرانية سواء العسكرية أو المدنية، وهدد بالتصعيد وحتى الدخول إلى مرحلة الهجوم بدلا من البقاء في مرحلة الدفاع والقيام برد بالمثل. هذه التطورات أيضا صاحبها يعني إرسال أو توجيه إيران رسائل للولايات المتحدة وأيضا للداخل. فيما يتعلق بالولايات المتحدة، كان هناك بيان لبحرية الحرس الثوري يتم التأكيد فيه على أن المضيق ما زال تحت سيطرتها، وأشارت بحرية الحرس في بيان إلى أنها يعني أوقفت سفينتين، يعني قالت أنهما مخالفتين من أصل 4 سفن حاولت المرور من ممر وصفته إيران بغير الآمن، وذلك بتحريض أمريكي كما يقول البيان أيضا. وأشارت إلى أن هذه السفن التي يعني حاولت بإغلاقها أجهزة التتبع والرصد المرور من هذا المضيق، ولكن إيران يعني أوقفت 2 من السفن وأجبرت الأخريتين على التراجع، مؤكدة أنه لن يتم السماح بتصدير الغاز أو النفط أو حتى الأسمدة من عبر المضيق، وذلك حتى تتوقف الأعمال الأمريكية ضد إيران والتي اعتبرتها إيران يعني هي المسؤولة عن انعدام الأمن في المضيق وتوقف طريق الصادرات عبر المضيق، حتى وهو تقول أيضا أنه ما دفعها إلى إغلاق هرمز، مع التأكيد على أن أي سفينة، وهو تحذير يعني في هذه المرة يعتبر أشد من قبل إيران، أن أي سفينة ستخالف هذه الإجراءات الإيرانية ستتعرض لحادث بالتأكيد. إذن هناك مع استمرار التصعيد والتوتر العسكري في المنطقة تواجه إيران بمواقف أكثر تشددا، خاصة وأن طهران تحمل الولايات المتحدة مسؤولية هذا التصعيد باعتبارها انتهكت برود مذكرة التفاهم، وقالت أن يعني هذه الانتهاكات جعلت حتى من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها لا قيمة لها، وتأكيدات هناك أيضا على أن الولايات المتحدة لا تحترم التفاهمات أو المفاوضات وتقوم بمواصلة الاستهدافات رغم التوصل إلى تفاهمات ما بين الجانبين. كانت هذه التفاهمات من المفترض أن تتحول إلى مفاوضات فنية للتوصل إلى اتفاق نهائي بين البلدين ينهي الحرب، ولكن هذه العملية برمتها تقول طهران أنها توقفت بسبب الإجراءات الأمريكية وبسبب ما تصفه بمحاولة الولايات المتحدة فرض الشروط. فرض شروط جديدة على إيران من خلال استخدام القوة ونقض جميع التفاهمات التي تم التوصل إليها ما بين البلدين، مع التأكيد أيضا على أن إيران لن تتراجع عن موقفها فيما يتعلق بأنها تتمسك ببنود مذكرة التفاهم لأي مفاوضات ربما في المستقبل، ما يعني أن إيران لن تتنازل أو لن تحقق للولايات المتحدة ما تريده مع يعني وسط أنباء بأنها مستعدة لجميع السيناريوهات، مع التأكيد أيضا على أنها ستعمل على رصد ومتابعة التحركات الأمريكية في المنطقة وتعمل على تحديث بنك أهدافها، بالإضافة إلى أنها أيضا يعني هناك أنباء تتحدث عن مواصلة استهداف ليس فقط القواعد الأمريكية وإنما أيضا استهداف مقرات ما تصفها هنا إيران بالجماعات المسلحة الانفصالية والتي تتواجد حاليا في أربيل في العراق. هناك يعني أنباء إيرانية تتحدث عن استمرار ومواصلة استهداف هذه المقرات، وذلك حتى تعمل على إفشال أي مخطط يسعى من خلاله الجانب الأمريكي لاستغلال هذه الجماعات لإثارة الفوضى في إيران.
1: شكرا لك رانيا قاسمي من طهران. إيهاب العبسي من واشنطن، ماذا في جديد المواقف والتصريحات وأيضا التعليقات في وسائل الإعلام عن المسار الذي يمكن أن تتخذه هذه المواجهة؟
2: نعم زين، كما هو الحال وكما ذكرت الزميلة رانيا من إيران، أيضا هنا حالة الترقب في واشنطن كما هي الحال في طهران. في الحقيقة في مثل هذه الأوقات كل ليلة ننتظر أو تصدر القيادة المركزية الأمريكية بيانا عن شن ضربات على الجانب الإيراني، على الأقل هذا ما حدث خلال الليالي الثمانية السابقة، ولكن هذه الليلة لم يصدر هذا البيان حتى اللحظة. حالة الترقب اليوم تحديدا تزداد عن كل يوم سابق، خاصة مع تزايد أعداد القتلى من الجنود الأمريكيين في الضربات الإيرانية على المنطقة. القيادة المركزية الأمريكية قالت اليوم بتوقيت واشنطن أنه أو أعلنت مقتل جندي ثالث من القوات الأمريكية في هجوم بطائرة مسيرة إيرانية في شمالي العراق خلال محاولة تفكيك المتفجرات على متن هذه الطائرة بعد إسقاطها، على حد قول البيان. وأيضا في هذا الحادث أصيب جندي أمريكي آخر، وكذلك قال الجيش الأمريكي بالنسبة للجندي الأمريكي المفقود في موقع بالأردن أنه تم العثور على رفات شخص أو رفات مجهولة في هذا الموقع، وحاليا يتم التحقق من هوية هذه الرفات. وبهذه الحصيلة من القتلى، ثلاثة قتلى على مدى اليومين السابقين فقط، ترتفع أعداد القتلى من الجنود الأمريكيين إلى 17 جنديا، وإذا تم التحقق من هوية الجندي الرابع في الأردن فسترتفع حصيلة القتلى إلى 18 قتيلا من الجنود الأمريكيين منذ اندلاع الحرب، إضافة إلى إصابة 428 جنديا أمريكيا أيضا منذ اندلاع الحرب. حالة الترقب هنا لما سيحدث من الجانب الأمريكي، هل سيصدر الرئيس دونالد ترامب تعليمات بمواصلة التصعيد ضد الجانب الإيراني أم يبحث عن خيارات دبلوماسية لإنهاء هذا الصراع، خاصة بعد كل هذا التصعيد من الجانب الإيراني. مسؤول دفاعي قال لصحيفة واشنطن بوست إن الإدارة ترامب تبحث بالفعل توسيع هذا الصراع، لكنه يقول أيضا إن هناك نقصا من المخزون الدفاعي بالنسبة للولايات المتحدة، الصواريخ الدفاعية في المنطقة، وبالتالي يقول إن البيت الأبيض ربما ليس مدركا لحقيقة هذا الأمر. أيضا كان مسؤولون أمريكيون قالوا لوسائل إعلام أمريكية من بينها صحيفة نيويورك تايمز، صحيفة وول ستريت جورنال، بأن هناك حركة نقل لعدد من المقاتلات الأمريكية من طراز F-16 وطراز F-35 من بعض القواعد الأمريكية في أوروبا وتحديدا في كل من بريطانيا وألمانيا، نقل هذه المقاتلات إلى منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة أيضا إلى نقل طائرات تزود بالوقود، ربما في إشارة إلى خيارات يدرسها الرئيس دونالد ترامب بتوسيع الحرب ضد إيران. لكن مع ارتفاع عدد القتلى من الجنود الأمريكيين هناك حالة من الجدل والانتقادات للرئيس دونالد ترامب من قبل الديمقراطيين، ويقولون إن تصريحاته السابقة وادعاءاته بأنه كان يحقق نصرا حاسما على إيران ليس حقيقيا، ولم يحقق أي هدف استراتيجي من هذه الحرب غير مبررة على حد قولهم، سواء بتغيير النظام، لم يحدث تغيير للنظام، بل يقولون إن هناك نظاما أكثر تشددا حاليا في إيران مما كان عليه من قبل. يقولون إن لما لدى إيران من مخزون من اليورانيوم ما زال بحوزة الإيرانيين حتى وإن كان مدفونا تحت الأرض. ويقولون أيضا إن إيران تثبت أن لديها قدرة حاليا على إطلاق الصواريخ وإصابة الأهداف العسكرية الأمريكية في المنطقة بعد ضرب القاعدة العسكرية الأمريكية في الأردن، ومن ثم يطالبون الرئيس دونالد ترامب بإنهاء هذه الحرب بشكل سريع. لكن على الجانب الآخر من الحزب الجمهوري هناك بعض الأصوات التي تدعو أيضا لمواصلة هذه الحملة العسكرية على الجانب الإيراني، خاصة بعد مقتل الجنود. وزير الحرب الأمريكي يقول إن مقتل الجنود الأمريكيين لن يزيد الجيش إلا تصميما. رئيس دونالد ترامب لم يدلي بتصريح الحقيقة سوى كلمات مقتضبة للغاية، قال إن مقتل الجنود أمر مؤسف للغاية، وقال إنه لا يبالي بما تصدره إيران من تصريحات بأنها لن تلتزم بمذكرة التفاهم. وزير اقتصاديا على الصعيد الاقتصادي وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يقول إن الرئيس دونالد ترامب مستمر في حملته بعدم امتلاك إيران للسلاح النووي، لكنه تحدث عن النفط وقال إن حركة النفط أو نقل النفط وعبور النفط من مضيق هرمز ما زالت مستمرة، ويقول إن نحو 14 مليون برميل من النفط تخرج يوميا سواء عبر مضيق هرمز أو عبر أنابيب النفط البديلة من الخليج العربي، وهي تعادل تقريبا 75% مما كان عليه قبل الحرب. وشكك في البيانات التي تصدر عن منصات تتبع حركة السفن في مضيق هرمز، وقال إن هذه البيانات غير صحيحة وإن هناك حركة من تدفق النفط ما زالت عبر السفن تحديدا من المسار الجنوبي المحاذي للسواحل العمانية وبحماية من القوات الأمريكية على حد قوله. وأيضا قال إن الرئيس دونالد ترامب حريص على المسار الدبلوماسي مع الجانب الإيراني، لكن الإيرانيين لم يلتزموا بمذكرة التفاهم ونقضوا كل العهود السابقة خلال المفاوضات السابقة. هنا أيضا حالة الترقب زين العابدين لما للوسطاء، هل هناك وساطة حاليا؟ هل هناك جهود دبلوماسية لاحتواء هذا التصعيد بالنظر إلى الضرر الكبير في المنطقة؟ الديمقراطيون أيضا أشاروا إلى هذه النقطة تحديدا، وكيف أن الرئيس دونالد ترامب لا يبالي على حد وصفهم بهذا الضرر في المنطقة، ويقول أن هناك ربما ضرر كبير في العلاقة بين الولايات المتحدة سيحدث مع الحلفاء في المنطقة بالنظر إلى كل هذه الضربات من الجانب الإيراني. زين العابدين،
1: شكرا جزيلا لك يا إيهاب العبسي على هذه الإيضاحات من واشنطن مراسل الجزيرة. هذا ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مصادر في سلاح الجو أن الولايات المتحدة ستنشر في إسرائيل قريبا 100 طائرة تزويد بالوقود على الأقل لاحتمال تصعيد هجمات الولايات المتحدة وتوسيع نطاق عملياتها ضد إيران. وتهبط هذه الطائرات ربما في مطار بن غوريون بتل أبيب وسط جدل إسرائيلي داخلي متصاعد بشأن الوجود العسكري الأمريكي داخل هذا المطار.
3: طائرات عسكرية في مطار مدني، مشهد يثير جدلا إسرائيليا متصاعدا بشأن الوجود العسكري الأمريكي في مطار تل أبيب الدولي المعروف بمطار بن غوريون. مع استئناف الحرب على إيران في نهاية فبراير شباط من العام الجاري، تحول مطار بن غوريون إلى موقف لعشرات الطائرات العسكرية الأمريكية، معظمها طائرات تزويد بالوقود. وبحسب صحيفة هآرت وصل عددها إلى أكثر من 75. لكن عند التوقيع على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، حذرت هيئة الطيران المدني الإسرائيلي من تبعات اقتصادية خطيرة لبقاء الطائرات العسكرية الأمريكية في المطار وتأثيرها على حركة الطيران المدني. عندها بدأت الولايات المتحدة تقليص عدد طائراتها العسكرية ونقلها إلى مواقع أخرى، لكن ذلك لم يدم طويلا، ومع تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران عادت واشنطن لترسل مزيدا من طائراتها إلى تل أبيب لتعيد بذلك الجدل الداخلي الإسرائيلي بين أجهزة أمنية وقيادة سياسية مؤيدة ترى أن تكثيف الوجود العسكري الأمريكي هو تعزيز للتعاون الأمني والاستراتيجي بينهما ويخدم المصالح الأمنية الإسرائيلية. وبين هيئة الطيران المدني وشركات الملاحة الجوية التي تحذر من عسكرة مطار تل أبيب واحتمال إلغاء آلاف الرحلات المدنية وخسائر مالية تقدر بالملايين.
4: أولا أنا سعيدة جدا بأنه بعد تدخل رئيس الوزراء أدرك سلاح الجو أنه يجب استيعاب جزء من طائرات التزود بالوقود في قواعده. في نهاية المطاف مطار بن غوريون ليس قاعدة عسكرية بل هو مطار مدني ونحن حريصون على أن يبقى كذلك. بالطبع هناك اعتبارات أمنية وأخرى عملياتية يجب أخذها في الحسبان.
3: توزيع الطائرات بين مطار بن غوريون والقواعد العسكرية الجوية جنوب إسرائيل كان هو التسوية التي توصلت إليها تل أبيب مع واشنطن بعد استياء أمريكي من قرار وزيرة النقل الإسرائيلية قبل بضعة أيام بمنع هبوط الطائرات الأمريكية في مطار بن غوريون. تسوية يبدو أيضا أنها لم ولن تدوم طويلا، إذ نقل موقع والله الإخباري عن مسؤول في سلاح الجو أن الأمريكيين يعتزمون حاليا نشر 100 طائرة تزويد بالوقود في أنحاء إسرائيل، وقد لا يكون هناك مفر من تحويلها إلى مطار بن غوريون. لا يقتصر الوجود العسكري الأمريكي في إسرائيل على طائرات تزويد بالوقود وطائرات حربية، بل توجد قوات أمريكية على الأرض يقدر قوامها 6,000 جندي وقاعدة عسكرية في النقب إلى جانب أجهزة رصد ومراقبة ومنظومات دفاعية وغيرها. وهذا ليس بالأمر الجديد، لكنه ازداد بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب في المنطقة والتصعيد مع إيران، وتحول إلى جدل داخلي بشأن حجم المنافع والأضرار أمنيا واستراتيجيا واقتصاديا وما يحمله ذلك من رسائل سياسية.
1: وننوه مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة على شاشتنا. القيادة المركزية الأمريكية تقول بدأنا موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة 9 على التوالي، وتقول أيضا إن هذه الضربات سوف تتواصل لتقويض قدرات إيران العسكرية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية بمضيق هرمز.
5: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين 20 من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا، رحبت منظمات وجماعات إسلامية بارزة باستجابة الحكومة الفيدرالية للتوصيات الرئيسية لمكافحة الإسلاموفوبيا، وذلك بعد 10 أشهر من تقديم تقرير المبعوث الخاص لمكافحة الظاهرة إفتاب مالك، غير أن تلك المنظمات شددت على أن الطريق لا يزال طويلا، فيما قال مسلمون مسؤولون بارزون إنه على الرغم من أن هذا الرد موضع ترحيب إلا أنه لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به، وإن رد الحكومة تضمن إغفالا صارخا يتمثل في محدودية الحديث عن العواقب القانونية وعن إنفاذ القانون. وأعلنت الحكومة الأسترالية يوم السبت تبني 35 من أصل 54 توصية وردت في تقرير مالك الذي يهدف إلى مواجهة تصاعد العنصرية والإساءات ضد المسلمين في أستراليا. وقالت الحكومة الفيدرالية إنه يجب بذل المزيد من الجهود لمعالجة قضية العنصرية والإساءة المتزايدة المعادية للإسلام من جذورها. وأوضح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن الرد يتمحور حول إجراءات عملية للحفاظ على أمن المجتمعات وتعزيز التماسك الاجتماعي، ومضى قائلا لقد استجبنا لجميع التوصيات وقد اعتمدنا بعضها بالكامل ونعمل على تنفيذها بالفعل، فيما ستخضع توصيات أخرى لمزيد من الدراسة ومزيد من التفصيل. يأتي هذا الإعلان بعد 10 أشهر من تقديم مالك لتقريره، غير أن الحكومة لم تحدد بصورة صريحة التوصيات التي قبلتها أو رفضتها. وقال مالك إن هذه كانت فترة انتظار طويلة بالنسبة إلى المسلمين الأستراليين الذين ما زالوا يعانون من الإسلاموفوبيا في حياتهم اليومية. وأضاف إن التدابير مهمة لأنها تعكس اعتراف الحكومة بأنها تدرك أن الإسلاموفوبيا وهو ما يعرف برهاب الإسلام هو مشكلة حقيقية وخطيرة تتطلب استجابة وطنية.

لكنه أكد أن ذلك مجرد بداية الطريق، وأضاف أنه يتفهم أن الحكومة يجب أن توازن بين أولويات متنافسة، لكنه شدد على أنه لا ينبغي أن يتوقع من المسلمين الأستراليين تحمل التكلفة. وتابع قائلا: حيثما اتخذت الحكومة إجراء سأدعم هذا التقدم، وحيثما بقيت توصيات معلقة سأواصل الدعوة إلى تنفيذها. وقسمت الحكومة استجابتها إلى 4 محاور تشمل النوعية والتعليم والحماية والدعم وتعزيز التماسك الاجتماعي والمساءلة والمسؤولية. وبموجب الخطة وفي إطار التعليم، ستنشئ الحكومة فريق عمل لمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا في المجتمع إلى جانب المناهج الدراسية الأسترالية، مع التركيز على تعزيز التسامح العرقي والديني وإنشاء معهد بحثي يعنى بالشؤون الإسلامية الأسترالية. وفي إطار الحماية والدعم، ستخصص الحكومة الأسترالية 41,900,000 دولار أسترالي لمبادرات لتحسين أمن دور العبادة والمواقع الدينية الإسلامية. وتشمل الإجراءات تمويلا إضافيا لخدمات الصحة النفسية والرفاه، ودعما لمنظمات محلية تعمل مع المجتمعات المتضررة من الكراهية والعنف. كما سيتم دعم المجتمعات المسلمة من خلال منح جديدة متعددة الثقافات، مع اهتمام خاص بالنساء المسلمات والشباب المسلمين، فضلا عن تمويل فعاليات رياضية ومبادرات تشجع التواصل وتعزز التفاعل بين الثقافات. وتعهدت الحكومة أيضا بتحسين الإبلاغ عن حوادث الإسلاموفوبيا والاستجابة لها عبر توسيع فرق الاتصال المجتمعي في الشرطة الفيدرالية الأسترالية، وإنشاء فريق جديد للتماسك الاجتماعي الجديد التابع للشرطة الفيدرالية الأسترالية. وإن أهم التوصيات التي يبدو أنها غائبة عن تقرير الحكومة هي تلك المتعلقة بقوانين مكافحة الإرهاب والتمييز العنصري. وكان مالك قد دعا إلى حظر التمييز على أساس الدين وإدراج المسلمين صراحة ضمن الحماية التي يتمتع بها السيخ واليهود في قوانين التمييز العنصري الحالية والقائمة. كما أوصى بإنشاء لجنة تحقيق في الإسلاموفوبيا وتحقيق منفصل في العنصرية ضد الفلسطينيين والعرب، إضافة إلى مراجعة مستقلة لقوانين مكافحة الإرهاب للنظر في احتمال أن تؤدي إلى التمييز ضد المسلمين في أستراليا. وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة ستكون منفتحة على أي مراجعة لقوانين مكافحة الإرهاب، قال ألبانيزي إن ذلك يتوقف على المشورة المناسبة من وكالات وأجهزة الأمن القومي، مضيفا: سيكون لدى الناس آراء مختلفة سيطرحونها ولهم الحق في ذلك. وخلص إلى القول: إننا نستشير أجهزتنا الأمنية ولدي ثقة بهم، إنهم يتخذون القرارات الصحيحة وهذا هو التصرف المناسب. من جهته، قال وزير الشؤون الداخلية في حكومة الظل جون دونيم إن معالجة التحيز لا ينبغي أن تضعف أطر مكافحة الإرهاب. وأضاف إن الائتلاف سيدقق عن كثب في رد الحكومة على تقرير السيد مالك، ولا سيما التوصيات التي تعتزم الحكومة المضي بها وتكلفتها وما قد يترتب عليها من آثار على الأمن القومي وحرية التعبير. وقالت بعض الجهات التي تمثل المسلمين في بيان مشترك إن الرد يمثل خطوة مهمة وغير مسبوقة في الاتجاه الصحيح نحو الاعتراف بأثر الإسلاموفوبيا وبالتأثير الخطير للكراهية ضد المسلمين في أستراليا ومعالجته. وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك إن حوادث الإسلاموفوبيا لا يجري الإبلاغ عن كثير منها، وأضاف: لقد شهدنا ارتفاعا في الهجمات والاعتداءات المعادية للإسلام والموجهة ضد المسلمين الأستراليين، واصفا الظاهرة بأنها واسعة الانتشار ومؤذية وغير مقبولة. كامبرا. ردت بولين هانسون على انتقادات زعيم المعارضة بشأن رحلتها إلى عرض أزياء حصري في إيطاليا. وحضرت زعيمة حزب أمة واحدة عرض أزياء حصريا لدار دولتشي أن جابانا في صقلية برفقة المليارديرة جيني راينهارت، أغنى امرأة في أستراليا، في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وتعرضت لانتقادات لاذعة بعد ظهور صور لها وهي تحضر هذا الحدث الفاخر، ما دفع أنجوس تايلر إلى التساؤل عن سبب وجودها في الخارج بدلا من التركيز على القضايا التي تواجه الأستراليين داخل أستراليا. وردت هانسون في مقطع فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي دافعت فيه عن رحلتها ورفضت الانتقادات، مؤكدة أنها لن تحضر حدثا كهذا مرة أخرى. وقالت: إنني لا أصدقك يا أنجوس، تهاجمني وتقول إنه كان يجب أن أعود إلى أستراليا لأتحمل تكاليف المعيشة. يا لها من تجربة دعيت لحضورها ولم يسبق لي أن حضرت شيئا كهذا، لقد كان رائعا مذهلا حقا، لكنني لن أكرر ذلك أبدا. وتأتي هذه الردود بعد أن صرح تايلر للصحفيين يوم الخميس بأن هانسون تبدو وكأنها تستمتع بوقتها في إيطاليا، منتقدا إياها لعدم معالجتها قضايا داخل حزبها مثل إشادة مالكوم روبرتس بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لغزوه أوكرانيا. وأظهرت صور نشرت على الإنستغرام ونشرتها صحيفة أستراليان فاينانشال ريفيو لأول مرة في وقت سابق من هذا الأسبوع، أظهرت هانسون ورينهارت معا بجانب حوض السباحة في فندق سيسيليان جراند هوتيل سان بيترو. ورد مكتب هانسون يوم الخميس على أسئلة حول علاقتها برينهارت قائلا: إن الاثنتين صديقتان، ومنذ فترة طويلة بات من المعلوم إن السناتور هانسون والسيدة رينهارت صديقتان، وإن السيدة رينهارت هي داعمة قوية لحزب أمة واحدة كما صرح متحدث باسم مكتبها. وتعرب السناتور هانسون عن امتنانها لدعم السيدة رينهارت سيدة الأعمال الأسترالية الناجحة والفاعلة الخيرية السخية. وسافرت هانسون إلى لندن في مطلع هذا الشهر لقضاء عطلتها البرلمانية الشتوية في مهمة لتقصي الحقائق ولحضور مؤتمر العمل السياسي لحزب المحافظين. واستغلت وقتها للتحدث مع تومي روبنسون المدان بارتكاب جرائم ومحرض على الإسلاموفوبيا، والذي اصطحبها في جولة بمسقط رأسه لمواجهة المهاجرين والتساؤل عن كيفية دخولهم البلاد. في المقابل لم يبدي بارنابي جويس النائب عن حزب أمة واحدة والمساعد المقرب لهانسون أي دعم لروبنسون. وقال لهيئة الإذاعة الأسترالية يوم الخميس الماضي: إنني لا أؤيد الكثير مما يفعله تومي روبنسون، لكنني أعتقد أنه من الأهمية بمكان أن نفهم الديناميكية الاجتماعية وكيف نشأت هذه الظاهرة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين، طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
2: بيور هيرينج بريدج كلينيك، فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في بيور هيرينج بريدج كلينيك لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة المميزة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب، لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
6: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب، وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز. أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098. يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
8: يا يوسف خذ واعطي.
9: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
8: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
9: حول.
2: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 677 من مقاطع حظر التجول، والحلقة السابعة من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف وافتح معايا سورة البقرة. طيب، في تصحيح، وأشكر جدا دكتور صالح النعامي من فلسطين ونبهني لهذا. في الآية 18 أنا مبارح قلت الآية 18 عشان أفكركم بها، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. قلت أنهم لا يرجعون عن نفاقهم، والكافر ممكن يتوب لكن المنافق لا. ده ممكن يتعارض من الناحية الظاهرية مع الآيتين في سورة النساء 145 و146 اللي بيقولوا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إذن واضح إن ممكن منافقين يتوبوا. أولا، الغريب أن المفسرين متفقين على معنى صم بكم عمي فهم لا يرجعون، المنافق ما بيرجعش. لكن دي قاعدة، والقاعدة ليها استثناءات. آية سورة النساء بتقول أن بعض المنافقين ممكن يتوبوا ويحسن إسلامهم. إذن ممكن يا جماعة إنسان يحدث له هزة شديدة في حياته تهز كيانه وتغير شخصيته، وده الشرط في عودة المنافق، إن شخصيته لازم تتغير علشان يؤمن. الكافر مش لازم شخصيته تتغير، عقيدته بس تتغير. خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام، إنما المنافق لابد يدخل بطبع جديدة تماما الإسلام. المنافق لازم يحدث له هزة تغير شخصيته. لذلك آية النساء ما بتقولش إن هو مجرد تابوا خلاص، لا، آية النساء لو تلاحظ بتقول إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. طب ما تابوا يعني خلاص دخلوا الإسلام؟ لا، مش كفاية، ده لازم الشخصية تتغير تماما. فأولئك مع المؤمنين. كده بقى احنا بنتكلم كلام تاني خلاص، بس عشان تبقى الدنيا واضحة في المسألة دي. انا ممكن اكون كنت حد شوية في كلامي امبارح في مسألة ما بيرجعوش، لا، في استثناءات، في ناس ممكن ترجع، ولكن ما بيرجعوش بنفس الشخصية دي، ومش ده الطبيعي ان المنافقين بيرجعوا. القاعدة ان المنافق ما بيرجعش، ولكن ممكن تحدث هزة قوية تعيد الانسان الى رشده، تغير شخصيته تماما. نرجع بقى للايه السياق بتاعنا بقى في سورة البقرة عشان بس الدنيا ما تتوهش مننا. خلونا نتابع التسلسل اللي احنا بنتكلم فيه بقالنا اسبوعين. الفاتحة انتهت بالناس بتطلب الهداية من الله، اهدنا الصراط المستقيم. والبقرة بدأت بأنها قدمت لهم الهداية على طبق من ذهب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يبقى الهداية اللي طلبت في الفاتحة في آخر الفاتحة اتقدمت في أول البقرة. وبعدين البقرة قالت لهم إيه للناس اللي طلبت الهداية دي؟ خلوا بالكم في ثلاث طرق عند الناس في التعامل مع الهداية، إما يتعاملوا بالتقوى أو بالكفر أو بالنفاق. ففي ثلاث أنواع من الناس بيتعاملوا مع القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يبقى الهدى للطلب هو الكتاب ده. في بقى ثلاث أنواع بيتعاملوا مع الكتاب ده، نوع اسمه المتقين ودول بيعملوا كذا وكذا وكذا وجات في أربع آيات، ونوع اسمه الكافرين ودول بيعملوا كذا وكذا وكذا وجات في آيتين، ونوع اسمه المنافقين ودول بيعملوا كذا وكذا وكذا وكذا وجات في 13 آية. وراح الخطاب القرآني فجأة ملتفت للناس وكلمهم بصيغة المخاطب في وشهم وقال لهم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. شفتوا بقى الدخلة دي؟ الآية 21 بنبدأ منها النهاردة اهو، دي جاية نتيجة ايه؟ التفات القرآن بعد ما شرح ثلاث أنواع الناس وبيقولهم خليكم مع المتقين لعلكم تتقون. تعملوا ايه بقى عشان تبقوا مع المتقين؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. تمام، ربنا هنا بيتكلم مين؟ المتقين؟ لا، ده بيتكلم الناس كلها برضو، وبيحذرها من مصير الكافرين ومصير المنافقين. ولو بصيت من فوق كده على الموضوعات بتاعت البقرة هتلاقيها بتدور حول التعامل مع الهدى. سورة البقرة بتدور حول التعامل مع الهدى. المؤمن طلب من الله الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، ربنا دله على الهداية، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لكن في الآخر برضه ربنا كلم الناس كلها وقال لهم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. يا أيها الناس بيكلم الكافرين والمنافقين. إذا سمعت في القرآن، إذا سمعت الله في القرآن يقول يا أيها الناس، فاعلم أنه يخاطبهم في أمر العقيدة، مش هيتكلم في الحلال والحرام بقى يا أيها الناس أبدا، هيتكلم في أمر العقيدة دايما. طيب إيه المعاني اللي عندنا في الآية 21 كده؟ بصوا عليها كده، أول حاجة مطلوب من الناس أنها تعبد الله، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وأن الله هو الخالق الذي خلقكم، وإن الناس ستموت. هتقول لي فين؟ حد جاب سيرة الموت في الآية؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. يعني في ناس لما تسمع اعبدوا ربكم هيقولوا هنعبد الآلهة اللي وجدنا عليها آباءنا، فربنا فكرهم ان آباءهم دول ماتوا، والذين من قبلكم، فأحسن لهم بدل ما يتبعوا آباءهم انهم يعبدوا اللي خلقهم هم وآباءهم اللي ماتوا قبل ما هم كمان يموتوا زي آباءهم، فما يموتوش على الكفر زي آبائهم، لعلكم تتقون. تمام؟ طيب ايه هي حيثيات العبادة هنا؟ قلنا العبادة انك تطيع الله وتشكره بالحب، لان العبيد ممكن يجبروا على الطاعة وعلى الشكر لكن لا يجبروا على الحب. العباد هم اللي بيطيعوا ويشكروا ويحبون. فإحنا نعبد الله من حيث أنه هو الخالق الذي خلقكم والذين من قبلكم، ومن حيث أنه هو المنعم. فين؟ اقرأ بقى الآية اللي بعدها، الآية 22، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يبقى أنعم علينا بإيه؟ أرض مفروشة كالفراش ممهدة، عاوزين نسافر فيها بنسافر، بالبر بنعرف نسافر، بالبحر بنعرف نسافر، بالجو بنعرف نسافر، مهدها للحركة، عاوزين نبني عليها بنبني عمارات طويلة وأبراج، لو عاوزين نزرعها بنزرعها. الذي جعل لكم الأرض فراشا، طيب، والسماء، والسماء بناء، السماء فيها كواكب ونجوم مش بتقع علينا. ليه ما بتقعش علينا؟ ده لو وقعت علينا هتدمرنا، ده لأن ربنا بناها، بناها. البناء بيقوم على أعمدة، والأعمدة بتحوش الطوابق إنها تقع على بعض، فالسماء مبنية بناء، الطبقات دي ما بتقعش على بعض، العواميد في عواميد بين الكواكب والنجوم، بس العمدان دي غير مرئية، وقلنا قبل كده ممكن تكون قوى الجاذبية اللي هي بتبعدها دي، هي دي العمد. ربنا قال خلق السماوات بغير عمد ترونها، يعني بعواميد مش ما انتوا شايفينها، مش مبنية بعواميد مرئية، في قوى معينة شايلة هذا البناء. تمام؟ طيب نرجع تاني للآية 22، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ما خلقش تحتكم أرض وفوقكم سماء وترككم تموتوا من الجوع، لا، ده نزل لكم من السماء ماء يخرج به من الأرض ثمرات رزقا لكم، علشان تاكلوا وتشربوا عصير وتعملوا مربى وتتجروا فيها وتعملوا فلوس من التجارة في هذا الرزق. كل الرزق ده منه، فما تروحوش بقى تجيبوا حد تاني تعبدوه وتسويه بيه وتسووه بيه، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. مش بعد كل ده تروحوا تجيبوا شركاء لله في العبادة وأنتم تعلمون. انتم يعني انتوا عارفين كويس ان حتى الالهه اللي انتوا جبتوها دي غير حقيقيه، وانهم لم يخلقوا ولم يرزقوا، فمش بعد ما عمل ده كله ليكم تيجوا تعملوا كده. طيب اقرا معايا الايه 23 و24، وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. طيب. إذا كان اللي منعكم من العبادة هو إنكم مرتابين في شأن القرآن، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، لو كنتوا انتوا اللي منعكم انكم تعبدوا ربنا وتؤمنوا انكم مرتابين في شأن القرآن، عندكم شك في مصدر القرآن، طب خلاص حاولوا تكتبوا سورة واحدة زي القرآن، ولو ما قدرتوش، وعلى فكرة مش هتقدروا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ولو ما قدرتوش وعلى فكرة مش هتقدروا تعجيز، فاعلموا إنه مش من عند بشر وإنه كلام الله. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، أتوا سورة واحدة، أصغر سورة عندنا سورة الكوثر 3 آيات 10 كلمات، هاتوا زيها، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. السورة سورة البقرة بدأت بإيه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه، صح؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه. بس ده ما يمنعش ان بعض الناس اللي ما عندهمش نظر، لم ينظروا بما فيه الكفاية في القرآن، لم يتدبروا القرآن، ممكن يكون عندهم ريب في القرآن، يعني ممكن يشكوا في ألوهية مصدر القرآن. ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني لا ريب فيه لما حد ينظر نظرة صحيحة، ينظر ويتدبر. شوفوا يا جماعة، القرآن له ثلاث احتمالات مش ممكن يخرج منهم. إما إنه يكون من عند بشر، سواء البشر ده هو النبي نفسه عليه الصلاة والسلام أو بشر آخر، ده احتمال. أو إنه يكون موحى به من عند الله، أو إنه يكون موحى به بس مش من عند الله، من عند الشيطان، الشيطان أوحى به للنبي عليه الصلاة والسلام. دول ثلاث احتمالات ما بيخرجش منهم. فلو في احتمالين منهم غير صحاح، يبقى الاحتمال الثالث هو صحيح، هو هو هو الاحتمال الوحيد، هو ال ال الوضع الوحيد. طيب، موضوع ان الشيطان، ان الشيطان يكون هو اللي اوحى بهذا الكتاب، ده شيء مستحيل. ليه؟ لان الشيطان من شروطه انه يدعو للمنكر وينهى عن الخير، مش العكس. مش ممكن الشيطان هيدعو للخير وللمعروف ولبر الوالدين ويحرم القتل والسرقة، ده ما بقاش الشيطان، ويفرض عقوبات على الجرائم الأخلاقية، ده مش الشيطان. الشيطان مش ممكن يحذر الناس من اتباع خطواته هو، ويدعوهم للاستعاذة به بالله منه هو. يعني في سورة البقرة ربنا قال: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. معقول الشيطان يقول عن نفسه عدو للناس ما تتبعوش خطواته؟ في سورة الأعراف: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. طيب، مسألة أنه من عند، إذا مش ممكن يكون من عند الشيطان، طيب مسألة أنه من عند بشر محسومة أيضا،

انه ربنا مش هيقدر يجمع عظامه بعد البعث؟ بلى قادرين، ربنا قادر انه يسوي البنان وهو عقلة الصبع. لما ربنا يتكلم عن قدرته على اعادة الخلق عند البعث بعد الموت بدقة شديدة جدا لدرجة انه يقدر يخلق عقلة صبع، ده كلام ما كانش مفهوم من 14 قرن. الناس في الوقت ده شايفة ده جزء بسيط جدا، ليه ليه ربنا يضرب المثل بالجزء ده؟ طب ما المخ معقد اكتر، الدورة الدموية معقدة اكتر. بعد 1400 سنة الانسان يكتشف ان الجزء ده في جسد الانسان جزء فريد جدا، لانه بيحمل البصمة، بصمة الاصبع. لا يعني البصمة دي شيء فريد تخص كل انسان، مش بتتكرر في الايد الواحدة. الانسان الواحد ما عندوش بصمتين زي بعض، ده الباركود بتاع الانسان. وهناك بقى العديد من الايات يا جماعة، العديد من الايات اللي فيها اعجاز علمي، لكن للاسف مبالغات بعض المسلمين في موضوع الاعجاز العلمي اساءت لمفهوم الاعجاز العلمي، مما جعل بعض الناس تنكره وتستغله وتهاجم به الاسلام. إذن هناك أدلة كثيرة تثبت أن القرآن لا يمكن يكون من عند بشر، سواء النبي عليه الصلاة والسلام نفسه أو من عند غيره. واللي عايز يتوسع في هذا الموضوع ده مش وضع، يعني الحلقة دي مش مقام أن احنا نتكلم في هذا الأمر، ولكن في حلقة خفيفة في البلاي ليست اللي اسمها أسئلة الشباب، وفي دورة رد الشبهات اللي على قناة بريدجز اسمها كيف تثبت أن القرآن من عند الله في ربع ساعة، ولا مش عارف في 10 دقائق بقى. فاللي عايز يتوسع في ده الحلقه دي انا انصح بيها. اذا نرجع بقى للايه 23. الايه 23 بتقول ايه؟ وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا اللي هو القران فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين. من اعجاز القران اللي اذهل العرب انه بنفس الحروف العربيه ولكنه نوع جديد من النصوص هم لم يألفوه ولم يسمعوه من قبل، لا هو بأوزان ولا عروض الشعر ولا هو بأساليب الخطابة والنثر. ده نوع جديد من النصوص، نوع جديد في مظاهر تجديد لغوي غير مألوفة. مثلا لو ناخد مثلا أول آية في سورة المجادلة، اقراها معايا كده: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. جميلة جدا والأذن مستسيغة الكلام جدا. طب جرب كده استبدل لفظ الجلالة بأي اسم تاني، باسم فاضل مثلا، واسمع كده ستجد إنك مش قادر تتحمل الجملة، في حاجة غلط فيها. أهي قد سمع فاضل قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى فاضل وفاضل يسمع تحاوركما إن فاضل سميع بصير. إيه النشاز ده؟ إحنا مش بنتكلم كده خالص، ده مش عربي أصلا. المفروض نقول قد سمع فاضل قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إليه وهو يسمع تحاوركم، وبعد كده ممكن تقول إن فاضل سميع بصير، ماشي. إذن بعض مظاهر التجديد اللغوي في القرآن دي غير مقبولة خارج القرآن وغير مستساغة أصلا في الأذن. لو من القرآن تبقى جميلة ومستساغة، خارج القرآن الودن مش قادرة تتحملها، نشاز. طب ايش معنى؟ هو ده اللي أذهل العرب. لذلك كل وحدة من وحدات النص في القرآن اسمها آية، كل وحدة من النص اسمها في الشعر اسمها بيت، بيت شعر، يعني وحدة نصية في الشعر اسمها بيت. في النثر جملة، وحدة نصية في النص النثري اسمها جملة. في الشعر بيت، في النثر جملة، في القرآن آية. كل وحدة نصية من القرآن آية تدل على الله، آية. لذلك ترجمة مؤسسة جسور هي الترجمة الوحيدة اللي ترجمت كلمة آية في الإنجليزي إلى sign مش فيرس أبدا. وأنا من أول يوم معترض كنت على فيرس الحقيقة، وجزاء الله خير الدكتورة هلا وافقتني في الموضوع ده على طول، كانت مستجيبة على طول، إنه ليه فيرس دي؟ فيرس يعني بيت والقرآن مش شعر.
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من

0: ليه؟ دي أول تسمية لكلمة سورة في القرآن. كل فصل من فصول القرآن اسمه سورة، مؤنث سور، والسور بيحيط بالقرية وبالمدينة وبيحدد حدودها. السورة تحيط بآيات، معجزات تدل على الله. كل هذه المعجزات، الآيات اللي بتدل على الله دي، بتتحط جوه سورة. شوف مظاهر تجديد لغوي عجيبة. فأتوا بسورة، ربنا بيتحداهم بكلمة هما ما سمعوهاش قبل كده أصلا. فأتوا بسورة من مثلي، ما حدش منهم ودنه سمعت كلمة سورة قبل كده أصلا. أيضا نلاحظ أن الله قال لهم إيه بقى؟ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. عبدنا، أولا ده أرقى لقب وأشرف لقب للنبي هو عبد الله، ولكن أيضا كان ممكن ربنا يقول إن كنتم في ريب مما نزلنا على رسولنا أو على نبينا، لكن لا، اختيار كلمة عبدنا في الآية دي خاصة ميزة كبيرة جدا، لأن الآية هدفها الرئيسي مش إثبات نبوة النبي، لا، إثبات أن القرآن من عند الله وحده وليس من عند النبي. بالتالي كلمة نزلنا على عبدنا توحي بأنه لا علاقة له إطلاقا إطلاقا باختيار الألفاظ أو الحروف أو الكلمات أو الآيات اللي مالوش علاقة بالقرآن، إلا أنه فقط بيتلقى ويوصله. لا رأي له في هذا الكتاب، هو مجرد عبد تلقاه من سيده. فالكلمة دقيقة في هذه الآية جدا الحقيقة، كان ممكن يقول مما نزلنا على نبينا، صح؟ ركز بقى معايا في الحته دي بقى، خطير جدا. وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين. ربنا بيتحداهم يكتبوا سوره واحده من اعجاز، فيها اعجاز سور القران، ويكون فيها مظاهر الاعجاز اللي في القران. وهذا التحدي يشمل ان هم يجيبوا هم الشهود اللي على مزاجهم عشان يشهدوا ان كان اللي هيكتبوه اقوى ولا القران اقوى. ركز. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. في مثل شعبي بيقول مين يشهد للعروسة؟ قال أمها أو عمتها أو عشرة من حارتها. يعني إيه؟ يعني مين يشهد العروسة حلوة ولا وحشة؟ واحد بيسأل قبل ما يتجوز عن عروسة، يسأل مين؟ فقال لك اختاروا القريبين منها عشان يشهدوا زور ويقولوا العروسة حلوة وهي مش حلوة. يعني لما يسألوا أمها هتقول إيه، ولما يسألوا عمتها هتقول إيه، ولو سألوا عشرة من حارتها هيطلع منهم ثلاثة أربعة صحباتها فبرضو هيشهدوا لها. فالقرآن بيقول لهم اكتبوا وحاولوا تنتجوا شيء يقترب من سورة واحدة، وهاتوا الشهود اللي انتم عايزينهم عشان يحكموا. هاتوا أمها، هاتوا عمتها، هاتوا عشرة من حارتها، برضو لا يمكن حد هيقدر يشهد ضد القرآن. فهمتوا التذييل بتاع الآية معناه ايه؟ وادعوا شهداءكم، وروحوا انتوا هاتوا الشهود كمان. يعني مش هنتفق احنا على الشهود، لا، روحوا انتوا هاتوا اللي انتوا عايزين يحكم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فإذا ما عرفتوش ومش هتعرفوا، يعني ايه تعجيز بقى؟ يعني خلوا عندكم مخ، مش هتعرفوا. اتقوا النار، احنا بنحذركم عشان مصلحتكم. انتم فاكرينها نار عادية؟ لا، نار الدنيا اللي بتحرق وبتموت دي وقودها حطب وخشب. ايش حال بقى نار الاخرة اللي وقودها حجارة؟ حط الحجارة في النار، النار ما بتاكلش الحجارة، نار الاخرة بتاكل الحجارة. نار الدنيا ما بتاكلش الحجارة، نار الآخرة لا، مش زي أي نار. نار الآخرة بتتغذى على الناس والحجارة. طب قبل ما تخاف أنت بقى، الآية تلحقك تقول لك إيه؟ أعدت للكافرين. بس الحمد لله اطمئن. طب والمنافقين معاهم طبعا، المنافقين نوع من أنواع الكافرين، لكنه أسوأ نوع وأخطر نوع. آخر آية بقى النهاردة، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. زي ما ربنا خوف الناس بالنار اللي وقودها الناس والحجارة رغبهم بجنات يعني حدائق تجري من تحتها الأنهار. فهمي لهذا التعبير أنها حدائق جميلة عالية على جبال ومرتفعات بحيث الإنسان يبقى شايف خضرة وأزهار وفي الوادي يشوف أنهار بتجري وبتدي منظر جميل ورائع جدا. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. لما يوضع أمامك طبق فيه حاجات غريبة وبعض حاجات شكلها كده انت تألفها زي مثلا مانجا ايدك هتروح على المانجا. الانسان بيأنس اولا باللي هو عارفه وبيخاف يمسك حاجة هو مش عارفها الناس تضحك عليه مش عارف ياكلها ازاي. ايه عمزة اللي عندنا في بلدياتنا قال لك ادوله موزة فلما اكلها قالوا ايه رأيك فيها قال لهم حلوة قوي بس البذرة كبيرة اتري اكل القشر. هي دي نقطة الواحد يخاف يقترب من حاجة هو ما يعرفهاش فبيألف باللي هو عارفه مش عارف تتاكل ازاي فيها بذر ولا لا طب طعمها ايه من جوه. فالثمرات اللي بتقدم للإنسان في الجنة تشبه ثمرات الدنيا ليأنس بها ويتشجع ويمد إيده ويأكل. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. إيه ده بصوا يا جماعة دي زي المانجا بتاعتنا بتاعت الدنيا فاكرين المانجا الإسماعيلاوي ياه ده أنا كان نفسي فيها قوي وأتوا به متشابها شبهها بالضبط زي شبه المانجا العويس اللي كنا بنجيبها بشيء الفلانة دي وبعدين نيجي ناكلها دي احلى بكتير. شفت بقى ازاي؟ طيب هو دخل الجنه ليه بقى اللي عمل كده ده اللي بيتقدم له الحاجات اشكال والوان؟ اللي دخل الجنه ده دخل اللي يقدر يسيطر على شهواته في الدنيا ولم يترك شهواته تتحكم فيه. اكبر شهوتين للجسد هما شهوه البطن وشهوه الفرج فيكافئ على عفته في كف الشهوتين دول في الدنيا بثمرات وطعام الجنه وبأزواج الجنة. الزوج والزوجة في الجنة مطهرين ربنا هو اللي طهرهم. شوف ربنا يقولك ايه ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أوحش حاجة ان الزوج او الزوجة لما يقتربوا من بعض يشموا ريحة وحشة يشوفوا منظر مخزز. فيوم الفرح كده بيودوا العروسة للبيوتي سنتر والعريس يودوه عند محمد الصغير يقعدوا يظبطوهم عشان ليلة الدخلة يبقوا على سنجة 10. الأزواج والزوجات في الجنة بيتم تطهيرهم وتظبطهم زي ليلة الدخلة كده بشكل دائم طول الوقت. ولهم فيها أزواج مطهرة مطهرة مش طاهرين ولا طاهرات لا ده في ملائكة بيسرحوا الشعر وملائكة بيوضبوهم وملائكة بينظبوا باستمرار في حالة من الإبهار زي يوم الدخلة كده ليلة الدخلة. العريس والعروسة في الدنيا بيحافظوا على نفسهم في الدنيا شوية بعد شوية الدنيا بتفشكل وبيتخنوا وبيكرشوا ما بيبقوش في نفس الجمال والبريق بتاع ليلة الدخلة مدة طويلة بقى الجنة لا. ولهم فيها أزواج مطهرة متوضبين وهم فيها خالدون ده طول الوقت متوضبين كل ليلة زي ليلة الدخلة في نفس الجمال في نفس البريق وفي نفس اللمعان. ربنا يوعدنا وإياكم بإذن الله ونتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فاقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: The إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في شرح كتاب رياض الصالحين، ونحن من دروس مضت، من درسين مضايا أو أكثر، نتحدث في باب ترجم له الإمام النووي، قال باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. لن يصل عبد إلى حضرة الله تعالى ما لم يحرم ما حرم الله ويحل ما أحل الله. إن من أكبر الكبائر وإن من المروق من الدين أن يجعل العبد الحرام حلالا وأن يعتقد الحلال حراما. الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله. حرم الله تعالى الظلم، قال باب تحريم الظلم. الظلم حرام، الاعتداء على الآخرين حرام، وضع الشيء في غير موضعه حرام، تجاوز الحق إلى الباطل حرام. أما إذا اعتقد المسلم أن الظلم بطولة وأن الاعتداء على الآخرين رجولة وأن قهر الآخرين وأذيتهم نوع من أنواع إثبات الذات، إذا اعتقد المسلم ما يعتقده الجاهلي ومن لا يظلم الناس يظلمي، لذلك اظلم الناس قبل أن يظلموك، اخنقه قبل أن يخنقك، اجعل رقبته في يدك واحذر أن تكون رقبتك في يده. إذا اعتقد المسلم هذا الاعتقاد، إذا صار المسلم يقول إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، إذا لم تؤذي الآخرين آذوك، وصار يعتقد هذا اعتقادا، فليعلم أنه مرق من الدين. لأن الله عز وجل في 89 موضع في القرآن الكريم يتحدث عن إثم الظلم وعن عاقبة الظالمين، 289 مرة، ومرة ولا مرتين ولا خمسة ولا عشرة، الله عز وجل يتحدث عن عاقبة الظلم وسوء الظلم وجريرة الظلم. 4 القرآن الكريم يقول إنه لا يفلح الظالمون. الله يقول يا أخوان، فإذا رأيت الرجل يقول يا أخي ما بيمشي حال إلا أنك تظلم، والله يقول إنه لا يفلح الظالمون، وهو يعتقد أنه أن نجاحه وفلاحه ورفعته بالظلم وبالإساءة وبالاعتداء وبالقهر وبأخذ مال الغير من دون حق، فهو يعارض القرآن جهارا نهارا. 700 في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من 700 النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الظلم وعن سوء الظلم وعن شؤم الظلم. أشرف حديث عند أهل الشام كما يقول الإمام أحمد بن حنبل، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. بعد هذا، إذا رأيت المسلم يعتقد بأن الظلم قوة أو أنه لا يعتقد لكنه يمارس الظلم، يظلم أخاه، يظلم شريكه، يظلم أمه، يظلم زوجته، تظلم زوجها، يظلم مورثه، يظلم الورثة معه، والله تعجب، كيف هذا سيسلك إلى الله؟ كيف سيصل إلى الله؟ يا شباب، يا أخوان، يا أخوات، مستحيل أن يصل الظالم إلى الله تعالى، مستحيل. مات أبوهم من 4 الأخ الكبير هو المتسلط على مال الأب، والأب ثري جدا، بيجيب كيسين سود صغيري الحجم مغلقين عليهم لاصق بحطن على هالطاولة ومعه ورقة بإلا لأخته وقعي على هذه الورقة أنني بريء الذمة وأنني أعطيتك حقوقك كاملة من إرث أبيك. أخذي هالكيسين. قالت له يا أخي شوفي بقلب هالكيسين. قال ما ضروري تعرفي. وقعي أخذيهم. هاي حصتك من الإرث. قالت له إيه طيب بس شو فيهم يعني قديش فيهم؟ قال ما بقول لك. وقعي وخذيهم. طيب خليني أفتحهم. ما بتفتح ليهم. قالت له أخي أنا ما بوقع. قال مثل ما بدك. 4 سنوات ولا يعطيها شيئا. تكلمت مع وجهاء، مع معارف، مع أقارب، غير هالكيسين ما إله. طيب خير احكي لنا، لأن شوفي بالكيسين إذا تعرف البنت بس توقع تفتح الكيسين وتأخذه. يا أخوان يجري هذا في ديار المسلمين، يجري هذا الذي لا يتصور، لا يتصوره عقل، يحدث من رجل مسلم. ماتت الأخت ولم تأخذ شيئا من الإرث. إجا لعند ولاده وقعوا أنه استلمت حصة أمكم من إرث أبيها وخذوا الكيسين. قالوا له ما بنوقع ونحن حننزل على المحكمة. قال لهم انزلوا. نزلوا إلى المحكمة وإذ بالرجل مرتبط مع سلسلة من القضاة أو سلسلة من الناس غير الجيدين، بدق لهم تليفون بيقول لهم بتروحوا على القضاء، بتروحوا عند الوجهاء، بتروحوا عند المشايخ، غير هالكيسين ما لكم ولا بقلكم شوفوا بقلبوا لا توقعوا. يا أيها الإخوة، ما هذا الجبر؟ ما هذا القهر؟ ما هذا التسلط؟ ما هذا الظلم؟ ما هذا الاعتداء على الحقوق؟ أما رأى ما جرى؟ أما رأى ما حدث مع العباد والبلاد؟ أما رأى الزلزال الذي جعل الناس خارج بيوتهم ومحلهم خلال 44 سنة؟ مستحيل أن يصل عبد. والله لو قرأ القرآن في كل يوم ختمة، ولو أمضى الدهر صائما، ولو قام من الليل ولم ينام، مستحيل أن يصل إلى الله عز وجل. إنه لا يفلح الظالمون. ولا ريب يا أخوان بأن عاقبته قادمة، لكن الله عز وجل له حكمة. أحيانا نرى عاقبة الظالم مباشرة وأحيانا يؤخرها الله عز وجل، بس 100% ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. 100% سيحاسبهم حسابا شديدا، يعجل لهم إذا أحبهم أو يتركهم ويمهلهم. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. بعدين بكرة في الآخرة خلقت النار لمثل هؤلاء الذين يعتدون على الناس وعلى حقوق الناس. باب تحريم الظلم. أيها الإخوة، مخالفة الشريعة ظلم، مجاوزة الحق ظلم، الاعتداء على أعراض الآخرين أو أموال الآخرين أو أنفس الآخرين ظلم. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. الظلم هو التعدي عن الحق إلى الباطل. الظلم هو التصرف في ملك الغير. الظلم هو مجاوزة الحق. باب تحريم الظلم. تريد أن تصل إلى الله عز وجل؟ إذن لا تظلم أحدا وحرم ما حرم الله. هلا إذا حصل وزلت القدم، إذا حصل وكان الإنسان جاهلا وقد أحل ما حرم الله عز وجل، قال والأمر برد المظالم. خير إن شاء الله. كنت لا تعلم والآن علمت، أو كنت تعلم وتجاوزت الحق والآن سمعت نصيحة، رد المظالم إلى أهلها من قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات. أتدرون من المفلس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقات، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وقذف هذا، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم تبقى حسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. يا أخوان، هذا الكلام كلام حق، وكلام 100%، وكلام سيحدث، والأمر مو مزاح، والأمر مو إنه خلاص الله بيغفر لي، أنا بصوم رمضان الله بيغفر لي، بطلع على العمرة الله بيغفر لي، أستاذ طالع على الحج مع صديق له بالمطار بيشوف شخص بقاعة المغادرين، وهذا الشخص متدين من هذا الأستاذ مبلغا ماليا من زمن طويل وما عم بيرجعه، بيشوفه بقاعة المغادرين بيروح بيسلم عليه، السلام عليكم. وعليكم السلام، خير، وين وين شايفك بقاعة المغادرين؟ قال له أنا طالع على الحج. قال له إيه، بس أنت عليك دين، ما بتتذكر؟ أنت مقترض مني؟ قال له إيه صحيح. قال له مالك مرجع لي ياهن؟ قال له كمان صحيح. قال له كيف طالع على الحج؟ في حقوق لهؤلاء العباد في رقبتك؟ قال له إيه سامحني قبل ما أطلع على الحج. قال له شو سامحك؟ رجعني المصاري لسامحك، أما هيك سامحني؟ قال له إيه معلش هلأ سامحني وبعدين بنحكي بالموضوع. قال له إيه لا ما بدي سامحك. قال له لا تسامحني، هلأ بطلع على الحج والله بيسامحني. عجيب، من قال له، من أفهمه أنه يعتدي على أموال الناس، على أعراض الناس، على حقوق الناس، يظلم وبعدين أخي أنا بطلع على الحج؟ ورجع كيوم ولدته أمه، صفر صفر، كيوم ولدته أمه فيما بينك وبين الله عز وجل. أما حقوق هؤلاء العباد ده ترجع رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما فيما بينك وبين الله، بس حقوق العباد بدها ترجع. العمرة إلى العمرة، الجمعة إلى الجمعة، الصلاة إلى الصلاة، كفارة لما بينهما في غير حقوق العباد، حقوق العباد ده ترجع، أو بدهم يسامحوك، غير هيك ما بيندفعوا بالدنيا 100%، بدهم يندفعوا بالآخر. وفي حساب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. في قصة طريفة لكن معناها واقع، بيقولوا في قرية من القرى كان عندهم عادة انه اذا مات ميت بينزلوا معه واحد عايش شي 3 أيام مشان يونسوا، كل يوم بينزلوا بالليل بيونسوا، الصبح بيطلع انه مشان يستأنس، يعني ما حلو اول 3 أيام يقعد لحاله. وهذه هذا الكلام لهلأ أهل الشام بيقولوا أنه بدي أطلع على التربة مشان فك وحدته، هيك بيقولوا أنه نطلع نقعد، ما نقعد بقلب القبر، نقعد يعني أمام القبر ونقرأ له أنه مشان تفك له وحدته. ما بفك له وحدته إلا عمله الصالح، ولا يوبقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت 3، أهله وماله وعمله، يرجع 2 ويبقى 1، يدي بفك لك وحدتك بكرة عملك الصالح، ولا سمح الله إذا عمل مراكز. في قرية كان إنه بينزلوا واحد معه أو كل 3 أيام، كل يوم المسويات بيجي من بعد العصر بينزل، الفجر بيطلع. فمات ميت ثري، أولاده الثرياء كمان، كل أخي يقول له لأخوه انزل مع أبوك أنت عشان تفك له وحدته تونسه، لا انزل أنت، أنا مالي فاضي، عندي شغل ما عندي شغل. بعدين اتفقوا إنه يشوفوا لهم واحد درويش بيشتغل بالمياومة، يسألوا شو بيطلع لك مثلا 15,000، خذ 25 ونزيل بدلنا إنه نعطيه مصاري. فعلا شافوا هيك عامل بسيطي بيشتغل بهالمياومة، قديش بيطلع لك أخي باليوم؟ والله بيطلع لي 25,000. قالوا له هي 50,000 بدك تنزل مع أبونا. هو قال لحاله شو شغلة خفيفة، تسطيحة نتسطح بلا ما اتعب وزق بلوك وعمار، نتسطح لي كم ساعة وباخذ 50,000 كل ليلة. قالوا له ماشي الحال، مننزلك بعد العصر والفجر من طالعة، وكل ليلة بليلتها 50,000 25. قال له توكلنا على الله، نزل بهالقبر ميت، الميت شو الميت، ما لا بهش ولا بنش، سطح جنبه. وإذ بعد شوي مسكروا عليه البلاطة، بينزل منكر ونكير ملائكة الحساب. هلا منكر بيقول له لنكير، نبدأ بالعايش لما بالميت. قال له الميت مسوكه بس هذا العايش بكره بيطلع. قوم يا اخ جلوس نشوف. جلس لابس هو شروال وفوق الشروال حبله بسموه دكه مثل مطاطه يعني، وفوق كمان جاكيت. قال له هي الدكه منين جايبها؟ قال له شاريه. قال له المصاري اللي اشتريت فيها هي الدكه حلال لما حرام؟ قال له اشتغلنا وقبضنا مصاري ورحنا اشترينا هالدك. وين اشتغلت؟ شو اشتغلت؟ داومت صح؟ ما داومت صح؟ تأخرت؟ بكرت؟ غشيته؟ ما غشيته؟ ضلوا من العصر للفجر عم يسألوه على الدكة وبيجوز وما بيجوز وحلال وحرام، هو عم يقصف. اجوا هدنك عند هالفجر بدهم يفتحوا البلاطة، ارتفعت الملائكة، طلع هذا الزلمة شعره أبيض شايف. متى ما فتحوا البلاطة حمل حاله وركب. قالوا له وين يا أخ؟ تعال تعال خد إجرتك حسابك. قال له مسامحين مسامحين مشان الدكة صلوا عم يسألوني من العصر للفجر. هذا الكلام أيها الإخوة هو فيه طرافة، بسم الله هذا الذي سيحدث. والله سيسأل أحدنا عن كل قول قاله، مو عن الدكة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والله على طرفة عينك، على غمزة عينك ستسأل. النبي صلى الله عليه وسلم مر بأمن رجل يعطيه الأمان، ثم لا ما أعطاه الأمان، وقف أمامه يطلب الأمان. النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الشخص سيء جدا وأساء جدا للإسلام والمسلمين، وكان آية للنبي صلى الله عليه وسلم يلي بيشوفه معلق بأستار الكعبة فليقتله. فبيجي هالزلمة يطلب الأمان أول مرة وتاني مرة ثالث مرة، النبي صلى الله عليه وسلم بأمنه. بس يروح الرجل بيقول له النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ما سمعتموني قلت لكم إذا رأيتموه معلقا بأستار الكعبة اقتلوه؟ ليش ما قام إليه أحدكم؟ قالوا يا رسول الله لو أشرت لنا بطرف عينك اغمزنا غمزة بس نقوم عليه من روحه. قال ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. الله بده يحاسبني على طرفة العين. فيا أيها الإخوة كل واحد مناتنا يراجع نفسه ويجتهد أن لا يكون ظالما، أن لا يعتدي على حق أحد، أن لا يتجاوز حده، أن لا يتجاوز حقوقه، أن لا يتجاوز الحق ويمضي باتجاه الباطل، حتى تلتزم بالحق ولا تتعداه إلى الظلم. تحتاج إلى شيئين، تحتاج إلى علم وتحتاج إلى ذكر. بدك علم لأن أناسا يقعون في الظلم وفي الحرام بيقول لك ليش فيها شيء هاي؟ ما بعرف أنا أنه هذا ما بيصير، ما بعرف أنا أخذ منه 5 مليون ليرة سوري شغل له ياهم، أم راح ما شغل له ياهم وراح يشتغل يعني فيهم له يقضي فيهم دينا آخر، وراح قال له أخي أنا كل شهر بعطيك على هذول 5 مليون مثلا 100 ألف 50 ألف، واللي أنا والله عم بعطيه 50 ألف، ما بيعرف أن هذا ظلم وهذا حرام وهذا اعتداء. لما ما بيحضر علم، ما بيتعلم. فكيف الواحد بده لا يظلم؟ بده واحد العلم، ورقم اثنين يحتاج إلى ذكر حتى يرق قلبه، لأن هناك ناس يعلمون ويحرفون، يعني بيعلم أنه هذا حرام، بيعلم أنه هذا ظلم، بيعرف أنه هذا لا يجوز. سقف البيت عم بنقط عليهم مي، طلعوا لعند الجيران قالوا لهم في دلف من عنكم يوم ويومين والجيران ما صلحوا، يا جار في دلف عم بنقط على بيتنا. أنا جيب أنا عامل الصحية، جاب عامل الصحية فحص عند الجوار، طلع عند الجوار مضروب الأنابيب عند الجوار، فهي بدها تصليح وفي أجرة، ومين اللي لازم يدفع الأجرة؟ صاحب الدار الذي تلفت الأنابيب عنده. بيقول له أنا ما بدفع، أنا مالي متضرر، يلي متضرر يدفع. خلى الجار يلي تحت يدفع من جيبه، هو ظن بأنه هيك ها يعني مرقناها عليه، أحسن ما نحن ندفع لنا 300 ألف خلي هو يدفعه. هذا هو الظلم وهذا هو الاعتداء على حقوق الناس، لا في علم ولا في ذكر ولا في صلة بالله، لذلك مستحيل أن يصل إلى الله. كتاب رياض الصالحين أيها الإخوة والأخوات حديث عن الوصول إلى الله، عن منهاج للسالكين إلى الله تعالى. واحد من أهم المفردات تحريم الظلم والأمر برد المظالم. خير، واحد أنت كنت مالك ملتزم بدرب الله تعالى، مالك على الصراط المستقيم، وهلأ الله أكرمك والتزمت في المساجد والمجالس، نعم، بس بدنا نرد المظالم إلى أصحابه. ما بيصير إذا أنا التزمت أنه خلاص الله بيغفر ما مضى ومسامحين، لا، الله بيغفر ما مضى إذا صدقت توبتك بين فيما بينك وبينه. أما إذا هالعباد لهم حقوق بدك ترجعهم، وهذا دليل التزامك. فهذا الباب وهذه الأحاديث تتحدث عن تحريم الظلم والأمر برد المظالم. وصلنا إلى الحديث الثالث، سنجعل هذا الحديث الثالث نقرأه، كانت هذه مقدمة طويلة، سنقرأه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم ليكون في مطلع الدرس ونتحدث في شرح هذا الحديث. لكن أيها الإخوة اعلموا أن الإسلام طرق وأفعال، الدين أمور أمرنا الله أن نتركها وأمور أمرنا الله تعالى أن نفعلها. الصلاة أمرك أن تفعلها، الصوم أمرك أن تفعله، بر الوالدين أمرك أن تفعله، الخمر أمرك أن تتركها، العقوق أمرك أن تتركها، الكذب أمرك أن تتركه، الظلم أمرك أن تتركه. الإسلام تروك وأفعل. العلماء قالوا أيهما أفضل، مين أقوى، مين أكثر أجرا، مين أعلى رتبة، ترك التروك أو فعل الأفعال؟ العلماء في اختلاف في هذه المسألة، بعضهم قال ترك التروك أهم وأفضل وأحسن وأعلى درجة ويقربك إلى الله تعالى أكثر، هكذا قال بعضهم. طبعا ولهم أدلة طويلة، منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اترك المحارم تكن أعبد الناس، اترك المحارم تكن أعبد الناس، إذا تترك الحرام اللي الله حرمه عليك بس تتركه ما تفعل شيئا، أعبد واحد بتكون على وجه هذه الأرض. وفي أدلة أخرى يستدلون بها، لكن على أن بعض العلماء قالوا لا، فعل الأفعال هو الأفضل مهما يكن من الأمر، لكن ترك التروك جزء ركين في السلوك إلى الله تعالى وفي التزام هذا الدين. وإذا واحد كان بيصلي وبيصوم وبيذكر وبيقرأ قرآن كريم بس بعيد من هون كل المحرمات كمان بيفعل، في كذب وفي غش وفي نميمة وفي أذى وفي ظلم وفي اعتداء وفي هتك، في كل التروك، ما هذا المسلم؟ هذا حسابه، يعني سيحاسب على كل ما أمره الله تعالى أن يتركه ثم هو لم يتركه. الظلم من الأمور التي أمرنا الشارع أن نتركها، وإذا حدث وزلت قدمك وأنت بشر وأنت إنسان، إذا زلت قدمك بسبب جهل أو بسبب قسوة قلب، أحيانا واحد يقسو قلبه فيعتدي على الحرمات، خير إن شاء الله أسرع في الأوبة والتوبة ورد المظالم إلى أهلها. سنقرأ الحديث الثالث إن شاء الله في مطلع الدرس القادم من هذا الباب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: هنا إذاعة الصوت الإسلامي
2: Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
3: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج، والزواقون المحترفون، قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت ببينستاون بسوق الكبير، الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nicole's Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
5: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
6: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
7: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
6: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
7: شو يعني كل شي؟
6: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
7: في عندهم دواء بالصيدلية؟
6: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
7: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
6: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
7: تفتح كل يوم؟
6: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
7: شو العنوان؟
6: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
7: والتليفون
6: 9644-8727.
7: All دواء all.
6: يا سلام.
2: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبول. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
8: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
8: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، من الآية 71 بعد 100 من سورة آل عمران إلى الآية 23 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يستبشرون

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من الآية 71 بعد 100 من سورة آل عمران إلى الآية 23 من سورة النساء.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
3: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب يا رب، يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك. ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك. لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال، تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال، تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. سبحانك، أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب، أنت رب الأرباب، ومسبب الأسباب، ومنزل الكتاب، وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. صدق الواحد القديم، الماجد الكريم، الشاهد العليم، الغفور الشكور الحليم، العزيز الجبار، ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا. يا الله، يا أرحم الراحمين، يا رب.

دعاء يرفعه محمود مرسي.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة جديدة من هذه التغطية المستمرة للتصعيد في المنطقة. وفي آخر المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل جندي أمريكي وإصابة آخر في شمال العراق يوم أمس أثناء تفكيك مسيرة إيرانية. كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية العثور على رفات مجهولة الهوية في موقع حادث أدى لمقتل جنديين وفقدان ثالث في الأردن الجمعة. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها تواصل تطبيق الحصار البحري على إيران، مشيرة إلى أنها أعادت توجيه 6 سفن تجارية وعطلت سفينة واحدة حتى يوم أمس، وذلك لضمان الامتثال التام للحصار. من ناحية ثانية، قال الجيش الأردني إنه أسقط 3 صواريخ إيرانية استهدفت الأردن، وإن صاروخا رابعا سقط في منطقة النائية. وأعلنت الخارجية الأردنية استدعاء القائم بأعمال سفارة إيران وإبلاغه رسالة احتجاج شديدة اللهجة. وفي إسرائيل، نقلت وسائل إعلام عن الجيش الإسرائيلي أن شظايا سقطت في منطقة مفتوحة قرب إيلات. في الكويت، أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم وفق البيان. وأضاف أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. وفي البحرين، أعلنت وزارة الداخلية إطلاق صفارات الإنذار ودعت المواطنين والمقيمين للهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن. وقال تلفزيون البحرين إن المنظومات الدفاعية اعترضت اعتداءات جوية إيرانية في سماء المملكة. أما في إيران، فقد قال مسؤول بمحافظة خوزستان إن هجوما صاروخيا أمريكيا استهدف مناطق خارج مدينة عبدان جنوب غربي إيران، بينما قال الجيش الإيراني إن دفاعاته أسقطت مسيرات معادية جنوب وغرب البلاد. إلى ذلك، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدرين إسرائيليين وأمريكيين واشنطن أبلغت إسرائيل نيتها تصعيد ضرب إيران في الأيام المقبلة. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومعنا من الكويت مراسل الجزيرة محمود الزيبق. محمود، أبدأ معك، وهذه الاعتراضات لصواريخ ومسيرات إيرانية، تفضل.
1: صباح الخير الزين. فعليا قبل قليل، قبل حوالي 20 دقيقة، أصدر الجيش الكويتي هذا البيان أشار فيه إلى اعتراض طائرات وطائرات مسيرة معادية هذه المرة، ولم يذكر الهجمات الصاروخية. وأصبح هذا الاعتراض يعني تقريبا بعد منتصف الليل من كل ليلة هو أمر معتاد، هو أمر يتكرر يوميا بالتزامن مع الهجمات، بالتزامن منذ بدأ هذا التوتر فعليا ما بين واشنطن وطهران بعد 8 يوليو وتوقف مذكرة التفاهم. منذ ذلك الوقت يوميا تتعرض الكويت لهجمات، عادة بالصواريخ، عادة بالطائرات المسيرة. كانت بيانات الجيش الكويتي تشير سابقا إلى أعداد هذه الطائرات المسيرة وإلى أعداد الصواريخ. في الأيام 3 الأخيرة الجيش الكويتي يصدر بياناته دون تحديد أرقام وأعداد الطائرات المسيرة والصواريخ التي تستهدف الأراضي. وطبعا في آخر البيانات التي كان قد أصدرها الجيش الكويتي قبل نحو 4 ساعات من الآن، أشار إلى أن حصيلة ما كانت الهجمات الإيرانية استهدفته خلال 24 ساعة هو استهداف لعدد من المنشآت الحيوية والمرافق المدنية أيضا، ومنها محطة توليد كهرباء أعيد استهدافها للمرة الثانية على التوالي. طبعا هذا اليوم الثالث كان الذي تستهدف فيه محطة توليد كهرباء. 3 أيام استهدفت محطات توليد الكهرباء، 1 المحطات استهدفت مرتين على التوالي، وطبعا في كل مرة كانت تندلع حرائق، يسيطر رجال الإطفاء على هذه الحرائق ويسعون إلى إخمادها. لكن بالتزامن مع هذه الحرائق وهذه الهجمات، عدد من وحدات توليد الطاقة تتوقف عن العمل، وتلجأ الوزارة كما تشير في بياناتها إلى تفعيل خطط الطوارئ، وهذه الخطط لإصلاح الأضرار الفنية ومحاولة إعادة التيار الكهربائي وتقييم الأضرار التي حصلت بأسرع ما يمكن لضمان استقرار منظومة العمل الكهربائي، خاصة مرة أخرى أننا في فصل الصيف الزين، فعندما نتحدث عن استهداف منظومة الكهرباء في الكويت، كان أول ما لفت نظري عندما وصلت الكويت أنني في السيارة في الطريق من المطار كانت درجة الحرارة 50 خارج السيارة، تشير درجة الحرارة إلى 50. نحن نتحدث عن بلد حار جدا كما يعرف الجميع، لا يمكن هنا الحياة بدون كهرباء أو بدون تكييف أو بدون يعني هذه قضية الكهرباء هنا قضية مهمة جدا،
0: قضية وجودية
1: للمواطنين وللمقيمين. فبالتالي هذا الاستهداف المستمر، نعم هذا الاستهداف المستمر للتيار الكهربائي هنا هو أمر خطير جدا، وقد أشارت بيانات الوزارة وبيان الدفاع إلى أنها تعرض سلامة المواطنين وأمنهم للخطر وتتقصد ذلك. الهجمات الإيرانية هذا ما أشارت له وزارة الدفاع أكثر من مرة، وطبعا نحن نتحدث الآن دعت الوزارة أكثر من مرة وفي أكثر من بيان حتى خطب الجمعة هنا دعت إلى المواطنين والمقيمين إلى ترشيد استخدام الكهرباء للتعامل مع هذه الظروف الاستثنائية الزائدة.
0: شكرا لك محمود الزيبق من الكويت. رانيا قاسمي، عادة في مثل هذه الأثناء تكون هنالك هجمات أمريكية على إيران، هل هذه ليلة كسابقاتها أم ليلة مختلفة؟
2: نعم بالفعل هي ليلة مختلفة زين العابدين، يعني حتى الآن لم تسجل أي هجمات أمريكية على الأراضي الإيرانية، كما لم تعلن القوات المسلحة الإيرانية تنفيذ حتى الآن أي هجمات على القواعد العسكرية في الدول الجوار، يعني حالة من الهدوء الحذر والترقب أيضا تعم إيران بعد عمليات قد تغير شكلها وزمانها خلال الأيام القليلة الماضية. يعني قد شاهدنا أنه تتعرض إيران لهجمات خلال فترة الظهيرة ويعني في الساعات الأولى من المساء، فيما تتأخر عمليات العسكرية الأمريكية إلى ساعات الفجر في هنا في إيران، وحتى الآن لم يتم تسجيل أي هجوم، وكان قد آخر هجوم كان قد سجل هو استهداف مدينة أبادان في محافظة خوزستان، كما يعني تم محاولة استهداف مدن في جنوب غرب إيران وذلك بالمسيرات وصاروخ كروز، ولكن كما أعلنت القوات الإيرانية تم إسقاط مسيرتين في كل من جنوب وغرب إيران، هذا بالإضافة إلى إسقاط صاروخ كروز في غرب إيران أيضا. هذه الهجمات التي يعني أو هذه العمليات كانت قد أسفرت في إيران هنا عن مقتل، بحسب وزارة الصحة الإيرانية، مقتل 17 شخصا على الأقل، بالإضافة إلى يعني إصابة أكثر من 500 آخرين في هذه الهجمات التي كانت في البداية قد تركزت على القواعد العسكرية لتطال بعد ذلك المنشآت المدنية وآخرها منشأة نووية كانت قيد الإنشاء في محافظة خوزستان، وهو ما ندب به المسؤولون الإيرانيون هنا بشدة، آخرهم كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، والذي اعتبر أن الاستهداف الأمريكي لمنشأة دارخابين في خوزستان هي سابقة خطيرة ويعتبرها جريمة حرب، وحمل الولايات المتحدة مسؤولية التوتر في المنطقة وانعدام الأمن في المنطقة وخاصة في مضيق هرمز، وأكد على أن إيران يعني سترد بما يتناسب مع مصلحتها القومية على هذه الهجمات. وكان قد يعني هذا التحذير أو هذا التهديد من قبل غريب أبادي يتماشى مع تحذيرات أخرى كانت قد أطلقتها القوات المسلحة الإيرانية، تحدث عن مقر ختم الأنبياء، الحرس الثوري، الجيش، وكان قد حذر من قيام الولايات المتحدة بمواصلة استهداف المنشآت الإيرانية سواء العسكرية أو المدنية، وهدد بالتصعيد وحتى الدخول إلى مرحلة الهجوم بدلا من البقاء في مرحلة الدفاع والقيام برد بالمثل. هذه التطورات أيضا صاحبها يعني إرسال أو توجيه إيران رسائل للولايات المتحدة وأيضا للداخل. فيما يتعلق بالولايات المتحدة كان هناك بيان لبحرية الحرس الثوري يتم التأكيد فيه على أن المضيق ما زال تحت سيطرتها، وأشارت بحرية الحرس في بيان إلى أنها يعني أوقفت سفينتين، يعني قالت أنهما مخالفتين من أصل 4 سفن حاولت المرور من ممر وصفته إيران بغير الآمن وذلك بتحريض أمريكي كما يقول البيان أيضا، وأشارت إلى أن هذه السفن التي يعني حاولت بإغلاقها أجهزة التتبع والرادار رصد المرور من هذا المضيق، ولكن إيران يعني أوقفت 2 من السفن وأجبرت الأخريتان على التراجع، مؤكدة أنه لن يتم السماح بتصدير الغاز أو النفط أو حتى الأسمدة من عبر المضيق، وذلك حتى تتوقف الأعمال الأمريكية ضد إيران، والتي اعتبرتها إيران يعني هي المسؤولة عن انعدام الأمن في المضيق وتوقف طريق الصادرات عبر المضيق، حتى وهو تقول أيضا أنه ما دفعها إلى إغلاق هرمز، مع التأكيد على أن أي سفينة، وهو تحذير يعني في هذه المرة يعتبر أشد من قبل إيران، أن أي سفينة ستخالف هذه الإجراءات الإيرانية سيتعرض لحادث بالتأكيد. إذن هناك مع استمرار التصعيد والتوتر العسكري في المنطقة تواجه إيران بمواقف أكثر تشددا، خاصة وأن طهران تحمل الولايات المتحدة مسؤولية هذا التصعيد باعتبارها انتهكت برود مذكرة التفاهم، وقالت أن يعني هذه الانتهاكات جعلت حتى من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها لا قيمة لها، وتأكيدات هناك أيضا على أنها الولايات المتحدة لا تحترم التفاهمات أو المفاوضات وتقوم بمواصلة الاستهدافات رغم التوصل إلى تفاهمات ما بين الجانبين. كانت هذه التفاهمات من المفترض أن تتحول إلى مفاوضات فنية للتوصل إلى اتفاق نهائي بين البلدين ينهي الحرب، ولكن هذه العملية برمتها تقول طهران أنها توقفت بسبب الإجراءات الأمريكية وبسبب ما تصفه بمحاولة الولايات المتحدة فرض شروط جديدة على إيران من خلال استخدام القوة ونقض جميع التفاهمات التي تم التوصل إليها ما بين البلدين، مع التأكيد أيضا على أن إيران لن تتراجع عن موقفها فيما يتعلق بأنها تتمسك ببنود مذكرة التفاهم لأي مفاوضات ربما في المستقبل، ما يعني أن إيران لن تتنازل أو لن تحقق للولايات المتحدة ما تريده، مع يعني وسط أنباء بأنها مستعدة لجميع السيناريوهات، مع التأكيد أيضا على أنها ستعمل على رصد ومتابعة التحركات الأمريكية في المنطقة وتعمل على تحديث بنك أهدافها، بالإضافة إلى أنها أيضا يعني هناك أنباء تتحدث عن مواصلة استهداف ليس فقط القواعد الأمريكية وإنما أيضا استهداف مقرات ما تصفها هنا إيران بالجماعات المسلحة الانفصالية والتي تتواجد حاليا في أربيل في العراق. هناك يعني أنباء إيرانية تتحدث عن استمرار ومواصلة استهداف هذه المقرات، وذلك حتى تعمل على إفشال أي مخطط يسعى من خلاله الجانب الأمريكي لاستغلال هذه الجماعات لإثارة الفوضى في إيران.
0: شكرا لك رانيا قاسمي من طهران. إيهاب العبسي من واشنطن، ماذا في جديد المواقف والتصريحات وأيضا التعليقات في وسائل الإعلام عن المسار الذي يمكن أن تتخذه هذه المواجهة؟
3: نعم زين، كما هو الحال وكما ذكرت الزميلة رانيا من إيران، أيضا هنا حالة الترقب في واشنطن كما هي الحال في طهران. في الحقيقة في مثل هذه الأوقات كل ليلة ننتظر أو تصدر القيادة المركزية الأمريكية بيانا عن شن ضربات على الجانب الإيراني، على الأقل هذا ما حدث خلال الليالي الثمانية السابقة، ولكن هذه الليلة لم يصدر هذا البيان حتى اللحظة. حالة الترقب اليوم تحديدا تزداد عن كل يوم سابق، خاصة مع تزايد أعداد القتلى من الجنود الأمريكيين في الضربات الإيرانية على المنطقة. القيادة المركزية الأمريكية قالت اليوم بتوقيت واشنطن أنه أو أعلنت مقتل جندي ثالث من القوات الأمريكية في هجوم بطائرة مسيرة إيرانية في شمالي العراق خلال محاولة تفكيك المتفجرات على متن هذه الطائرة بعد إسقاطها، على حد قول البيان. وأيضا في هذا الحادث أصيب جندي أمريكي آخر، وكذلك قال الجيش الأمريكي بالنسبة للجندي الأمريكي المفقود في موقع بالأردن أنه تم العثور على رفات شخص أو رفات مجهولة في هذا الموقع، وحاليا يتم التحقق من هوية هذه الرفات. وبهذه الحصيلة من القتلى، 3 قتلى على مدى اليومين السابقين فقط، ترتفع أعداد القتلى من الجنود الأمريكيين إلى 17 جنديا، وإذا تم التحقق من هوية الجندي الرابع في الأردن فسترتفع حصيلة القتلى إلى 18 قتيلا من الجنود الأمريكيين منذ اندلاع الحرب، إضافة إلى إصابة 428 جنديا أمريكيا أيضا منذ اندلاع الحرب. حالة الترقب هنا لما سيحدث من الجانب الأمريكي، هل سيصدر الرئيس دونالد ترامب تعليمات بمواصلة التصعيد ضد الجانب الإيراني، أم يبحث عن خيارات دبلوماسية لإنهاء هذا الصراع خاصة بعد كل هذا التصعيد من الجانب الإيراني؟ مسؤول دفاعي قال لصحيفة واشنطن بوست إن الإدارة ترامب تبحث بالفعل توسيع هذا الصراع، لكنه يقول أيضا إن هناك نقصا من المخزون الدفاعي بالنسبة للولايات المتحدة، الصواريخ الدفاعية في المنطقة، وبالتالي يقول إن البيت الأبيض ربما ليس مدركا لحقيقة هذا الأمر. أيضا كان مسؤولون أمريكيون قالوا لوسائل إعلام أمريكية من بينها صحيفة نيويورك تايمز وصحيفة وول ستريت جورنال بأن هناك حركة نقل لعدد من المقاتلات الأمريكية من طراز F-16 وطراز F-35 من بعض القواعد الأمريكية في أوروبا وتحديدا في كل من بريطانيا وألمانيا، نقل هذه المقاتلات إلى منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة أيضا إلى نقل طائرات تزود بالوقود، ربما في إشارة إلى خيارات يدرسها الرئيس دونالد ترامب بتوسيع الحرب ضد إيران. لكن مع ارتفاع عدد القتلى من الجنود الأمريكيين، هناك حالة من الجدل والانتقادات للرئيس دونالد ترامب من قبل الديمقراطيين، ويقولون إن تصريحاته السابقة وادعاءاته بأنه كان يحقق نصرا حاسما على إيران ليس حقيقيا، ولم يحقق أي هدف استراتيجي من هذه الحرب غير مبررة على حد قولهم، سواء بتغيير النظام، لم يحدث تغيير للنظام، بل يقولون إن هناك نظاما أكثر تشددا حاليا في إيران مما كان عليه من قبل. يقولون إن لما لدى إيران من مخزون من اليورانيوم ما زال بحوزة الإيرانيين حتى وإن كان مدفونا تحت الأرض، ويقولون أيضا إن إيران تثبت أن لديها قدرة حاليا على إطلاق الصواريخ وإصابة الأهداف العسكرية الأمريكية في المنطقة بعد ضرب القاعدة العسكرية الأمريكية في الأردن، ومن ثم يطالبون الرئيس دونالد ترامب بإنهاء هذه الحرب بشكل سريع. لكن على الجانب الآخر من الحزب الجمهوري، هناك بعض الأصوات التي تدعو أيضا لمواصلة هذه الحملة العسكرية على الجانب الإيراني، خاصة بعد مقتل الجنود. وزير الحرب الأمريكي يقول إن مقتل الجنود الأمريكيين لن يزيد الجيش إلا تصميما. رئيس دونالد ترامب لم يدلي بتصريح الحقيقة سوى كلمات مقتضبة للغاية، قال إن مقتل الجنود أمر مؤسف للغاية، وقال إنه لا يبالي بما تصدره إيران من تصريحات بأنها لن تلتزم بمذكرة التفاهم. وزير اقتصاديا على الصعيد الاقتصادي، وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يقول إن الرئيس دونالد ترامب مستمر في حملته بعدم امتلاك إيران للسلاح النووي، لكنه تحدث عن النفط وقال إن حركة النفط أو نقل النفط وعبور النفط من مضيق هرمز ما زالت مستمرة، ويقول إن نحو 14 مليون برميل من النفط تخرج يوميا سواء عبر مضيق هرمز أو عبر أنابيب النفط البديلة من الخليج العربي، وهي تعادل تقريبا 75% مما كان عليه قبل الحرب. وشكك في البيانات التي تصدر عن منصات تتبع حركة السفن في مضيق هرمز، وقال إن هذه البيانات غير صحيحة وإن هناك حركة من تدفق النفط ما زالت عبر السفن تحديدا من المسار الجنوبي المحاذي للسواحل العمانية وبحماية من القوات الأمريكية على حد قوله. وأيضا قال إن الرئيس دونالد ترامب حريص على المسار الدبلوماسي مع الجانب الإيراني، لكن الإيرانيين لم يلتزموا بمذكرة التفاهم ونقضوا كل العهود السابقة خلال المفاوضات السابقة. هنا أيضا حالة الترقب زين العابدين لما للوسطاء، هل هناك وساطة حاليا؟ هل هناك جهود دبلوماسية لاحتواء هذا التصعيد بالنظر إلى الضرر الكبير في المنطقة؟ الديمقراطيون أيضا أشاروا إلى هذه النقطة تحديدا، وكيف أن الرئيس دونالد ترامب لا يبالي على حد وصفهم بهذا الضرر في المنطقة، ويقول أن هناك ربما ضرر كبير في العلاقة بين الولايات المتحدة سيحدث مع الحلفاء في المنطقة بالنظر إلى كل هذه الضربات من الجانب الإيراني. زين العابدين،
0: شكرا جزيلا لك يا بالعبسي على هذه الإيضاحات من واشنطن مراسل الجزيرة. هذا ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مصادر في سلاح الجو أن الولايات المتحدة ستنشر في إسرائيل قريبا 100 طائرة تزويد بالوقود على الأقل لاحتمال تصعيد هجمات الولايات المتحدة وتوسيع نطاق عملياتها ضد إيران. وتهبط هذه الطائرات ربما في مطار بن غوريون بتل أبيب وسط جدل إسرائيلي داخلي متصاعد بشأن الوجود العسكري الأمريكي داخل هذا المطار.
4: طائرات عسكرية في مطار مدني، مشهد يثير جدلا إسرائيليا متصاعدا بشأن الوجود العسكري الأمريكي في مطار تل أبيب الدولي المعروف بمطار بن غوريون. مع استئناف الحرب على إيران في نهاية فبراير شباط من العام الجاري، تحول مطار بن غوريون إلى موقف لعشرات الطائرات العسكرية الأمريكية، معظمها طائرات تزويد بالوقود. وبحسب صحيفة هآرت وصل عددها إلى أكثر من 75. لكن عند التوقيع على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، حذرت هيئة الطيران المدني الإسرائيلي من تبعات اقتصادية خطيرة لبقاء الطائرات العسكرية الأمريكية في المطار وتأثيرها على حركة الطيران المدني. عندها بدأت الولايات المتحدة تقليص عدد طائراتها العسكرية ونقلها إلى مواقع أخرى، لكن ذلك لم يدم طويلا، ومع تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران عادت واشنطن لترسل مزيدا من طائراتها إلى تل أبيب لتعيد بذلك الجدل الداخلي الإسرائيلي بين أجهزة أمنية وقيادة سياسية مؤيدة ترى أن تكثيف الوجود العسكري الأمريكي هو تعزيز للتعاون الأمني والاستراتيجي بينهما ويخدم المصالح الأمنية الإسرائيلية. وبين هيئة الطيران المدني وشركات الملاحة الجوية التي تحذر من عسكرة مطار تل أبيب واحتمال إلغاء آلاف الرحلات المدنية وخسائر مالية تقدر بالملايين.
5: أولا أنا سعيدة جدا بأنه بعد تدخل رئيس الوزراء أدرك سلاح الجو أنه يجب استيعاب جزء من طائرات التزود بالوقود في قواعده. في نهاية المطاف مطار بن غوريون ليس قاعدة عسكرية بل هو مطار مدني، ونحن حريصون على أن يبقى كذلك. بالطبع هناك اعتبارات أمنية وأخرى عملياتية يجب أخذها في الحسبان.
4: توزيع الطائرات بين مطار بن غوريون والقواعد العسكرية الجوية جنوب إسرائيل كان هو التسوية التي توصلت إليها تل أبيب مع واشنطن بعد استياء أمريكي من قرار وزيرة النقل الإسرائيلية قبل بضعة أيام بمنع هبوط الطائرات الأمريكية في مطار بن غوريون. تسوية يبدو أيضا أنها لم ولن تدوم طويلا، إذ نقل موقع والله الإخبار

0: ري عن مسؤول في سلاح الجو أن الأمريكيين يعتزمون حاليا نشر 100 طائرة تزويد بالوقود في أنحاء إسرائيل، وقد لا يكون هناك مفر من تحويلها إلى مطار بن غوريون. لا يقتصر الوجود العسكري الأمريكي في إسرائيل على طائرات تزويد بالوقود وطائرات حربية، بل توجد قوات أمريكية على الأرض يقدر قوامها ب6000 جندي، وقاعدة عسكرية في النقب إلى جانب أجهزة رصد ومراقبة ومنظومات دفاعية وغيرها. وهذا ليس بالأمر الجديد، لكنه ازداد بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب في المنطقة والتصعيد مع إيران، وتحول إلى جدل داخلي بشأن حجم المنافع والأضرار أمنيا واستراتيجيا واقتصاديا وما يحمله ذلك من رسائل سياسية.
1: وننوه مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة على شاشتنا. القيادة المركزية الأمريكية تقول بدأنا موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة 9 على التوالي، وتقول أيضا إن هذه الضربات سوف تتواصل لتقويض قدرات إيران العسكرية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية بمضيق هرمز.
2: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين 20 من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: رحبت منظمات وجماعة إسلامية بارزة باستجابة الحكومة الفيدرالية للتوصيات الرئيسية لمكافحة الإسلاموفوبيا، وذلك بعد 10 أشهر من تقديم تقرير المبعوث الخاص لمكافحة الظاهرة إفتاب مالك، غير أن تلك المنظمات شددت على أن الطريق لا يزال طويلا، فيما قال مسلمون مسؤولون بارزون إنه على الرغم من أن هذا الرد موضع ترحيب إلا أنه لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به، وإن رد الحكومة تضمن إغفالا صارخا يتمثل في محدودية الحديث عن العواقب القانونية وعن إنفاذ القانون. وأعلنت الحكومة الأسترالية يوم السبت تبني 35 من أصل 54 توصية وردت في تقرير مالك الذي يهدف إلى مواجهة تصاعد العنصرية والإساءات ضد المسلمين في أستراليا. وقالت الحكومة الفيدرالية إنه يجب بذل المزيد من الجهود لمعالجة قضية العنصرية والإساءة المتزايدة المعادية للإسلام من جذورها. وأوضح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن الرد يتمحور حول إجراءات عملية للحفاظ على أمن المجتمعات وتعزيز التماسك الاجتماعي، ومضى قائلا: لقد استجبنا لجميع التوصيات وقد اعتمدنا بعضها بالكامل ونعمل على تنفيذها بالفعل، فيما ستخضع توصيات أخرى لمزيد من الدراسة ومزيد من التفصيل. يأتي هذا الإعلان بعد 10 أشهر من تقديم مالك لتقريره، غير أن الحكومة لم تحدد بصورة صريحة التوصيات التي قبلتها أو رفضتها. وقال مالك إن هذه كانت فترة انتظار طويلة بالنسبة إلى المسلمين الأستراليين الذين ما زالوا يعانون من الإسلاموفوبيا في حياتهم اليومية، وأضاف إن التدابير مهمة لأنها تعكس اعتراف الحكومة بأنها تدرك أن الإسلاموفوبيا وهو ما يعرف برهاب الإسلام هو مشكلة حقيقية وخطيرة تتطلب استجابة وطنية، لكنه أكد أن ذلك مجرد بداية الطريق. وأضاف أنه يتفهم أن الحكومة يجب أن توازن بين أولويات متنافسة، لكنه شدد على أنه لا ينبغي أن يتوقع من المسلمين الأستراليين تحمل التكلفة. وتابع قائلا: حيثما اتخذت الحكومة إجراء سأدعم هذا التقدم، وحيثما بقيت توصيات معلقة سأواصل الدعوة إلى تنفيذها. وقسمت الحكومة استجابتها إلى 4 محاور تشمل النوعية والتعليم والحماية والدعم وتعزيز التماسك الاجتماعي والمساءلة والمسؤولية. وبموجب الخطة وفي إطار التعليم ستنشئ الحكومة

فريق عمل لمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا في المجتمع إلى جانب المناهج الدراسية الأسترالية مع التركيز على تعزيز التسامح العرقي والديني وإنشاء معهد بحثي يعنى بالشؤون الإسلامية الأسترالية. وفي إطار الحماية والدعم ستخصص الحكومة الأسترالية 41 مليون و900 ألف دولار أسترالي لمبادرات لتحسين أمن دور العبادة والمواقع الدينية الإسلامية. وتشمل الإجراءات تمويلا إضافيا لخدمات الصحة النفسية والرفاه ودعما لمنظمات محلية تعمل مع المجتمعات المتضررة من الكراهية والعنف، كما سيتم دعم المجتمعات المسلمة من خلال منح جديدة متعددة الثقافات مع اهتمام خاص بالنساء المسلمات والشباب المسلمين، فضلا عن تمويل فعاليات رياضية ومبادرات تشجع التواصل وتعزز التفاعل بين الثقافات. وتعهدت الحكومة أيضا بتحسين الإبلاغ عن حوادث الإسلاموفوبيا والاستجابة لها عبر توسيع فرق الاتصال المجتمعي في الشرطة الفيدرالية الأسترالية وإنشاء فريق جديد للتماسك الاجتماعي الجديد التابع للشرطة الفيدرالية الأسترالية. وإن أهم التوصيات التي يبدو أنها غائبة عن تقرير الحكومة هي تلك المتعلقة بقوانين مكافحة الإرهاب والتمييز العنصري. وكان مالك قد دعا إلى حظر التمييز على أساس الدين وإدراج المسلمين صراحة ضمن الحماية التي يتمتع بها السيخ واليهود في قوانين التمييز العنصري الحالية والقائمة، كما أوصى بإنشاء لجنة تحقيق في الإسلاموفوبيا وتحقيق منفصل في العنصرية ضد الفلسطينيين والعرب، إضافة إلى مراجعة مستقلة لقوانين مكافحة الإرهاب للنظر في احتمال أن تؤدي إلى التمييز ضد المسلمين في أستراليا. وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة ستكون منفتحة على أي مراجعة لقوانين مكافحة الإرهاب، قال ألبانيزي إن ذلك يتوقف على المشورة المناسبة من وكالات وأجهزة الأمن القومي، مضيفا سيكون لدى الناس آراء مختلفة سيطرحونها ولهم الحق في ذلك. وخلص إلى القول إننا نستشير أجهزتنا الأمنية ولدي ثقة بهم، إنهم يتخذون القرارات الصحيحة وهذا هو التصرف المناسب. من جهته قال وزير الشؤون الداخلية في حكومة الظل جون دونيام إن معالجة التحيز لا ينبغي أن تضعف أطر مكافحة الإرهاب، وأضاف إن الائتلاف سيدقق عن كثب في رد الحكومة على تقرير السيد مالك، ولا سيما التوصيات التي تعتزم الحكومة المضي بها وتكلفتها وما قد يترتب عليها من آثار على الأمن القومي وحرية التعبير. وقالت بعض الجهات التي تمثل المسلمين في بيان مشترك إن الرد يمثل خطوة مهمة وغير مسبوقة في الاتجاه الصحيح نحو الاعتراف بأثر الإسلاموفوبيا وبالتأثير الخطير للكراهية ضد المسلمين في أستراليا ومعالجته. وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك إن حوادث الإسلاموفوبيا لا يجري الإبلاغ عن كثير منها، وأضاف لقد شهدنا ارتفاعا في الهجمات والاعتداءات المعادية للإسلام والموجهة ضد المسلمين الأستراليين، واصفا الظاهرة بأنها واسعة الانتشار ومؤذية وغير مقبولة. كامبرا. ردت بولين هانسون على انتقادات زعيم المعارضة بشأن رحلتها إلى عرض أزياء حصري في إيطاليا. وحضرت زعيمة حزب أمة واحدة عرض أزياء حصريا لدار دولتشي أند جابانا في صقلية برفقة المليارديرة جيني راينهارت، أغنى امرأة في أستراليا، في وقت سابق من هذا الأسبوع. وتعرضت لانتقادات لاذعة بعد ظهور صور لها وهي تحضر هذا الحدث الفاخر، ما دفع أنجوس تايلر إلى التساؤل عن سبب وجودها في الخارج بدلا من التركيز على القضايا التي تواجه الأستراليين داخل أستراليا. وردت هانسون في مقطع فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي دافعت فيه عن رحلتها ورفضت الانتقادات، مؤكدة أنها لن تحضر حدثا كهذا مرة أخرى. وقالت إنني لا أصدقك يا أنجوس، تهاجمني وتقول إنه كان يجب أن أعود إلى أستراليا لأتحمل تكاليف المعيشة. يا لها من تجربة دعيت لحضورها ولم يسبق لي أن حضرت شيئا كهذا، لقد كان رائعا مذهلا حقا.

بالسباحة في فندق سيسيليان جراند هوتيل سان بيترو، ورد مكتب هانسون يوم الخميس على أسئلة حول علاقتها برينهارت قائلا إن الاثنتين صديقتان. ومنذ فترة طويلة بات من المعلوم إن السناتور هانسون والسيدة رينهارت صديقتان، وإن السيدة رينهارت هي داعمة قوية لحزب أمة واحدة كما صرح متحدث باسم مكتبها. وتعرب السناتور هانسون عن امتنانها لدعم السيدة رينهارت سيدة الأعمال الأسترالية الناجحة والفاعلة الخيرية السخية. وسافرت هانسون إلى لندن في مطلع هذا الشهر لقضاء عطلتها البرلمانية الشتوية في مهمة لتقصي الحقائق ولحضور مؤتمر العمل السياسي لحزب المحافظين. واستغلت وقتها للتحدث مع تومي روبنسون المدان بارتكاب جرائم ومحرض على الإسلاموفوبيا، والذي اصطحبها في جولة بمسقط رأسه لمواجهة المهاجرين والتساؤل عن كيفية دخولهم البلاد. في المقابل لم يبدي بارنابي جويس النائب عن حزب أمة واحدة والمساعد المقرب لهانسون أي دعم لروبنسون. وقال لهيئة الإذاعة الأسترالية يوم الخميس الماضي: إنني لا أؤيد الكثير مما يفعله تومي روبنسون، لكنني أعتقد أنه من الأهمية بمكان أن نفهم الديناميكية الاجتماعية وكيف نشأت هذه الظاهرة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين. طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني ATA Legal.com.au أو اتصلوا على الرقم 858-0-2312.
3: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
5: يا يوسف خذ واعطي.
6: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
5: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
6: حول.
7: The voice of Islam radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The voice of Islam radio Sydney. Faith, knowledge, community.
8: The Voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir series with Sheikh Ihsan Hanif.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبهة قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2 اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-55777. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة البانامكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة المغرب، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألف لام

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
1: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك. ونعدو، نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاد منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب، دعاء يرفعه محمود مرسي.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: هذه رسالتي لكل زوجة.
2: حنا نتزوج واحدة ثانية إن شاء الله.
1: أنا راح أعيش مع إنسانة 40-50-60 سنة يا جماعة. ما يصير.
2: إن هذه بالنهاية احتياج موجود في.
1: نعم.
2: شخص كرجل.
1: بعدين تعال طيب راشد. ترى النظرة الشرعية مو بالرجل بس.
2: شكرا بس.
1: لا تتزوج عشان خاطر أحد. أرجوك حتى لو أمك.
2: متى السن المناسب للزواج؟
1: بس عندي كم نصيحة لك يا أبو راشد.
2: خلت أنا ما أعرفها، البنت ما أعرفها، أطلع معاها بسولف معاها.
1: طالع يا شيخ طالع.
2: صدق؟ زين شعرها؟
1: وشعرها بعد.
2: شعرها بعد؟ يعني إذا بتيني في الكشخة زين أنا أبي أعرف وجهك شلون الصبح أول ما تقومين. دين وطين، وعنوان حلقتنا اليوم مليان دين وطين، حب وغرام وعلاقات وصداقات و. أنا خاف أنها تصير طين وطين بس شيخنا اليوم. أنا فيها دين وطين. اليوم حلقتنا شيخنا عن الزواج.
1: نعم.
2: طبعا الزواج بنتكلم عن من يوم شيء قبله ومن يوم شيء بعده. فإحنا نبي نمسك الأساسيات اليوم. حتى من سن المراهقة. بخالد أنا ولد عمري 15 سنة. مباشرتين. 15 سنة.
1: نعم.
2: قاعد في مدرسة. ميكس. طالبات معي. وطلاب معي. وفي طالبة صراحة.
1: حبيت.
2: يعني مو بني حب بخالد. بس يعني في علاقة بيني وبينهم بنت. يعني ياخذ رقمها بضرش لها مسج مثلا حليت الواجب ولا لا شفتي المسلسل الفلاني سبيس تون ما فتحتي عليه انواع وضحك عن التشريع فانا يعني بعد في يتابعونا عمرهم 15 16 يمكن 14
1: فزين واول شيء يفترض انك ما تدخل مدرسه مختلطه احافظ عليك واحافظ على الجنس الثاني هذه الامور مش من اساسيات الحياه هي تشغلك عن أهدافك الكبيرة يعني أنت انشغلت الآن في هذه الأمور صدقني لما تكبر بتلاقي نفسك متأخر عن أقرانك اللي أخذوا الحياة بجدية
2: يعني أبو خالد لما أنا أكبر شوي وأوصل للسن المناسب في أني أبحث عن المرأة المناسبة أني أتزوجها مثلا حزت أكون أنا بنيت نفسي فصارت عندي شهادة صارت عندي وظيفة قوية لأني أنا كنت مركز على الأمور الأساسية فالحين وصلت لمرحلة أني ممكن ألقى البنت اللي تناسبني كشركة حياة زين أبو خالد كل يقولوا لي لما تكبر شنو لما تكبر يعني
1: كبرت ولا ما كبرت
2: أنا كبرت
1: زين
2: بس الحين خلي أنا الحين عمري 15 سنة معك
1: طيب
2: متى السن المناسب للزواج
1: إذا حطينا رقم راح نختلف عليه وجهة نظري سن النضج الولد وصل لسن النضج واحتاج للزواج يتزوج لا تأخره
2: 18 17 19 13 15
1: جاك قالك يبا بيتزوج أنا أقول زوجة الرجل جاي يطلب الحلال الولد جاي يطلب الحلال عطى الحلال
2: طبعا أنت أب بتناقشه في النهاية أنت كأب أكيد في بيكون في بيدور نقاش كبير بينك وبين الولد
1: أكيد بس شفت إنه ناضج محتاج للزواج زوجة
2: بس بخارد أوقات يقولوا لك يعني زوجه يعقل يعني تسوي حتى هو ناضج
1: زوجو يعقل زوجو يجننها يصير عندنا مزاجين اثنين لا يا جماعة لا تورطون بنات الناس في عيالكم انتوا أدرى فيهم تشوف الولد عنده مشاكل لذلك احنا احيانا تحرج البنت وتصير مشاكل بين عيلتين بعد الزواج باسبوع او بعشرة ايام صار طلاق ليش قال يا اخي هذا الولد مو مال زواج زين يوم مال زواج يا اب يا ام انتوا عارفين ولدكم بهالطريقة يعني كان يفترض فهمون الطرف الثاني
2: ينضجك
1: قبل ما يتورط وينضجك
2: زين بخارد أنا الحين مشيت بنصيحتك يوم صار عمري 15
1: جميل
2: وركزت على دراستي وركزت على اهتمامات الحياة الأساسية اللي لازم أنا أركز عليها
1: معناها شخص معناها نجحت
2: ولله الحمد
1: تمام
2: وبشرك وتخرجت من الجامعة
1: تمام
2: ودومت صار عندي وظيفة
1: حلو
2: بس معانا زميلة عمل
1: نعم
2: الله لا يكتبها لي أبو خالد
1: تمام
2: تكفى النطال أهمية
1: الله يكتبها
2: من اللي كانت معي في المدرسة يوم عمري 15 هذه أحلى زيني صبرت أنا فات نصيحتك وزيني
1: الله عوض
2: صبرت الحمد لله الله عوض
1: طيب وراشد أنت اخترت أنها جميلة
2: جميلة صح
1: إيه وهو شيء زين ولكن أيضا تنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لك فاظفر بذات الدين تربت يداك الجمال اللي أنت تشوفه حتى لو كانت ملكة جمال بعد شهر بعد شهرين راح تصير إنسانة عادية في عينك مهما كانت جميلة لكن صاحبة الدين هي صاحبة الدين فاظفر بذات الدين تربت يدك ولكن ما يمنع أن تكون جميلة وصاحبة الدين يعني تأخذ الدين والطيب كذلك أقول لبنتي إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه لا يغرك وايد جماله لا يغرك قد يكون جمال مبلج لأخريات كذلك لا يغرك المال قد يكون بخيل أهم شيء الدين إذا جاءكم من ترضون دينه وخلق فزوجوه
2: الحين عادين اللي شيء مهم عاد يقولي مو بوقت أبو خالد هي زميلة عمل
1: طيب
2: زين أنا أبو خالد عاد تدري يعني أوكي أنا حتى لو نويت أتزوجها بس يعني مو والله ثاني يوم تعرف ما بيتهم لا يعني بعزمها على قهوة نبي نطلع مع بعض انت غدا انت عشى
1: شو عادي غدا معاها تعشى معاها اطلع معاها تمشى معاها
2: روح سينما
1: روح سينما مع بعض وممكن حتى تسافر معاها
2: بخاد لا احنا هاي دين ولا طين
1: لا طين
3: هذا طين
1: هذا طين طبعا وانت بالدين
2: يعني غلط اللي قلته استرست الحين طب ايش لا مسج على الواتساب
1: هذا طين
3: طين
1: ايه هذا طين تبي الدين ترضى على بنتك تطلع مع واحد
2: شكرا بس
1: ترضى على بنتك تروح سينما مع واحد
2: تمام هذه سينما بعد اي فيلم
1: ترضى على بنتك تسافر مع شاب تقعد مع شاب تتغدى مع شاب ترضى
2: بصراحة لا
1: هذا الدين هذا الدين اختار انت احنا يا ابو راشد احيانا نمشي مع الطين لصارت الكارثة قلنا اخي شلون الدين ما يحل مشاكلنا
2: لا يا حبيبي انت كنت ماشي على الطين
1: انت تمشي مع الدين الدين كفيل يرتب لك حياتك كلها ترى شوفوا يا جماعة الإسلام جاء عشان يسهل حياتنا كلها اتخالف تتعب اتخالف تجيك المشاكل من كل صوب مو في الزواج بس انت لما تخالف شرع الله حتى في الماء في شرب الماء تتعب اتخالف شرع الله حتى في العبادة نفسها تتعب اتخالف شرع الله في أي شيء تتعب خلك مع الله ولا تبالي امش مع الدين الدين كفيل ان يخليك إنسان سعيد من أسعد الناس
2: بس بخارد أنا ما أعرفها البنت ما أعرفها أطلع معاها بسولف معاها بياخذ واعطي
1: جيل
2: ما يصير تزوجها عقبك
1: هذا كله رح يصير في بيت أبوها روح طق الباب على أبوها أول شيء هذه معناها نيتك طيبة دامك طقيت الباب نيتك طيبة تقعد معاها بعدين في بيت أبوها وكل الأسئلة وكل الاتفاقيات قدام أهلها انت ناوي

0: وهذا العهد والميثاق الغليظ لازم توفي فيه، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فلازم توفي في هذا الميثاق الغليظ.
1: سمعت كلامك يا أبو خالد.
0: طيب.
1: ورحت وطقيت الباب.
0: جميل.
1: وطلبت النظرة الشرعية.
2: حلو.
1: ويالي للنظرة الشرعية.
2: ما مداني أشوفها، ما مداني. أبوه قاعد يصرف معاي
1: والله العظيم، والأم تكلم أمي وما أدري وش، وسالفة طويلة. زين ما شفت البنت يا حطت العصير ما مداه وراحت. أنا كنت توني بشيك العصير برتقال ولا تفاح، ما حد ما يحد.
2: يا أبو خالد يا أبو خالد سكنت
0: جد يا عصير كان ترى شوفها
1: شوف. كنت عطشان وقتها. لا بس جد إحنا أوقات ما ناخذ حقنا في النظرة الشرعية، وأنت تدري النظرة الشرعية مش بس شوف، أنا أقول لك شوف ما مداني، ما بالك شوف وكلام. إذا قلنا الكلام ممكن بيجي وقته إن شاء الله بعدين مع الخطوبة.
0: لا لا لا لا, لا ما بيجي وقته مع الخطوبة، الآن وقت الكلام. ليش نأجل؟ شوف خوي براشد، إحنا الآن للأسف الشديد النظرة الشرعية مثل ما قلت حطت وطارت. يا بنتي تعالي قعدي، هذا بكرة بيكون زوجك، قعدي خلنا نتكلم، هذا زواج. براشد عندي قلم، تشتري بريالين ولا لازم تشوفه؟
1: لازم أشوفه.
0: بريالين وتقول لازم أشوفه؟ يا رجل هذا زواج، قلم بريالين قلت لي لازم أشوفه.
1: أي صح،
0: هذا زواج. أنا راح أعيش مع إنسانة 40-50-60 سنة يا جماعة، ما يصير. اجلسي يا بنتي، هذا الرجل يبي يتزوجك، اسمه فلان الفلاني، ويصير الحوار. يا يبا طبعا هذا الكلام أنت خبرت الأب، والأب عنده شروط، وأنت كذلك عندك شروط، هي عندها معايير وأنت عندك معايير. شوفي يا بنتي، الرجل هذا الآن موضوع النقاب. على سبيل المثال يا بنتي أنت مش منظمة، بس الرجل هذا النقاب عنده شرط. ايش رايج؟ ما صار زواج ولا ملك لحد الآن، جالسين جلسة تعارف. يا بنتي ايش رايج؟ لا والله يبا أنا النقاب اسمح لي. آه يا أبو راشد، لا والله إذا ما تنقبت أنا آسف، الله يحفظكم مع السلامة.
1: فهمتك. وممكن يكون يعني بعد ممكن يأخذ معاه طاش.
0: نعم في أخذ وعطاء. في حال إن إحنا ما اتفقنا، في شيء اسمه طلاق صار؟
1: لا
0: ما صار. في مهر دفع وكم المؤخر؟
1: ولا صار اسمها مطلقة ولا
0: أي رحم الله والديك، اسمها مو بش مطلقة لحد الآن.
1: يعني نتكلم عن أساسيات الحياة،
0: أساسيات اللي ما نقبل فيها. يعني
1: مثلاً مثلاً سواقة السيارة
0: نقطة مهمة،
1: الدوام للبنت،
0: للبنت سواء مختلط أو غير مختلط يحدد، نقطة مهمة.
1: كمل دراستها سواء في بلادها أو برا بلادها.
0: صحيح نقطة مهمة.
1: نقطة النقاب اللي أنت قلت عنها.
0: نعم.
1: موضوع البيت، يمكن هي تبي تعيش مع أبوها، يمكن هي تبي تطلب بيت بروحها، هذه من النقاط الأساسية.
0: نعم.
1: اللي كلها تدور في وسط الحوار.
0: جميل.
1: اللي بعدين يتحدد عليه موضوع الزواج. صح.
0: صحيح. خلصنا الأمور هذه كلها، صار الاتفاق. الآن بنختلف في مكان السكن، بنختلف في مكان شهر العسل. هذه ليست نقاط جوهرية في الموضوع.
1: اليوم للأسف في ناس تنسى أنها تزكي.
0: صح.
1: فحلو أن الزوجة تذكر الزوج.
0: نعم.
1: والعكس.
0: والعكس.
1: وأنا أدري أنه ممكن تقولين الحين أنا بأذكر زوجي بالزكاة، بس أنا صراحة ما أعرف أحسب له الزكاة بالضبط. زين أكلم منه في هذا الموضوع. قطر الخيرية موجودين لهذا الشيء. قدموا لكم أداتين، البوابة الرقمية للزكاة وتطبيق زكاتي، عشان تعرف تحسب نصاب الزكاة على كل صنف من الأصناف اللي تجب فيها الزكاة، مثل زكاة المال، الأسهم، الأنعام، الذهب، الشركات، وحتى وين تطلع زكاتك في مصارفها الشرعية الصحيحة. وأيضا زكاة الفطر بتلقى لها قسم موجود في الابليكيشن، وفي قسم كامل للفتاوى. طيب أبو خالد إن شاء الله ما راح نختلف، والكلام كله واضح، وتكلمنا عن الأساسيات، وتكلمنا عن الأشياء اللي ممكن يكون فيها تغيير، كل شيء واضح.
0: جميل.
1: إذن باقي مخ البنت، شخصية البنت، حتى ضحكتها، ردود أفعالها. نعم هذه يمكن تحتاج وقت، بس أنا كشخص وإحنا ندري اليوم نقعد مع ناس يمكن ساعة واحدة تعرف إذا هو شخص يناسبك، حتى كصديق مو بشرط كزوج أو كزوجة، يناسبك أو يناسبك. خلني أسولف معاها، إيش يبي أبوها قاعد جنبها ليش؟
0: وجود الأب وجود الأم يفترض، يعني هاي ثقافة، هذه ثقافة من مصلحة البنت أنها تتكلم، من مصلحة الشاب أن يتكلم، من مصلحتهم يتعرفون على بعض. يصير أخذ وعطاء يا جماعة، لازم. يعني أنا حتى ما سمعت صوت أبي أتزوجها يا جماعة، أنا جاي أبي أتزوجها، أنا طقيت الباب، أنا جاي أبي أتزوج. فيفترض من الأب والأم عندهم هذا الوعي أن خلي تكلم، خلي تحاور معاها، ترى يعني مش حرام، هذا مش حرام، هذا ديننا. يعني النظرة الشرعية، وانت تقول النظرة الشرعية يعني دين ولا طين؟
1: دين.
0: ومن الذي أمر بالنظرة الشرعية؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم أمر بالنظرة الشرعية، خلى يشوفه وخلى تشوفه عشان الـ الـ الـ الـ الـ القلبين يرتاحون، الأنفس ترتاح، والله هذه أنا شفت انعجبت فيها بتزوجها. بعدين تعرفي براشد ترى النظرة

0: قطعية مو للرجل بس، بعد للبنت.
1: صحيح.
0: هي تشوف الولد ويطلع يقول خلاص أنا وفاء.
1: كيف الوجه
0: حس؟ تقول لا والله أنا مش مع السلامة بيك أفا شلون؟ هو النظرة الشرعية مو للرجل.
1: إيه صج إيه صح.
0: حتى المرأة والبنت نفس الشيء تبي تسمع، لأن المرأة تعجب بمنطق الرجل والرجل يعجب بجمال المرأة. لما يجلسون مع بعض يشوفون أشياء وأشياء ما تنقل عبر الأب والأم ولا تنقل، يعني قديما كانت صورة يورونك صورة.
1: في سناب الحين بس مشكلة في الفلاتر كلهم حلوين شيخنا، مشكلة.
0: قديما كانت صورة لكن قبل 1400 سنة لا، نظرة شرعية، ويجوز لك أن ترى من المرأة ما يستوجب زواجها ويتحببك في زواجها، لأنها تكلم عن الدين. لكن الصورة أظنها من الطين.
1: يعني بخارج يصير أشوف؟
0: إيه طبعا لازم تشوف. الرسول قال لازم تشوف صلى الله عليه وسلم، يعني دين مو طين.
1: إذن أبي أشوف يدها؟
0: يجوز تشوف يد.
1: أبي أتمقل في وجهها، أبي أطالع تفاصيل وجهها أنا.
0: لازم تطالع. شو متطالعها يد؟
1: أسنانها.
0: طالع يا شيخ طالع.
1: صدق؟ زي شعرها؟
0: وشعرها بعد.
1: شعرها بعد؟
0: إيه. بس من غير خلوة. لازم وجود الأب أو الأم.
1: بخارج بعد أمه وأبوها؟ أنت إلا تقعدهم معي؟
0: عندنا إشكالية في قعدتهم معي. الأب والأم قاعدين معاهم، وبعض الآباء يجلس يبدأ بالقصة ويأخذ الوقت كله ويسولف وهم المعنيين، هذه حياتهم وحياتي.
1: بالضبط.
0: يا جماعة أتركهم يسولفون مع بعض، خلي يتكلمون مع بعض. أنا ما قلت لك يا أخي خلهم في غرفة وقفل عليهم، اجلسوا على جنب خلوهم يسألون.
1: ما نعلي بيوصل،
0: لا يصير حوار،
1: خلي بيوصل،
0: خلي يصير حوار بينهم. عندهم سؤال، عندهم شيء يبي يشوفها يبي تشوفها. يعني ليش نستعجل في اللحظات الحاسمة هذه وعقب شوي نقول يا أخي طلاق، يا أخي الولد تفاجأ، يا أخي الولد ما عجبته، الولد كان يظن البنت عندها خيال. هذا كله راح ينلغي الآن. تطلع البنت تقول يبا أنا ما أبي الولد. الآن يطلع الولد يقول لا أنا ما أبي البنت. ليش؟ لأن جلسوا مع بعض، تكلموا مع بعض. أهم شيء ما تكون في خلوة. بس لا تجي البنت كاشخة كشخة عرس.
1: والله أنا معافي هذه بخارج صراحة. يعني إذا بتيني في الكشخة زين أنا بعرف وجهك شلون الصبح أول ما تقومين، يعني ما بعرف وجهك بس حزة العرس، فهاي قصدك ممكن يدخل في باب إنها تخدع الرجل.
0: صحيح.
1: يصير في خداع في الموضوع.
0: نعم. وبعد الزواج تصير مشاكل. واحد من الشباب ذاك اليوم مسكين عنده نظرة شرعية ومتحمس مسكين.
1: قلت مسكين في شيء
0: زين. أي والله مسكين. وخبرنا والله يبارك لك والله يسهل عليك، وراح مسكين. بعد شوي اتصل لي أبو خالد سم، والله يا أخوي دشت وطلعت وأمانة ما شفتها ما لمحتها، يعني الصورة مش موجودة في ذهني.
1: ما يصير يطلب مرة أخرى جاي
0: لنكتنشن. فأنا أمانة تأذيت نفسيا. يعني الأم أنت رايحة اختيار الأم، يقول أمي تقول زينة. يا جماعة الجمال شيء نسبي، اللي الأم تشوفها أنها جميلة قد الولد ما يشوفها جميلة، وهذا أمر طبيعي. يعني نظرة الإعجاب من الأم تختلف من نظرة الإعجاب.
1: ولا تيك الأم قد العزايم
0: مخارج العزم تقول أنها زينة وخلاص توكل على الله. يا أخوي تتوكل على الله اليوم، بتوكل على الله والأمور طيبة، بكرة صار طرق. تعال شوف المشاكل. وانت يا أخي الزواج مو بشخصين، عيلتين أسرتين أعمام وخوال ودنيا ومشاكل، والله ما خلوه. وهذه وصية محمد صلى الله عليه وسلم، لازم يشوفها. يقول ما شفتها، هذه النظرة ما خلته يقرر نعم ولا لا. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعو من نكاحها فليفعل.
1: حلو بخير. أنا حين كذي قعدت وسولفت.
0: الله يخلي أيامك. زين.
1: والأمور طيبة، هاي الزيارة واحدة. زين خاطر في زيارتين ثلاث زيادة بعد، أبي أزورهم أكثر.
0: ليش؟
1: يعني عندي أسئلة زيادة أبي أشوفها أكثر.
0: أنا عندي أمنية أن الأب والأم صدورهم تتسع شوي للكلام. دامنا في نية للزواج والرجل براشد جاء وطق الباب، طقت الباب هذه إشارة لأمر صحي وسليم. جلسوا مع بعض جلسة، ما قدر الولد يتخذ قرار والبنت كذلك ما قدرت تتخذ قرار لا بنعم ولا بلا. طيب يبا ممكن نجلس مرة ثانية؟ ما المانع؟
1: حلو ما في غلط.
0: ما المانع؟
1: مرة ثالثة؟
0: قلنا ما في خلوة. ليه ما يوصلون لقرار؟
1: أوكي.
0: ليه ما يوصلون لقرار نعم ولا لا؟ قرارها ما راح تندم عليه دامنا اتخذت هذا القرار بقناعة. وهو نفس الشيء أخوان الأول اللي قلت لي قبل شيء قصته، قد ينحرج ويتزوج باختيار أمه. ديك الساعة تعال، لا يا جماعة هذا الولد كنت أتمنى ان الاب والام من الطرفين اصدورهم تتسع ويقول والله يا جماعه ترى انا ما شفتها، والله يا جماعه انا ما قدرت اتخذ قرار، ممكن اجلس معها مره ثانيه، ما المانع؟
1: ما المانع؟ واحنا ندري ان في شباب يبون يمسخون، يبون يشوفوا بالعشر وبالعشرين 30 مره، ما يصير طبعا. وانا اشوف ان من الاشياء الحلوه، ما ادري توافقني الراي، ان الاب بعد ما البنت تقعد قعدتها مع الرجل وبعدين يقعد معاها الاب يسالها شنو صار، حلو انه يعرف المحاور شلون قاعده تتنمى وتتطور في كل مره، فبيعرف اذا الثالثه مثل سوالف الرابعه لا تعالوا شو قاعد تستهبلون.
0: صحيح. يعني يبقى الاب ايضا له قراره، الاب ما هو طفل صغير مر في هذه المراحل كلها وعنده وجهه نظر، وكذلك الام، وكذلك اب الخاطب نفسه، الصوره واضحه. بس انا اقول لعل هناك حاله انه والله الجلسه الاولى انا ما قدرت اتخذ قرار، اقول لك لا باس انك تجلس المره الثانيه. اهم شيء يا جماعه ما نضيف رقم طلاق في المجتمع، انا كل هذا الكلام قاعد اقوله عشان بكره ما نضيف رقم طلاق، ان نسبه الطلاق قاعده تزيد عندنا، لانهم ما صار عندهم توافق من البدايه. الولد تزوج عشان خاطر امه، الولد لا تتزوج عشان خاطر احد، ارجوك حتى لو امك بتزعل اليوم ترضى بكره، لا تتزوج عشان خاطر ابوك، والله هي بنت خالي والوالدة كلمتني والله وانا محرج وتزوجت، لا يا اخوي.
1: طبعا ما في مشكله اني انا اسمع براي امي وابوي واشوف الخيارات المطروحه من عندهم
0: واخذ العكس. الزواجات الناجحه هي اللي كانت عن طريق الاب والام، مش عن طريق اختيار الولد نفسه. العكس، هم ما راح يغشونك، لكن انت لا تتزوج لما تشوف البنت وما تحس باي ارتياح تجاهها كزوجه، والله يما انا اسف يا يما زينه كذا كذا يما على راسي، لكني ما احس انها بتكون لي،
1: ما تناسبني،
0: ما تناسب خلاص.
1: زين يا ابو خالد، توكلت على الله والبنت عجبتني وقررت اني اخذها واستقرت ولله الحمد والامور طيبه
0: الحمد لله،
1: ووصلنا للمهر،
0: مبروك مقدمه،
1: كسر ظهري ده. يا ريت فيها مبروك، الابو كسر ظهري، يعني طلب مهر فوق استطاعتي بزياده.
0: اخوي وراشد، ترى احنا احيانا مشكلتنا في المهر مش لان انا ابي او احتياج البنت، المجتمع، الناس، بنتي مو اقل من بنت فلان، وهذه من الامراض الاجتماعيه اللي قاعده تقتل الشاب، تخلي الشاب يدخل في ديون لها اول ما لها اخر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اعظم النساء بركه ايسرهن مؤونه. طيب احنا ما نبي البركه لهذا البيت، هي بنتي ما اتمنى لها البركه، ما اتمنى لها الخير، اذا يا جماعه يسروا. يا اخي ما لك شغل في فلان وعلان، يا اخي قد والله قد ياثم الولد توا بادي حياته بديون ومشاكل، ليش؟ لان الناس، احنا ما ذبحنا الا الناس وكلام الناس، ونتوقع احيانا ان الناس راح يرضون، وهذا من المستحيلات. دفعت ولا ما دفعت، دبلت المهر ولا، ترى الناس ما راح ترضى ابدا، ما راح ترضى. ما ترضى لبنتك البركه، ما ترضى لبنتك التيسير وهم مع بداية حياتهم. يا جماعة خففوا على الناس حتى تعم البركة في هذا البيت. كم هناك يا أخوي براشد مهور دفعت بمئات الألوف وكان الطلاق بعد أيام من زواجهم. هناك دراسات غربية في جامعة أمريكية إن كل ما زادت تكاليف الزواج زاد الطلاق. زين يا جماعة، هذا مجتمعنا، هذه سفينتنا، ارحموا شبابنا. الإسلام جاء وسع دائرة الزواج وضيق دائرة الطلاق. احنا باللي قاعدين نسوي شو نسوي؟ نعكسها.
1: نعكس.
0: نضيق دائرة الزواج ونفتح دائرة الطلاق. وإذا الحلال صار غالي ترى الحرام رخيص.
1: والله صح كلامك يا أبو خالد، لأن هذه في النهاية احتياج موجود في الـ في الـ في الـ
0: نعم.
1: شخص كرجل
0: نعم.
1: وكمرأة.
0: نعم.
1: وهم كانوا يبونه بالحلال. فإذا أنتوا صعدتوا الحلال احتمال، إن شاء الله لا، احتمال إنه يتجه للحرام أو هي إنها تتجه للحرام.
0: والعياذ بالله.
1: أبشر كل الله الحين الأب وافق إنه يقلل من هالمهر وصار عليه مهر أقدر أدفعه.
0: جميل.
1: وكتبنا الكتاب ولله الحمد.
0: حلو.
1: وصرنا في الفترة اللي هي ما بين كتب الكتاب والعرس. في يمكن من إخوان العرب اللي عندهم كتب الكتاب هو نفس العرس في نفس اليوم. إحنا عندنا لا، الغالب كتب الكتاب وعقب في فترة اللي يتعرفون فيها أكثر على بعض وعقب العرس. الفترة هذه تنصح إنها تكون إيش كثر يا أبو خالد؟ اللي ما بين كتب الكتاب وبين العرس.
0: جميل. كل ما عجلنا أفضل. بس عندي كم نصيحة لك يا براش،
1: اللي هي
0: انت الحملش صح؟
1: اي
0: انتبه، لا تبين نفسك حاتم الطائي ورايح برولكس وجايب ذهب
1: ايه؟
0: انتبه، هدي ترى الحياة طويلة. ولا تبين نفسك انك بطل ولا تبين نفسك انك شاعر ولا تبين نفسك انك زين وتعيش حياة مثالية.
1: يعني نقدر نقول كن انت،
0: كن انت، لا تكون شيء مختلف، لان بكرة ترى تتزوجون كل هذا
1: بيبين.
0: ونصيحتي لها خبرها زوجتك
1: يا مراشد
0: تقول لها اسمعي ابيش انت كما انت، لا تقولين لي والله ابوي تاجر ما ادري ايش وامي كذا وانا كذا وجوني ما ادري من خطبني ورديته عشانك والكلام هذا، ترى احنا عاديين
1: حتى في الاسلوب والاطباع.
0: اي يعني انا بمدحك باللي فيك ومدحيني باللي فيني، وما في داعي ان نعيش حياه تكذبين علي واكذب عليك. لا خلنا نتكلم، خلنا نتكلم بواقعنا، خلنا نتكلم من غير ما نحط بهارات على حياتنا. انا هذا هو، انا هذا عبد الله، بطولي بعرضي بلحمي بشحمي، هذا انا، ما عندي شيء. الفتره هذه للاسف الشديد الكل ايش يبالغ
1: فيها،
0: الكل يبالغ، فنقول هدوا اللعب، بكره بتبين الامور كلها. فجميل يبين الحقيقه،
1: وحلو بعد انهم اصلا يبينون ايجابياتهم وسلبياتهم مع بعض.
0: اتمنى هذا الشيء، اتمنى ترى انا هاي سلبياتي وهاي ايجابياتي، وهاي سلبياتي وهاي ايجابياتي،
1: ونحاول نعدل في بعض.
0: لكن يا راشد لا تطول المدة، لا تطول المدة.
1: شنو السبب؟ ليش ما طول؟
0: السبب ان الان بداية الحياة، في شوق، في حب، ادخل حياتك بهذا الشوق وبهذا الحب. تطول المدة تبرد العلاقة، تبين بعض الاخطاء، تبين بعض الاختلافات، ويجي الشيطان يقول لك دام انك على البر قطها، قل لها مع السلامة. وايد نسمع حالات طلاق تصير بعد ما طول 6 أشهر و7 أشهر واللي وصلها لسنة. يا أخي خلص.
1: يعني تقصدك الفترة ما بين الملكة والعرس أو الفترة المهمة هذه، المفروض أن الواحد ما يدخل في تفاصيلها ويبدأ ينبش ويطلع كل الأخطاء وكل المحاسن، في أساسيات أوكي.
0: إيه، وبعد في نقطة ذكرتني فيها الله يذكرك بالشهادة، ماضيك تعرفتي على حد؟ وأنت يا براش قل لي كنت تعرف بنات قبلي ولا لا؟ احلف قول والله. انزين افتش جوالك،
1: حلف على القران.
0: انزين احلف، عطني جوالك. انزين اكيد ما عندك علاقات،
1: هذه كلها غلط.
0: مالك شغل في ماضيه، وانت مالك شغل في ماضيها، مالك شغل تفتشين في جواله، مالك شغل تفتش في جوالها. خلاص انت مو بربه اللي بتحاسبينه، خليه خلاص. هذا هو، انا قبلت هذا دينه، هذه اخلاقه، تزوجنا. اما ماضي وش كان عندك وش ما، يا اخي كانت عندي اخطاء، تبت والآن تزوجت، انتهى الموضوع، خلوا الحياة تمشي.
1: سمعت برأيك أبو خالد ولا لا الحل؟ والفترة ما بين الملكة والعرس خليتها 2 شهر 3 شهور.
0: جميل،
1: حلوة الفترة هذه،
0: الله يبارك.
1: فات وايد تكاليف العرس، وأوقات الأم طلباتها أكثر، كأن العرس لها هي مو بلبنتها.
0: الحين الأم أمك وأمها بعد ولا بس أمها؟
1: أمي خلها علي أنا بقلعها أمها.
0: الإشكالية أبو راشد، الناس إيش راح يقولون عن عرس بنتنا؟ هذه الإشكالية. هل يعقل ان احط فلوسي وقطها في حفله ساعتين والبيت اللي بعيش فيه العمر كله ما اقدر افتحه، واذا فتحته بديون؟ هل يعقل؟
1: صار للاسف في مجتمعاتنا بعض العوائل تبي تطلع في الطبقه، نبي احنا نبين ان احنا صرفنا هالكثر في العرس، فتعرفوا انتم مو بحسن منا، ترى احنا في نفس طبقتكم، يبتوا المغني الفلاني يبن المغني الفلاني، يبتوا الكوشه بهالقيمه يبنها بهالقيمه، التصميم بهالقيمه احنا سوينا بهالقيمه. واحنا نلاحظ مؤخرا صار اللي عنده اصلا، يعني اللي عنده سواء كتاجر كبير او كشيخ، والله تلقى انه يسوي عرسه في المجلس. وهذا انا شخصيا حضرت اكثر من عرس في المجلس، هو ما شاء الله شيخ او تاجر كبير، وللاسف اللي مو معاه فلوس صار يبي يوصل لهالمستوى، هو مفكر كذي، هو المشكله انه مغروس في مخه كذي. وهذا الشيء حتى يدخل في حلقه التربيه اللي احنا تكلمنا عنها، ان اي شيء لازم بعد الوالد يتربى عليه القناعه. المشكله انه في وقت الزواج اللي يصير العكس، يعني الموضوع هذا موضوع مو بتربي الولد، انت لازم تربي الام الاول عشان توضح لهم ان الفشخره الزايده هذه ترى ما هي الا مشاكل، والمجتمع يخرب سالفه بخيل اناني ما دفع، هذه بدايتها، خلي يدفع في البدايه علشان
0: خلك من كل هذا. يا ابو راشد اللي طلعوا عند الباب بيتكلمون فيك
1: بعد العرس،
0: لا تتوقع انك بتسوي شيء والناس ما راح يتكلمون فيك، صدقني من الاخر.
1: وحتى لو خدت ديون على أي شيء بيقولوا آه كيف غبي خد ديون عشان يسوي شيء، ترى ما عندك.
0: رحم الله والديك. أسباب الطلاق كثيرة جدا، من أهم أسباب الطلاق عدم قدرة الزوج على الصرف. والسبب اللي تفضلت فيه قبل،
1: تلقاه يرجع للعرس والأعمار عالي.
0: نعم، الملايين اللي دفعها حق ليلة واحدة طول عمره الآن، وبيته تدمر بسبب الصرف وعشان يسكت الناس. خذ كلام الناس الحين.
2: أبشرك ولله الحمد. رضوا بعرس معقول.
0: جميل.
2: وعرسنا ومر شهرين الحمد لله الأمور طيبة، لكن بصراحة أنا بديت أحس بعض الاختلافات بيننا وبينهم كعائلة. يعني أنا ما أستنقص من حد لا منا ولا منهم هم، لكن في فرق في السوالف، في الأطباع، في الأساليب.
0: ولو سألناها عنك يا أبو راشن بتقول نفس الكلام، وهذا أمر طبيعي. وزينك سألت. في دولة خليجية سووا دراسة على زواج أول سنة، فوجدوا أن 40% من نسبة الطلاق في أول سنة بسبب أنه متوقع أن هي نسخة منه، وهي متوقعة أنها نسخة طبيعية. هذا مو أخوك اللي عايش معاش في البيت، هذا مو أخوك اللي عايش معاش في البيت، وهذه مو أختك اللي عايشة معاك في البيت وماكلة شاربة نمط الحياة اللي عندك. هي من أسرة مختلفة تماما، أب وأم مختلفين تماما، بيئة مختلفة تماما، غير أنها أنثى تفكيرها كامل مختلف عنك، انطباعها كامل مختلف، انفعالاتها كامل مختلف عنك. فأنت رجل بطريقة رجل، تفكير رجل، انفعال رجل، وهي امرأة بالطريقة الثانية المختلفة تماما. وأنت الآن قاعد تعيش حياة جديدة أصلا، أنت عمرك ما عشت مع بنت، أنت دائما ربعك كانوا شباب رايحين جايين، أنت الآن قاعد تعيش مع امرأة، قاعد تعيش مع أنثى، لها انفعالاتها، لها أسلوبها في الحياة، لها تواصلها، كل شيء مختلف. فأنت الآن لابد أنك تصبر وتمشي الأمور وتعمل التقارب بينك وبينها، بينك وبينها. لا أنت كامل ولا هي كاملة، لابد من التقارب ونتحمل. بس تمضي سنة ستجد المياه تجري في مجاريها الطبيعية.
2: ممكن نقول أن الاختلاف أساسه حلو أصلا، يعني حلو أن نكون مختلفين.
0: هو اثنين، ما في اثنين في الدنيا نسخة من بعض،
2: حتى التوام،
0: حتى التوام مختلفين. فهذا أمر طبيعي والاختلاف أمر طبيعي، بس لابد من التقارب، لابد من تحمل الطرف الثاني، لابد من النصيحة بينك وبينها حتى الحياة تمشي. بعد شوي بتلاقي الأشياء اللي كنت تشوفها أنه واو يعني شيء كبير، لا شفت تشوفها صغير. بعد شوي بتشوفها أبيض وأسود، بعد شوي بتشوفها صورة بعيدة، بعد شوي بتنسى والأمور تمشي. بس في نقطة يا أبو راشد، عندنا دين وعندنا
2: طين،
0: عندنا طين. في الطين خلنا نختلف مو مشكلة، عاداتنا وتقاليدنا الأمر طبيعي، احنا ما راح نختلف في الدين. فلا تحارب على ما تعودت،
2: يعني في الأمور اللي فيها دين خلاص مو ظن النص يكون واضح ونمشي فيه صح، وممكن إن نزعل عليه، يعني أو خلنا نقول يسوى إن نزعل عليه. لكن دام طين والله ليش القلاص هني، ولا إحنا ترى تعودنا إن نقوم الساعة الفلانية، ولا هذه كلها أشياء في الطين في المتغيرات.
0: جميل. وزينك ذكرتني أيضا، إحنا في بداية الحياة نحط المرجع، لو اختلفنا وين نروح، للدين ولا للطين؟
2: للدين.
0: أخوي براشد، من الأشياء الحلوة إن المرأة تذكر زوجها بالصلاة، هي تنسى هو يذكرها بالصلاة، يعني بيت كله يذكر الثاني في الله عز وجل.
2: حتى موضوع الزكاة.
0: صحيح.
2: الزكاة وبين ركن من أركان الإسلام.
0: نعم. والجزئية البسيطة اللي الإسلام يأخذها يعوضك فيها خير وبركة وزيادة ونماء وطهارة للمال.
2: الحمد لله يا أبو خالد، أبشرك فهمنا بعض أكثر وخذنا على بعض أكثر، وأنا تعلمت أشياء حلوة من عاداته وتقاليدها، والعكس صحيح وكل شيء تمام. لكن أمس صارت هوشة كبيرة، معناها على شيء سخيف، لكن صارت هوشة. وهي قطت عليه كلام بعد ما أنا صرخت، بصراحة أنا صرخت انفعلت، وقطت عليه كلام جارح وخذت ملابسها وراحت بتاعنا. شو الحل؟
0: الحل سهل، عندي لك رقم محامي زيد، وأقول لك محامين، واحد لك واحد لها، وطريج المحاكم والنيابة ومركز العاصمة والقاضي،
2: لا إله إلا
0: وأسرار البيت عند القاصي والداني. و
2: يا ابو خالد، دين ولا طين هذه؟
0: لا طين طبعا.
2: لا ما في طين، حارب الدين.
0: الدين اول شيء يا ابو راشد، لا تدخل حد بينكم، لا امها ولا ابوها ولا امك ولا ابوك، انت وهي. صدقني في ليله واحده تنحل مشاكل كثيره بينكم، فلا تدخل حد.
2: اذا دخلت حد بتزيد المشاكل،
0: المشكله الصغيره بوجود اطراف تكبر، والمشكله الكبيره من غير تدخل الاطراف تصغر وتختفي بعد.
2: جبتها من بيت أهلها وحاولت إني أناقشها، وخذنا وعطينا في السوالف، ورجع ارتفع الصوت وزادت المشاكل، ورفعت السماعة واتصلت أمها وقالت لها القصة كلها. أمها ما كلمتني أنا بعد، راحت وكلمت أمي، يعني حين كبرت دخن أمها طرف وأمي طرف، وأمي يمكن تسولف مع أبوي، وزادت الأطراف.
0: الدين الله يحفظك يقول فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. اليوم يا أبو راشد الإشكالية اللي صارت إن مكاتب المحاماة شغالة طوارئ، في أسرار الناس ومشاكل الناس وأسرار البيت اللي يفترض تبقى في البيت وصلت للمحامي ومكتب المحامي الثاني واستعاذة بصديق و...
2: الكل عرف القصة
0: والكل عرف القصة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بيت بنته فاطمة رضي الله عنها، كان بينه وبين علي بن أبي طالب اختلاف، عندهم مشكلة، بيوت الصحابة ما تخلو طبيعي في مشاكل. وين ولد عمك؟ قالت ولد عمي بيني وبينه سوء تفاهم وكذا وطلع. طلع، إذا عندك مشكلة خلها واطلع يا أبو راشد، لا تقعد تقول كلام وهي تقول كلام، اطلع تنتهي المشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم فتح تحقيق من اللي بدأ ومن اللي قال وش قلتي، أبدا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، انتهت المشكلة. إيش الخلاف اللي بين علي بن أبي طالب وفاطمة؟ ما حد يعرفه. وهكذا يجب أن تبقى البيوت. عندك مشكلة يا أبو راشد ما قدرت تحلها، يفترض من قبل، طيب إذا أنا وأنت اختلفنا من مرجعنا؟ من صوبك، أبوك، عمك، اللي فيه حكمة، اللي قادر يحل مشاكل، مو بالمحاكم وافتح وأسرار البيت وما أدراك ما المحامي هذا والمحامي. لا يا جماعة، هذا دين، واللي قلت قبله شوي طين.
2: الحمد لله ولله الحمد، أبشرك.
0: نعم،
2: حكم من أهلي وحكم من أهلها، والأمور طيبة وتصافت وعدت لسنين وجبنا 3 عيال أبشرك.
0: بالمباشوت
2: خلود وفطوك طوم صغر
0: الله يبارك،
2: شيطانة الحمد لله شفتها. وطبعا تدري مع العيال أبو خالد أوقات المشاكل تزيد، بس أنا عندي حركة عجيبة.
0: ليش
2: رأيك إن ولا واحد من عيالي يعرف عن مشاكلي أو مشاكل مرتي معي؟ أبدا، كل ما تصير مشكلة أروح معاها على جنب ونحاول نحن نحلها، والعيال ولا يدرون أي شيء. يعني لو تسأل عيالي شو الحياة بالبيت يقولوا لك وردية، حياة وردية ما فيها ولا غلط.
0: يا سلام، وهذا شيء زين يعني؟
2: المفروض إنه زين، يعني عيالي ما يعرفون على المشاكل، ما ربيهم على المشاكل وال...
0: شوف الله حظك، في مشاكل تنحل بينك وبين زوجتك، بس في مشاكل ثانية لازم عيالنا يعرفون عنها، لازم يشاركون الحل حتى لو صغار، ناخذ آرائهم وجهات نظرهم. ليش نعيش عيالنا أن الحياة كلها عسل وأن الحياة ما فيها مشاكل؟ والحياة بكر الولد بيكبر بينصدم في الحياة، الحياة لا تخلو من المشاكل. يعني خل الأم تقول والله أنا مختلفة مع أبوكم في السفرة اللي بنسافرها، إحنا مختلفين، والله أنا مختلفة مع أبوكم في يوم الجمعة وين نطلع، أنا مختلفة مع أبوكم في السيارة اللي بناخذها، أنا مختلفة
2: في البيت،
0: في أثاث البيت. خل نتكلم عن خلافات، خل عيالنا يشاركون، خل يعرفون إن في خلاف، في وجهة نظر مختلفة. بعض المشاكل يجب أن تنحل بعيد عنهم، لكن مو بكل المشاكل. وتعيش عيالك في حياة وردية والحياة ليست كذلك، فمن الطبيعي إن إحنا نوصل لهم بعض المشاكل ونسمع اقتراحاتهم في حل المشاكل. العكس هذا شيء إيجابي.
2: لحظة قاعد أفكر فيها، صح، يعني حتى لما أنا أجي أطرح المشكلة وأحلها، حلو إن عيالي يجيبوا لي شلون أنا حليت المشكلة،
0: تجربة،
2: أتعلم شيء.
0: جميل،
2: وشاف تجربة واقعية.
0: نعم، المخطئ يعتذر، أنت أخطأت تعتذر حق زوجتك، زوجتك أخطأت تعتذر لك قدام العيال، الأمر طبيعي. أهم نقطة يا أبو راشد، لا تعيش اليهال الحياة الوردية، إن أنا عايش في سعادة وفي حياة ما فيها ولا خطأ ولا حتى اختلاف وجهة نظر، العكس هذا ما قاعد يضيف لشيء.
2: مرة للأسف يا أبو خالد جاني ولدي رشود يقول لي ماما تقول عنك أنت بخيل، شو كذبة؟ وأنا مو مقصر معهم في شيء، بس أنا قمت أستوعب أن هي خاطرها تسافر المكان الفلاني، فهي حابة تضغط علي يمكن عن طريق العيال، فرجاني يا ريت إن شاء الله برشد تسمعك.
0: شوف الله يحفظك، أجمل صورة في عقل الطفل صورة الأم، ثاني أجمل صورة هي صورة الأب، هذه أجمل صور في عقل الطفل. رجاء لا حد يشوشها، رجاء لا حد يلوثها، لتبقى هذه الصور جميلة. الأم عندها مشكلة مع الزوج، الزوج عندها مشكلة مع الزوج، تحلها، لكن تضغط على الولد أو تشغله وتخلي البيت في تحزبات، هذا الولد مع الأم وهذا الولد، هذا يدمر البيت بالكامل. أثناء الكلام الكلمة تحتاج مهارة في توصيلها، لما تختلف مع زوجتك بدل ما تقول له أمك أبوك، كأنك تبعد المسافة، عمي وعمتي، وهي نفس الشيء، أبوك قال أمك كأنها تبعدك وكأن فريقين، بنا أبوك عمي وأمك عمتي، هذا أقرب للقلوب، أقرب للأنفس، أقرب أن نتواصل مع بعض، ما نبي نتباعد. دائما انسب الطرف الثاني لك يكون أقرب. ونقطة يا أبو راشد أيضا خلها قدامك، اختلفتوا مع بعض، الخلاف هذا أمس، أنتوا اليوم اثنين مختلفين عن أمس. هذا رجل حكيم جالس مع طلابه ويعلمهم، فدخل رجل سفيه حشاك من برا وسب هذا الحكيم، فالطلاب يعني
1: عصبوا
0: فقالوا وطلع. قام واحد من الطلاب طلع وراه قال شلون تسبه؟ هذا رجل حكيم، هذا عالم، هذا يعلم الناس الحكمة، داش تسبه؟ قال يا أخوي سامحني أنا بكرة آجي واعتذر ضروري. قال طيب. ثاني يوم على موعد جاء، دخل هذا الرجل من برا وقف عند الحكيم قال أنا اعتذر. قال تعتذر من إيش؟ قال أنا أمس سبيتك وأنا جاي اعتذر. قال لا أمس مو بنت، واحد ثاني. أنت اليوم جاي تعتذر، أنت اليوم إنسان ثاني، أنت إنسان مختلف، مش أمس. أمس واحد ثاني، أنت اليوم واحد ثاني، أنت اليوم واحد مختلف. المشاكل اللي صارت بينك وبين زوجتك أمس اليوم فرمت يا أخي، نظف يا أخي، لا تشيل هموم أمس وأول أمس وأخطاء السنة الماضية وأخطاء قبل 10 سنوات تشيلها، ما راح تقدر تعيش، أنت ما راح ترتاح. أنت وهي فرمتوا كل شيء، نظفوا كل شيء، الأوراق اللي فيها المذكرات هذه شققوها، احرقوها، قطعوها، عيشوا يومكم، شوفوا قدام، لا تطلعون وراء، تتعبون.
1: أحيانا يا أبو خالد أكون راجع البيت تعبان من الشغل، حزة تطول في الدوام ساعتين زيادة، يعني ما رجع البيت إلا 4-4:30، وأول ما أدخل اتيني هي بالمشاكل اللي موجودة بالبيت. يا تعالي أبو راشد، وهالعيال تعبوني، وشغالة ترى لحد الحين ما دفعنا لها، المدرسة اتصلوا عشان ولدك رشود يبونك تروح له، وفي مشكلة مع الخدامة بعد لحد الحين هي ما وديناها المستوصف علشان تخلص أمورها، تجيني بالمشاكل كلها في نفس الوقت وأنا توني راجع وتعبان.
0: جميل. أول شيء بالمقابل تبي تسمع مني كلمة طيب، يعطيك العافية والله، والله أنت اللي شايل البيت بالفعل، بالفعل لو أنا مكانك ما تحملت.
1: أوكي.
0: أنا واحد. اثنين، عندنا 10 ثواني، آخر 10 ثواني، أول 10 ثواني، آخر 10 ثواني ونطالع من البيت. هذه رسالتي لكل زوجة، كل أخت لي، أقولها هلا هلا في زوجك في 10 ثواني، مهما دار بينكم وهو طالع، حبيبي ربي يحفظك ويبارك فيك، الله يحفظك، استودعتك الله، مع السلامة. يطلع الرجل المرتاح، يعني في شغلة، في في في في عمل، في أي شيء تلاقيه وحش بطل.
1: وأول 10 ثواني
0: وهو راجع البيت بدال فلان رشود سوى، ما عليه، أدري رشود سوى وأدري مضغوطة وأدري كل شيء، بس 10 ثواني والزوج جاي من برا، قواك الله، يعطيك العافية، مأجور مأجور إن شاء الله، تعبك هذا مكتوب عند الله عز وجل، حياك تفضل. الرجل همومك كلها في 10 ثواني اختفت. هذه 10 ثواني.
1: هذا أنا خاف عيني يحسبونها بالثواني.
0: والله
1: تعال حياك أحد. بس رشود اليوم سوالف نشرب بحات على طول، حسبت وحط حط التايمر 10 ثواني، خليها 10 دقائق.
0: أنا أتفق معك، يعني مش 10 ثواني 10 ثواني، يعني الرجل راجع من دوام وتعبان ومرهق، خليه يرتاح، خليه يتغدى، أي سالفة داخل البيت، يعني اختاري سالفة حلوة، تذكري لقي الأمور هدت، حتى أنت ارتحتي أصلا، يعني الآن الانفعال اللي موجود الآن الساعة 2 والساعة 1 مو هو الانفعال اللي في المساء، خلاص انتهت المشكلة. وكذلك الزوج، كذلك الزوج لما عندك مشكلة اختار الوقت، اختار الوقت المناسب انك تنصح زوجتك، اختار الوقت المناسب انك تعدل سلوك معين خاطئ في البيت. طبعا البنت الذكية تعرف زوجها متى يرجع من الدوام، في الوقت هذا لازم هي تكون مستعدة، متنظفة، متعطرة، يعني انت استقبال زوج، انت زوج تستقبلين زوجك، حتى لو يعني هو مضغوط في العمل، لما يشوفك بالمنظر هذا جزء من ضغطه جزء من تعبه يروح. ترتيب البيت انت المديرة، ترى انت عندك خدم ديريهم صح، ما عندك رتب البيت، علق المكان اللي اول ما الرجل يدخل من برا يشوف، يشوف المكان المرتب، يشوف المكان نظيف، حتى لو في بعض التقصير الرجل راح يغفر، راح يتجاوز، راح يسامح، والله ما بتش مسويه مرتبه مزحت عطره، الهفوات الصغيره هذه بتجاوزها، لكن اذا اهملت حتى النقاط الصغيره الرجل يكبرها. وانت داش البيت رشه العطر، مثل ما وانت رايح الدوام رشيه، وانت داش البيت عطها رشه.
1: بخارد مش معقوله، قبل 2 شهر راجعين من ماليزيا وهي سافره،
0: جميل،
1: ما مدانا على طول، قعدت مع ما ادري من ربعها وجات متقارن على طول. المقارنات هذه اللي اساسا انا مو مقصر فيها، تروح وتجيب لي مقارنات الحق اقوى، يعني والله انا هالدوله تبي هالدوله، ولما ترى رايلها شغله الفلانيه انت ليش ما تشتري لي،
2: ليش يعني هو يحبها أكثر مثلا أنت بعد تحبني، وندخل في جو المقارنات. فرجال جد أبي باب ينفتح له باب المقارنات الحين يبي نسولف عنه.
0: واحد من الشباب تزوج يقول حياتي مستقرة وأموري طيبة، شوي بدأت طلبات زوجتي تتغير مختلفة، طلبات السقف ارتفع فوق. يقول أنا شوي عندي خبرة، خلال اليومين ثلاثة يا ترى من اللي زارها؟ شخبار يا مرة شعلوم كذا، من جاكم أمس، من جاكم أول أمس كذا. وصلت قالت جدنا فلانة. حلو، وسوي تقريري المخابراتي على فلانة هذه، فدريت أنها شبه منفصلة عن زوجها، هي في عالم وزوجها في عالم. وقعدت مع زوجته قالت لها زوجي سفرني وزوجي يعطيني والهدايا وا وا وا وا وا إلى آخره. هي بيتها مدمر، تبي تدمر بيت رفيجتها. للأسف الشديد مثل هذه القصص أحيانا تصير. المقارنات غلط في كل شيء، لا في الجمال ولا في الإمكانيات ولا في أماكن السفر ولا حتى في أماكن الأكل ولا في المطاعم. يا أخي لا تقارن، كل واحد وإمكانياته. زوجها سفرها وانت كذلك سفرتها. النساء يفترض يوقفون الكلام عن أزواجهم قدام بعض، لعل رجل ضعيف، لعل رجل فقير، لعل رجل ما يملك. فتجي زوجته تحتقر زوجها، شوف وين موديها وانت، شوف ايش معطيها وانت. طيب هذا الكلام ونقله لي يعني هدم البيوت ولا لبناء البيوت؟ ناوره لهدم البيوت. فيا اختي الفاضله، اذا الله نعم عليك بشيء وزوج جهداك ولا عطاك، يعني استعينوا على قضاء حاجكم بالكتمان، يعني اخفي هذه النعم. لا تجي والله زوجي خد زوجي، وبعض الحريض ترى يبلغون، يبلغون تبي تقول ترى ها شوفوني ترى جاب ترى عطى ترى كذا،
2: تبي تطلع نفسه باحلى صوره،
0: باحلى صوره. طيب مو بلازم نكذب، ترى ما حد طلب منك ولا انتم دشي مسابقه في البطاله، يعني ان الله نعم عليكم والستر زين.
2: بس بعد يا ابو خالد بصراحه مو دائما الخطا يكون على النساء في هذا الموضوع، حتى الرجال. يعني انا عندي واحد من الربع، طبعا انا كريم السالفه دي مو علي انا، واحد من الربع عنده فلوس وعنده خير يمكن اكثر مني، بخيل ومكسر معه في اشياء كثيره، وهو عنده في نقطه اساسيه. في ناس ممكن يقول لك والله انا ما اقدر اسافر سنه ولا سنتين ثلاث يمكن ما اسافر، فعلا ما عنده، وهذا شيء طبيعي وانت قلتها قبل شوي، قناعه وكل واحد يرضى باللي عنده. لكن لما الشخص يكون عنده ما يسوي، حتى لازم نقول انه غلطان.
0: شوف من الصفات اللي المراه ما تحبها، واسال الحريم، ما تحبها في الرجل البخيل. البخل تدري ليش؟ لان البخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة، قريب من النار،
2: أعوذ بالله.
0: فيا أخوي إن الله أنعم عليك، أولى الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فخيرك هذا حق من؟ أموالك هذه حق من؟ أيضا لو أنفقت على زوجتك الأجر أفضل من أن تنفقه على يتيم، وتنفق على مجاهد، وتنفق على مسكين.
2: وأجر،
0: وأجر أجرك على أهلك أكثر. فهذا ليش يبخل؟ ويبخل حق من؟ يمكن أنا أبخل على البعيد، أبخل حق عيالي، لكن لما تبخل على عيالك تبخل حق من؟
2: بخارج نسبة الطلاق تخرج وزادت، وقاعدين نشوفها بين ناس قلنا مستحيل يتطلقون من كثر ما كنا نشوفهم يحبون بعض. وأنا بصراحة مودي أوصل إلى المرحلة مع عمرش، لأني أنا أحبها، ونعم صارت بيني وبينها أخطاء من قبل لكن حليناها وسمعنا بنصائحك أبو خالد، لكن أنا ما ودي أطلق لأن بصراحة أنا أحبها وأعزها.
0: الموضوع
2: سهل في هذه المرحلة،
0: الموضوع سهل. تشوف برنامج جديد وطين حلقة رقم 3،
2: الحلقة هذه هذه لو شوف إن شاء الله ما راح تطول. خلينا نقول اللي ما شاف الحلقة الحين شو يسوي.
0: طيب إحنا قلنا قبل شوي إن الدين جاء لإسعاد الناس، وأول ما نخالف ندفع الضريبة. صدقني هذا كلام ما يختلف عليه،
2: يعني كل مشاكلنا لو نرجع للدين بنلاقي لها حل،
0: بنلاقي لها حل. أي بيت يبتعد عن الله يدخلون معهم الشياطين، شياطين الإنس والجن. أين الله من هذه الأسرة؟ ستجد هذا هو المؤشر. ارجع لله عز وجل، هذا البيت يمتلئ إيمان، يمتلئ دين، أمورهم جدا طيبة. أخوي براشد، إحنا ليش نروح للطين ونبي الدين؟ الدين مفتوح والدين بابا واسع، تعال أي مشكلة عندك ارجع للدين بيحلها. أي مشكلة مهما كانت أنت تشوفها كبيرة، بس ارجع للدين بتلاقي حلها سهل. من اللي خلقنا؟ اللي نزل الدين وخلقنا، حط كل الحلول لمشاكلنا في هذا الدين. كل الواجبات والحقوق موجودة في الدين، واجبات الزوج والحقوق اللي عليه، يعني اللي له واللي عليه في الدين واللي لها واللي عليها في الدين. وين الاختلاف؟ لن تجد مشكلة إلا في الدين حل.
2: يعني على رأيك يا أبو خالد إن لا قدر الله لو صارت مشكلة بيني وبين زوجتي نرجع للدين، نشوف وين الغلط في الموضوع هذا ونشوف حل الدين له ونطبقه، وإن شاء الله بعدها إن ما راح نوصل لمرحلة الطلاق أبدا. ولكن يا أبو خالد كلنا ندري إن الطلاق وحلال في النهاية، وفي ناس وصلت للطلاق لكن للأسف في ناس تطلقوا اسمعوا قصصهم كل الناس اللي حولهم، وفي ناس تطلقوا يذكرون بعض بالخير في ظهور بعض.
0: الله أكبر. هذا رجل صارت بينه وبين زوجته مشاكل، جاء واحد أقربائه خير وش بينك وبين زوجتك؟ قال يا رجل زوجتي شو نتكلم عنها زوجتي
2: إيه؟
0: قال السموحة. وشوي الرجل ما وصل لحل مع زوجته طلقها، فجأة قال لها ايش بينك وبين زوجتك قبل؟ قال هذه امرأة أجنبية عني كيف أتكلم عنها وهي زوجتي؟ ما يصير أتكلم عنها زوجتي، والآن أصبحت أجنبية فأنا ما يصير أتكلم عنها. لما يصير طلاق، الطلاق نوعين، طلاق ناجح وطلاق فاشل.
2: حتى في الطلاق في
0: نعم
2: في فاشل.
0: نعم نعم. الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن الطلاق قال ولا تنسوا الفضل بينكم، بينكم فضل،
2: لا تنسون العشرة اللي بينكم،
0: لا تنسون العشرة اللي بينكم، وأحيانا بينكم عيال لا تدمرونهم، لا يكونون عيالنا بعد الطلاق في الأحداث، لا خلهم يعيشون البيت اللي الأم فيه مطلقة، بس في أب ولا ما في أب؟ في أب وفي أم وفي أبناء. الأب يروح المدرسة ويتابع عياله، والأم تروح المدرسة وتتابع عيالها، والأب يأخذهم، فالحياة مستقرة وموجودة. يعني الإسلام أوجد حلول في الحضانة وما بعد الطلاق، أوجد حلول لكل حياتنا بكل تفاصيلها. فأتمنى لما نوصل للطلاق مثل ما تفضلت أن يكون طلاق إيجابي، تبقى صورة الأم في عقل الطفل جميلة، تبقى صورة الأب في عقل الولد جميلة، عندي أب وعندي أم حتى لو مطلقين. إذا أنا طلقت زوجتي طيب عيالي أنا ما طلقتهم. للأسف بعض الناس يطلق زوجته ويطلق عياله معاهم خلاص، ويبي يفتح حياة جديدة وكأنه يفتح صفحة جديدة، ديرن عيالك في النهاية.
2: وفي اللي طلاقهم ما يصير بين الاثنين وبس، بين عيلتين
0: للأسف الشديد بالفعل، عداوات ومشاكل بين عيلتين. وتعال شوف الشيطان، الشيطان وظيفته الأساسية ترى هني، وظيفة الشيطان الأساسية هني. لو رجعنا لقصة سيدنا يوسف عليه السلام، في بداية القصة أبوه قال لي يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان حدد أن عدوك الأول هو الشيطان، عدوك الأول مش الزوجة، ويا أختي عدوك مش الزوج، الشيطان. وتمر الأحداث الطويلة إلى أن يأتون إخوان يوسف عنده، إيش قال؟ قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، لا قال لهم رموني في البير ولا قال، ولا قال الشيطان. فالشيطان يشتغل هني بين عيلتين بين قبيلتين عشان يفرقهم. فيا جماعة يا جماعة نحكم شرع الله، نحدد بين الزوج وزوجته، لو اختلفنا كتاب الله، لو اختلفنا نرجع للدين، نبتعد عن الطين، وحياتنا بتكون سعيدة.
2: زين أبو خالد ولله الحمد مشيت بنصايحك الزين، أموري طيبة، وبشرك إن ما وصلنا حتى للطلاق ولا اضطرينا إن إحنا نرجع في أمور كثيرة إلا وحلناها من بيننا
0: لله.
2: ما رجعنا حتى للحكيم هذا اللي من عينتي وعلته محتجنا، الحمد لله أمورنا طيبة. الحين إن شاء الله أنا يعني شفت لي واحد أصوب الكوفي اللي أروح ذاك اليوم
0: أدلق
2: لا واعيد القصة أنا، لا هذه كان سولت عنها تزوجتها وخلاص، وعندي منها ثلاثة عيال الحين أنا أتزوج واحدة ثانية إن شاء الله. فأنا رحت حد أبو وضيق،
0: يا الله يحرمك هذا الموضوع خليه للموسم الجاي.
2: رحت حق أبو وضيق قلت الباب الحين أنا أسك خلاص
0: خلصنا.
2: هذه كانت حلقتنا الخاصة بالزواج، فإذا تبي تشوفون قصتي مع مرتي الثانية في الموسم الجاي إن شاء الله من دين وطيب. بخارد إحنا الحين بالحلقة الثالثة، وما شاء الله الحلقة الأولى لها أصداء والثانية لها أصداء والثالثة هذه إن شاء الله إنه بيكون لها أصداء. وفي ناس لليوم ما اشتركوا تخيل، زين كلهم بخارد يمكن يسمعون منك ما يسمعون مني أنا ما أدش فيهم زين علي، قلهم اشتراك انشر الحلقة الحين ذمتك بخارد والله نتكلم جد الحين مو كلام جرايد. إذا أنا نشرت الحلقة وفيها خير
0: فيها ديو والله فيها خير
2: أي وفيها خير
0: نعم
2: ما يجي لي أجر بذمتك
0: صدقة جارية
2: صدق اوف اوف حياتك هذه بعد صدقه جاريه نشرت للحلقه هذه تحيه سواء هذه ولا الثانيه ولا الاولى
0: لانه ما فيه الا خير
2: ما فيه الا خير ان شاء الله يعني تحت المعلومات يمكن نص نص بس هذه كلها خير
0: اخوي براشد ترى بعض البيوت قد تنقذها معلومه
2: اي والله
0: معلومه واحده يعني كم من واحد مثلا في بدايه حياته جت زوجته قالت له طلقني طلقني يا ما بالحياه هذه طلقني طلقني قال لها طالق لحظه طيبه طبيعة المرأة تقول طلقني طلقني، بس أنت الرجل ما يصير تقول طالق. أوه ترى هي تقول بس ما تقصد، تدري أنا ما كنت أدري، ترى هي معلومة أحيانا تنقذ بيت.
2: صحيح.
0: فالعكس انشر، وإن شاء الله لك أسأل الله إن شاء الله أن نكون سبب في أن إحنا نحل وايد خلافات صايرة في البيوت
2: بإذن الله
0: إن شاء الله.
2: ويعطيكم العافية وكل عام وأنتم بخير.
0: سلام.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
0: يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. وينمي بمعنى نقل ما فيه خير وإصلاح. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة. رواه البخاري. ويعدل بين الناس أي يصلح بينهم. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حضرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى كعب بن مالك فقال: يا كعب. فقال: لبيك يا رسول الله. فأشار بيده أن ضع الشطر، فقال كعب: قد فعلت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فقده. رواه البخاري. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم. رواه البخاري. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة جديدة من هذه التغطية المستمرة للتصعيد في المنطقة. وفي آخر المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل جندي أمريكي وإصابة آخر في شمال العراق يوم أمس أثناء تفكيك مسيرة إيرانية. كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية العثور على رفات مجهولة الهوية في موقع حادث أدى لمقتل جنديين وفقدان ثالث في الأردن الجمعة. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها تواصل تطبيق الحصار البحري على إيران، مشيرة إلى أنها أعادت توجيه 6 سفن تجارية وعطلت سفينة واحدة حتى يوم أمس، وذلك لضمان الامتثال التام للحصار. من ناحية ثانية، قال الجيش الأردني إنه أسقط 3 صواريخ إيرانية استهدفت الأردن، وإن صاروخا رابعا سقط في منطقة النائية. وأعلنت الخارجية الأردنية استدعاء القائم بأعمال سفارة إيران وإبلاغه رسالة احتجاج شديدة اللهجة. وفي إسرائيل، نقلت وسائل إعلام عن الجيش الإسرائيلي أن شظايا سقطت في منطقة مفتوحة قرب إيلات. في الكويت، أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم وفق البيان. وأضاف أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. وفي البحرين، أعلنت وزارة الداخلية إطلاق صفارات الإنذار ودعت المواطنين والمقيمين للهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن. وقال تلفزيون البحرين إن المنظومات الدفاعية اعترضت اعتداءات جوية إيرانية في سماء المملكة. أما في إيران، فقد قال مسؤول بمحافظة خوزستان إن هجوما صاروخيا أمريكيا استهدف مناطق خارج مدينة عبدان جنوب غربي إيران، بينما قال الجيش الإيراني إن دفاعاته أسقطت مسيرات معادية جنوب وغرب البلاد. إلى ذلك، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدرين إسرائيلي وأمريكي أن واشنطن أبلغت إسرائيل نيتها تصعيد ضرب إيران في الأيام المقبلة. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومعنا من الكويت مراسل الجزيرة محمود الزيبق. محمود، أبدأ معك. وهذه الاعتراضات لصواريخ ومسيرات إيرانية، تفضل.
1: صباح الخير الزين. فعليا قبل قليل، قبل حوالي 20 دقيقة، أصدر الجيش الكويتي هذا البيان، أشار فيه إلى اعتراض طائرات وطائرات مسيرة معادية هذه المرة، ولم يذكر الهجمات الصاروخية. وأصبح هذا الاعتراض يعني تقريبا بعد منتصف الليل من كل ليلة هو أمر معتاد، هو أمر يتكرر يوميا بالتزامن مع الهجمات، بالتزامن منذ بدأ هذا التوتر فعليا ما بين واشنطن وطهران بعد 8 يوليو وتوقف مذكرة التفاهم. منذ ذلك الوقت يوميا تتعرض الكويت لهجمات، عادة بالصواريخ، عادة بالطائرات المسيرة. كانت بيانات الجيش الكويتي تشير سابقا إلى أعداد هذه الطائرات المسيرة وإلى أعداد الصواريخ. في الأيام 3 الأخيرة الجيش الكويتي يصدر بياناته دون تحديد أرقام وأعداد الطائرات المسيرة والصواريخ التي تستهدف الأراضي. وطبعا في آخر البيانات التي كان قد أصدرها الجيش الكويتي قبل نحو 4 ساعات من الآن، أشار إلى أن ما حصيلة ما كانت الهجمات الإيرانية استهدفته خلال 24 ساعة هو استهداف لعدد من المنشآت الحيوية والمرافق المدنية أيضا، ومنها محطة توليد كهرباء أعيد استهدافها للمرة الثانية على التوالي. طبعا هذا اليوم الثالث كان الذي تستهدف فيه محطة توليد كهرباء. 3 أيام استهدفت محطات توليد الكهرباء، 1 المحطات استهدفت مرتين على التوالي، وطبعا في كل مرة كانت تندلع حرائق، يسيطر رجال الإطفاء على هذه الحرائق.

0: يسعون إلى إخمادها، لكن بالتزامن مع هذه الحرائق وهذه الهجمات عدد من وحدات توليد الطاقة تتوقف عن العمل، وتلجأ الوزارة كما تشير في بياناتها إلى تفعيل خطط الطوارئ، وهذه الخطط لإصلاح الأضرار الفنية ومحاولة إعادة التيار الكهربائي وتقييم الأضرار التي حصلت بأسرع ما يمكن لضمان استقرار منظومة العمل الكهربائي، خاصة مرة أخرى أننا في فصل الصيف الزين. فعندما نتحدث عن استهداف منظومة الكهرباء في الكويت، كان أول ما لفت نظري عندما وصلت الكويت أنني في السيارة في الطريق من المطار كانت درجة الحرارة 50 خارج السيارة، تشير درجة الحرارة إلى 50. نحن نتحدث عن بلد حار جدا كما يعرف الجميع، لا يمكن هنا الحياة بدون كهرباء أو بدون تكييف أو بدون يعني هذه قضية الكهرباء هنا قضية مهمة جدا للمواطنين وللمقيمين. فبالتالي هذا الاستهداف المستمر، نعم هذا الاستهداف المستمر للتيار الكهربائي هنا هو أمر خطير جدا، وقد أشارت بيانات الوزارة وبيان الدفاع إلى أنها تعرض سلامة المواطنين وأمنهم للخطر وتتقصد ذلك. الهجمات الإيرانية هذا ما أشارت له وزارة الدفاع أكثر من مرة، وطبعا نحن نتحدث الآن دعت الوزارة أكثر من مرة وفي أكثر من بيان حتى خطب الجمعة هنا دعت إلى المواطنين والمقيمين إلى ترشيد استخدام الكهرباء للتعامل مع هذه الظروف الاستثنائية الزين.
1: شكرا لك محمود الزيبق من الكويت. رانيا قاسمي، عادة في مثل هذه الأثناء تكون هنالك هجمات أمريكية على إيران، هل هذه ليلة كسابقاتها أم ليلة مختلفة؟
2: نعم بالفعل هي ليلة مختلفة زين العابدين، يعني حتى الآن لم تسجل أي هجمات أمريكية على الأراضي الإيرانية، كما لم تعلن القوات المسلحة الإيرانية تنفيذ حتى الآن أي هجمات على القواعد العسكرية في الدول الجوار، يعني حالة من الهدوء الحذر والترقب أيضا تعم إيران بعد عمليات قد تغير شكلها وزمانها خلال الأيام القليلة الماضية. يعني قد شاهدنا أنه تتعرض إيران لهجمات خلال فترة الظهيرة ويعني في الساعات الأولى من المساء، فيما تتأخر عمليات العسكرية الأمريكية إلى ساعات الفجر في هنا في إيران، وحتى الآن لم يتم تسجيل أي هجوم، وكان قد آخر هجوم كان قد سجل هو استهداف مدينة أبادان في محافظة خوزستان، كما يعني تم محاولة استهداف مدن في جنوب غرب إيران وذلك بالمسيرات وصاروخ كروز، ولكن كما أعلنت القوات الإيرانية تم إسقاط مسيرتين في كل من جنوب وغرب إيران، هذا بالإضافة إلى إسقاط صاروخ كروز في غرب إيران أيضا. هذه الهجمات التي يعني أو هذه العمليات كانت قد أسفرت في إيران هنا عن مقتل بحسب وزارة الصحة الإيرانية مقتل 17 شخصا على الأقل، بالإضافة إلى يعني إصابة أكثر من 500 آخرين في هذه الهجمات التي كانت في البداية قد تركزت على القواعد العسكرية لتطال بعد ذلك المنشآت المدنية وآخرها منشأة نووية كانت قيد الإنشاء في محافظة خوزستان، وهو ما ندد به المسؤولون الإيرانيون هنا بشدة، آخرهم كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، والذي اعتبر أن الاستهداف الأمريكي لمنشأة دارخابين في خوزستان هي سابقة خطيرة ويعتبرها جريمة حرب، وحمل الولايات المتحدة مسؤولية التوتر في المنطقة وانعدام الأمن في المنطقة وخاصة في مضيق هرمز، وأكد على أن إيران يعني سترد بما يتناسب مع مصلحتها القومية على هذه الهجمات. وكان قد يعني هذا التحذير أو هذا التهديد من قبل غريب أبادي يتماشى مع تحذيرات أخرى كانت قد أطلقتها القوات المسلحة الإيرانية، تحدث عن مقر ختم الأنبياء، الحرس الثوري، الجيش، وكان قد حذر من قيام الولايات المتحدة بمواصلة استهداف المنشآت الإيرانية سواء العسكرية أو المدنية، وهدد بالتصعيد وحتى الدخول إلى مرحلة الهجوم بدلا من البقاء في مرحلة الدفاع والقيام برد بالمثل. هذه التطورات أيضا صاحبها يعني إرسال أو توجيه إيران رسائل للولايات المتحدة وأيضا للداخل. فيما يتعلق بالولايات المتحدة كان هناك بيان لبحرية الحرس الثوري يتم التأكيد فيه على أن المضيق ما زال تحت سيطرتها، وأشار أشارت بحرية الحرس في بيان إلى أنها يعني أوقفت سفينتين، يعني قالت أنهما مخالفتين من أصل 4 سفن حاولت المرور من ممر وصفته إيران بغير الآمن، وذلك بتحريض أمريكي كما يقول البيان أيضا. وأشارت إلى أن هذه السفن التي يعني حاولت بإغلاقها أجهزة التتبع والرصد المرور من هذا المضيق، ولكن إيران يعني أوقفت 2 من السفن وأجبرت الأخريتان على التراجع، مؤكدة أنه لن يتم السماح بتصدير الغاز أو النفط أو حتى الأسمدة من عبر المضيق، وذلك حتى تتوقف الأعمال الأمريكية ضد إيران والتي اعتبرتها إيران يعني هي المسؤولة عن انعدام الأمن في المضيق وتوقف طريق الصادرات عبر المضيق، حتى وهو تقول أيضا أنه ما دفعها إلى إغلاق هرمز، مع التأكيد على أن أي سفينة، وهو تحذير يعني في هذه المرة يعتبر أشد من قبل إيران، أن أي سفينة ستخالف هذه الإجراءات الإيرانية ستتعرض لحادث بالتأكيد. إذن هناك مع استمرار التصعيد والتوتر العسكري في المنطقة تواجه إيران بمواقف أكثر تشددا، خاصة وأن طهران تحمل الولايات المتحدة مسؤولية هذا التصعيد باعتبارها انتهكت برود مذكرة التفاهم، وقالت أن يعني هذه الانتهاكات جعلت حتى من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها لا قيمة لها، وتأكيدات هناك أيضا على أنها الولايات المتحدة لا تحترم التفاهمات أو المفاوضات وتقوم بمواصلة الاستهدافات رغم التوصل إلى تفاهمات ما بين الجانبين. كانت هذه التفاهمات من المفترض أن تتحول إلى مفاوضات فنية للتوصل إلى اتفاق نهائي بين البلدين ينهي الحرب، ولكن هذه العملية برمتها تقول طهران أنها توقفت بسبب الإجراءات الأمريكية وبسبب ما تصفه بمحاولة الولايات المتحدة فرض شروط جديدة على إيران من خلال استخدام القوة ونقض جميع التفاهمات التي تم التوصل إليها ما بين البلدين، مع التأكيد أيضا على أن إيران لن تتراجع عن موقفها فيما يتعلق بأنها تتمسك ببنود مذكرة التفاهم لأي مفاوضات ربما في المستقبل، ما يعني أن إيران لن تتنازل أو لن تحقق للولايات المتحدة ما تريده، مع يعني وسط أنباء بأنها مستعدة لجميع السيناريوهات، مع التأكيد أيضا على أنها ستعمل على رصد ومتابعة التحركات الأمريكية في المنطقة وتعمل على تحديث بنك أهدافها، بالإضافة إلى أنها أيضا يعني هناك أنباء تتحدث عن مواصلة استهداف ليس فقط القواعد الأمريكية وإنما أيضا استهداف مقرات ما تصفها هنا إيران بالجماعات المسلحة الانفصالية والتي تتواجد حاليا في أربيل في العراق. هناك يعني أنباء إيرانية تتحدث عن استمرار ومواصلة استهداف هذه المقرات، وذلك حتى تعمل على إفشال أي مخطط يسعى من خلاله الجانب الأمريكي لاستغلال هذه الجماعات لإثارة الفوضى في إيران.
1: شكرا لك إيران يا قاسمي من طهران. إيهاب العبسي من واشنطن، ماذا في جديد المواقف والتصريحات وأيضا التعليقات في وسائل الإعلام عن المسار الذي يمكن أن تتخذه هذه المواجهة؟
3: نعم زين، كما هو الحال وكما ذكرت الزميلة رانيا من إيران، أيضا هنا حالة الترقب في واشنطن كما هي الحال في طهران. في الحقيقة في مثل هذه الأوقات كل ليلة ننتظر أو تصدر القيادة المركزية الأمريكية بيانا عن شن ضربات على الجانب الإيراني، على الأقل هذا ما حدث خلال الليالي الثمانية السابقة، ولكن هذه الليلة لم يصدر هذا البيان حتى اللحظة. حالة الترقب اليوم تحديدا تزداد عن كل يوم سابق، خاصة مع تزايد أعداد القتلى من الجنود الأمريكيين في الضربات الإيرانية على المنطقة. القيادة المركزية الأمريكية قالت اليوم بتوقيت واشنطن أنه أو أعلنت مقتل جندي ثالث من القوات الأمريكية في هجوم بطائرة مسيرة إيرانية في شمالي العراق خلال محاولة تفكيك المتفجرات على متن هذه الطائرة بعد إسقاطها على حد قول البيان. وأيضا في هذا الحادث أصيب جندي أمريكي آخر، وكذلك قال الجيش الأمريكي بالنسبة للجندي الأمريكي المفقود في موقع بالأردن أنه تم العثور على رفات شخص أو رفات مجهولة في هذا الموقع، وحاليا يتم التحقق من هوية هذه الرفات. وبهذه الحصيلة من القتلى، 3 قتلى على مدى اليومين السابقين فقط، ترتفع أعداد القتلى من الجنود الأمريكيين إلى 17 جنديا، وإذا تم التحقق من هوية الجندي الرابع في الأردن فسترتفع حصيلة القتلى إلى 18 قتيلا من الجنود الأمريكيين منذ اندلاع الحرب، إضافة إلى إصابة 428 جنديا أمريكيا أيضا منذ اندلاع الحرب. حالة الترقب هنا لما سيحدث من الجانب الأمريكي، هل سيصدر الرئيس دونالد ترامب تعليمات بمواصلة التصعيد ضد الجانب الإيراني، أم يبحث عن خيارات دبلوماسية لإنهاء هذا الصراع خاصة بعد كل هذا التصعيد من الجانب الإيراني؟ مسؤول دفاعي قال لصحيفة واشنطن بوست إن الإدارة ترامب تبحث بالفعل توسيع هذا الصراع، لكنه يقول أيضا إن هناك نقصا من المخزون الدفاعي بالنسبة للولايات المتحدة، الصواريخ الدفاعية في المنطقة، وبالتالي يقول إن البيت الأبيض ربما ليس مدركا لحقيقة هذا الأمر. أيضا كان مسؤولون أمريكيون قالوا لوسائل إعلام أمريكية من بينها صحيفة نيويورك تايمز وصحيفة وول ستريت جورنال بأن هناك حركة نقل لعدد من المقاتلات الأمريكية من طراز F-16 وطراز F-35 من بعض القواعد الأمريكية في أوروبا وتحديدا في كل من بريطانيا وألمانيا، نقل هذه المقاتلات إلى منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة أيضا إلى نقل طائرات تزود بالوقود، ربما في إشارة إلى خيارات يدرسها الرئيس دونالد ترامب بتوسيع الحرب ضد إيران. لكن مع ارتفاع عدد القتلى من الجنود الأمريكيين، هناك حالة من الجدل والانتقادات للرئيس دونالد ترامب من قبل الديمقراطيين، ويقولون إن تصريحاته السابقة وادعاءاته بأنه كان يحقق نصرا حاسما على إيران ليس حقيقيا، ولم يحقق أي هدف استراتيجي من هذه الحرب غير مبررة على حد قولهم، سواء بتغيير النظام، لم يحدث تغيير للنظام، بل يقولون إن هناك نظاما أكثر تشددا حاليا في إيران مما كان عليه من قبل. يقولون إن لما لدى إيران من مخزون من اليورانيوم ما زال بحوزة الإيرانيين حتى وإن كان مدفونا تحت الأرض، ويقولون أيضا إن إيران تثبت أن لديها قدرة حاليا على إطلاق الصواريخ وإصابة الأهداف العسكرية الأمريكية في المنطقة بعد ضرب القاعدة العسكرية الأمريكية في الأردن، ومن ثم يطالبون الرئيس دونالد ترامب بإنهاء هذه الحرب بشكل سريع. لكن على الجانب الآخر من الحزب الجمهوري، هناك بعض الأصوات التي تدعو أيضا لمواصلة هذه الحملة العسكرية على الجانب الإيراني، خاصة بعد مقتل الجنود. وزير الحرب الأمريكي يقول إن مقتل الجنود الأمريكيين لن يزيد الجيش إلا تصميما. رئيس دونالد ترامب لم يدلي بتصريح الحقيقة سوى كلمات مقتضبة للغاية، قال إن مقتل الجنود أمر مؤسف للغاية، وقال إنه لا يبالي بما تصدره إيران من تصريحات بأنها لن تلتزم بمذكرة التفاهم. وزير اقتصاديا على الصعيد الاقتصادي، وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يقول إن الرئيس دونالد ترامب مستمر في حملته بعدم امتلاك إيران للسلاح النووي، لكنه تحدث عن النفط وقال إن حركة النفط أو نقل النفط وعبور النفط من مضيق هرمز ما زالت مستمرة، ويقول إن نحو 14 مليون برميل من النفط تخرج يوميا سواء عبر مضيق هرمز أو عبر أنابيب النفط البديلة من الخليج العربي، وهي تعادل تقريبا 75% مما كانت عليه قبل الحرب. وشكك في البيانات التي تصدر عن منصات تتبع حركة السفن في مضيق هرمز، وقال إن هذه البيانات غير صحيحة وإن هناك حركة من تدفق النفط ما زالت عبر السفن تحديدا من المسار الجنوبي المحاذي للسواحل العمانية وبحماية من القوات الأمريكية على حد قوله. وأيضا قال إن الرئيس دونالد ترامب حريص على المسار الدبلوماسي مع الجانب الإيراني، لكن الإيرانيين لم يلتزموا بمذكرة التفاهم ونقضوا كل العهود السابقة خلال المفاوضات السابقة. هنا أيضا حالة الترقب زين العابدين لما للوسطاء، هل هناك وساطة حاليا، هل هناك جهود دبلوماسية لاحتواء هذا التصعيد بالنظر إلى الضرر الكبير في المنطقة؟ الديمقراطيون أيضا أشاروا إلى هذه النقطة تحديدا، وكيف أن الرئيس دونالد ترامب لا يبالي على حد وصفهم بهذا الضرر في المنطقة، ويقول أن هناك ربما ضرر كبير في العلاقة بين الولايات المتحدة سيحدث مع الحلفاء في المنطقة بالنظر إلى كل هذه الضربات من الجانب الإيراني. زين العابدين،
1: شكرا جزيلا لك يا إيهاب العبسي على هذه الإيضاحات من واشنطن مراسل الجزيرة. هذا ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مصادر في سلاح الجو أن الولايات المتحدة ستنشر في إسرائيل قريبا 100 طائرة تزويد بالوقود على الأقل لاحتمال تصعيد هجمات الولايات المتحدة وتوسيع نطاق عملياتها ضد إيران. وتهبط هذه الطائرات ربما في مطار بن غوريون بتل أبيب وسط جدل إسرائيلي داخلي متصاعد بشأن الوجود العسكري الأمريكي داخل هذا المطار.
4: طائرات عسكرية في مطار مدني، مشهد يثير جدلا إسرائيليا متصاعدا بشأن الوجود العسكري الأمريكي في مطار تل أبيب الدولي المعروف بمطار بن غوريون. مع استئناف الحرب على إيران في نهاية فبراير شباط من العام الجاري، تحول مطار بن غوريون إلى موقف لعشرات الطائرات العسكرية الأمريكية، معظمها طائرات تزويد بالوقود. وبحسب صحيفة هآرت وصل عددها إلى أكثر من 75. لكن عند التوقيع على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، حذرت هيئة الطيران المدني الإسرائيلي من تبعات اقتصادية خطيرة لبقاء الطائرات العسكرية الأمريكية في المطار وتأثيرها على حركة الطيران المدني. عندها بدأت الولايات المتحدة تقليص عدد طائراتها العسكرية ونقلها إلى مواقع أخرى، لكن ذلك لم يدم طويلا، ومع تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران عادت واشنطن لترسل مزيدا من طائراتها إلى تل أبيب لتعيد بذلك الجدل الداخلي الإسرائيلي بين أجهزة أمنية وقيادة سياسية مؤيدة ترى أن تكثيف الوجود العسكري الأمريكي هو تعزيز للتعاون الأمني والاستراتيجي بينهما ويخدم المصالح الأمنية الإسرائيلية. وبين هيئة الطيران المدني وشركات الملاحة الجوية التي تحذر من عسكرة مطار تل أبيب واحتمال إلغاء آلاف الرحلات المدنية وخسائر مالية تقدر بالملايين.
5: أولا، أنا سعيدة جدا بأنه بعد تدخل رئيس الوزراء أدرك سلاح الجو أنه يجب استيعاب جزء من طائرات التزود بالوقود في قواعده. في نهاية المطاف، مطار بن غوريون ليس قاعدة عسكرية بل هو مطار مدني، ونحن حريصون على أن يبقى كذلك. بالطبع هناك اعتبارات أمنية وأخرى عملياتية يجب أخذها في الحسبان.
4: توزيع الطائرات بين مطار بن غوريون والقواعد العسكرية الجوية جنوب إسرائيل كان هو التسوية التي توصلت إليها تل أبيب مع واشنطن بعد استياء أمريكي من قرار وزيرة النقل الإسرائيلية قبل بضعة أيام بمنع هبوط الطائرات الأمريكية في مطار بن غوريون. تسوية يبدو أيضا أنها لم ولن تدوم طويلا، إذ نقل موقع والله الإخباري عن مسؤول في سلاح الجو أن الأمريكيين يعتزمون حاليا نشر 100 طائرة تزويد بالوقود في أنحاء إسرائيل، وقد لا يكون هناك مفر من تحويلها إلى مطار بن غوريون. لا يقتصر الوجود العسكري الأمريكي في إسرائيل على طائرات تزويد بالوقود وطائرات حربية، بل توجد قوات أمريكية على الأرض يقدر قوامها ب6,000 جندي وقاعدة عسكرية في النقب إلى جانب أجهزة رصد ومراقبة ومنظومات دفاعية وغيرها. وهذا ليس بالأمر الجديد، لكنه ازداد بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب في المنطقة والتصعيد مع إيران، وتحول إلى جدل داخلي بشأن حجم المنافع والأضرار أمنيا واستراتيجيا واقتصاديا وما يحمله ذلك من رسائل سياسية.
1: وننوه مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة على شاشتنا. القيادة المركزية الأمريكية تقول بدأنا موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة التاسعة على التوالي، وتقول أيضا إن هذه الضربات سوف تتواصل لتقويض قدرات إيران العسكرية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية بمضيق هرمز.
6: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين 20 تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: رحبت منظمات وجماعات إسلامية بارزة باستجابة الحكومة الفيدرالية للتوصيات الرئيسية لمكافحة الإسلاموفوبيا، وذلك بعد 10 أشهر من تقديم تقرير المبعوث الخاص لمكافحة الظاهرة إفتاب مالك، غير أن تلك المنظمات شددت على أن الطريق لا يزال طويلا، فيما قال مسلمون مسؤولون بارزون إنه على الرغم من أن هذا الرد موضع ترحيب إلا أنه لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به، وإن رد الحكومة تضمن إغفالا صارخا يتمثل في محدودية الحديث عن العواقب القانونية وعن إنفاذ القانون. وأعلنت الحكومة الأسترالية يوم السبت تبني 35 من أصل 54 توصية وردت في تقرير مالك الذي يهدف إلى مواجهة تصاعد العنصرية والإساءات ضد المسلمين في أستراليا. وقالت الحكومة الفيدرالية إنه يجب بذل المزيد من الجهود لمعالجة قضية العنصرية والإساءة المتزايدة المعادية للإسلام من جذورها. وأوضح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن الرد يتمحور حول إجراءات عملية للحفاظ على أمن المجتمعات وتعزيز التماسك الاجتماعي، ومضى قائلا: لقد استجبنا لجميع التوصيات وقد اعتمدنا بعضها بالكامل ونعمل على تنفيذها بالفعل، فيما ستخضع توصيات أخرى لمزيد من الدراسة ومزيد من التفصيل. يأتي هذا الإعلان بعد 10 أشهر من تقديم مالك لتقريره، غير أن الحكومة لم تحدد بصورة صريحة التوصيات التي قبلتها أو رفضتها. وقال مالك إن هذه كانت فترة انتظار طويلة بالنسبة إلى المسلمين الأستراليين الذين ما زالوا يعانون من الإسلاموفوبيا في حياتهم اليومية. وأضاف إن التدابير مهمة لأنها تعكس اعتراف الحكومة بأنها تدرك أن الإسلاموفوبيا وهو ما يعرف برهاب الإسلام هو مشكلة حقيقية وخطيرة تتطلب استجابة وطنية، لكنه أكد أن ذلك مجرد بداية الطريق. وأضاف أنه يتفهم أن الحكومة يجب أن توازن بين أولويات متنافسة، لكنه شدد على أنه لا ينبغي أن يتوقع من المسلمين الأستراليين تحمل التكلفة. وتابع قائلا: حيثما اتخذت الحكومة إجراء سأدعم هذا التقدم، وحيثما بقيت التوصيات معلقة سأواصل الدعوة إلى تنفيذها. وقسمت الحكومة استجابتها إلى 4 محاور تشمل النوعية والتعليم والحماية والدعم وتعزيز التماسك الاجتماعي والمساءلة والمسؤولية. وبموجب الخطة وفي إطار التعليم ستنشئ الحكومة فريق عمل لمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا في المجتمع إلى جانب المناهج الدراسية الأسترالية، مع التركيز على تعزيز التسامح العرقي والديني وإنشاء معهد بحثي يعنى بالشؤون الإسلامية الأسترالية. وفي إطار الحماية والدعم ستخصص الحكومة الأسترالية 41,900,000 دولار أسترالي لمبادرات لتحسين أمن دور العبادة والمواقع الدينية الإسلامية. وتشمل الإجراءات تمويلا إضافيا لخدمات الصحة النفسية والرفاه ودعما لمنظمات محلية تعمل مع المجتمعات المتضررة من الكراهية والعنف، كما سيتم دعم المجتمعات المسلمة من خلال منح جديدة متعددة الثقافات مع اهتمام خاص بالنساء المسلمات والشباب المسلمين، فضلا عن تمويل فعاليات رياضية ومبادرات تشجع التواصل وتعزز التفاعل بين الثقافات. وتعهدت الحكومة أيضا بتحسين الإبلاغ عن حوادث الإسلاموفوبيا والاستجابة لها، عبر توسيع فرق الاتصال المجتمعي في الشرطة الفيدرالية الأسترالية وإنشاء فريق جديد للتماسك الاجتماعي الجديد التابع للشرطة الفيدرالية الأسترالية. وإن أهم التوصيات التي يبدو أنها غائبة عن تقرير الحكومة هي تلك المتعلقة بقوانين مكافحة الإرهاب والتمييز العنصري. وكان مالك قد دعا إلى حظر التمييز على أساس الدين وإدراج المسلمين صراحة ضمن الحماية التي يتمتع بها السيخ واليهود في قوانين التمييز العنصري الحالية والقائمة، كما أوصى بإنشاء لجنة تحقيق في الإسلاموفوبيا وتحقيق منفصل في العنصرية ضد الفلسطينيين والعرب، إضافة إلى مراجعة مستقلة لقوانين مكافحة الإرهاب للنظر في احتمال أن تؤدي إلى التمييز ضد المسلمين في أستراليا. وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة ستكون منفتحة على أي مراجعة لقوانين مكافحة الإرهاب، قال ألبانيزي إن ذلك يتوقف على المشورة المناسبة من وكالات وأجهزة الأمن القومي، مضيفا سيكون لدى الناس آراء مختلفة سيطرحونها ولهم الحق في ذلك، وخلص إلى القول إننا نستشير أجهزتنا الأمنية ولدي ثقة بهم، إنهم يتخذون القرارات الصحيحة وهذا هو التصرف المناسب. من جهته قال وزير الشؤون الداخلية في حكومة الظل جون دونيام إن معالجة التحيز لا ينبغي أن تضعف أطر مكافحة الإرهاب، وأضاف إن الائتلاف سيدقق عن كثب في رد الحكومة على تقرير السيد مالك، ولا سيما التوصيات التي تعتزم الحكومة المضي بها وتكلفتها وما قد يترتب عليها من آثار على الأمن القومي وحرية التعبير. وقالت بعض الجهات التي تمثل المسلمين في بيان مشترك إن الرد يمثل خطوة مهمة وغير مسبوقة في الاتجاه الصحيح نحو الاعتراف بأثر الإسلاموفوبيا وبالتأثير الخطير للكراهية ضد المسلمين في أستراليا ومعالجته. وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك إن حوادث الإسلاموفوبيا لا يجري الإبلاغ عن كثير منها، وأضاف لقد شهدنا ارتفاعا في الهجمات والاعتداءات المعادية للإسلام والموجهة ضد المسلمين الأستراليين، واصفا الظاهرة بأنها واسعة الانتشار ومؤذية وغير مقبولة. كامبرا. ردت بولين هانسون على انتقادات زعيم المعارضة بشأن رحلتها إلى عرض أزياء حصري في إيطاليا. وحضرت زعيمة حزب أمة واحدة عرض أزياء حصريا لدار دولتشي أند جابانا في صقلية برفقة المليارديرة جيني راينهارت، أغنى امرأة في أستراليا، في وقت سابق من هذا الأسبوع. وتعرضت لانتقادات لاذعة بعد ظهور صور لها وهي تحضر هذا الحدث الفاخر، ما دفع أنجوس تايلر إلى التساؤل عن سبب وجودها في الخارج بدلا من التركيز على القضايا التي تواجه الأستراليين داخل أستراليا. وردت هانسون في مقطع فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي دافعت فيه عن رحلتها ورفضت الانتقادات، مؤكدة أنها لن تحضر حدثا كهذا مرة أخرى. وقالت إنني لا أصدقك يا أنجوس، تهاجمني وتقول إنه كان يجب أن أعود إلى أستراليا لأتحمل تكاليف المعيشة. يا لها من تجربة دعيت لحضورها ولم يسبق لي أن حضرت شيئا كهذا، لقد كان رائعا مذهلا حقا، لكنني لن أكرر ذلك أبدا. وتأتي هذه الردود بعد أن صرح تايلر للصحفيين يوم الخميس بأن هانسون تبدو وكأنها تستمتع بوقتها في إيطاليا، منتقدا إياها لعدم معالجتها قضايا داخل حزبها مثل إشادة مالكوم روبرتس بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لغزوه أوكرانيا. وأظهرت صور نشرت على الإنستغرام ونشرتها صحيفة أستراليان فاينانشال ريفيو لأول مرة في وقت سابق من هذا الأسبوع، أظهرت هانسون ورينهارت معا بجانب حوض السباحة في فندق سيسيليان جراند هوتيل سان بيترو. ورد مكتب هانسون يوم الخميس على أسئلة حول علاقتها برينهارت قائلا إن الاثنتين صديقتان، ومنذ فترة طويلة بات من المعلوم إن السناتور هانسون والسيدة رينهارت صديقتان، وإن السيدة رينهارت هي داعمة قوية لحزب أمة واحدة كما صرح متحدث باسم مكتبها. وتعرب السناتور هانسون عن امتنانها لدعم السيدة رينهارت سيدة الأعمال الأسترالية الناجحة والفاعلة الخيرية السخية. وسافرت هانسون إلى لندن في مطلع هذا الشهر لقضاء عطلتها البرلمانية الشتوية في مهمة لتقصي الحقائق ولحضور مؤتمر العمل السياسي لحزب المحافظين، واستغلت وقتها للتحدث مع تومي روبنسون المدان بارتكاب جرائم ومحرض على الإسلاموفوبيا والذي اصطحبها في جولة بمسقط رأسه لمواجهة المهاجرين والتساؤل عن كيفية دخولهم البلاد. في المقابل لم يبدي بارنابي جويس النائب عن حزب أمة واحدة والمساعد المقرب لهانسون أي دعم لروبنسون، وقال لهيئة الإذاعة الأسترالية يوم الخميس الماضي: إنني لا أؤيد الكثير مما يفعله تومي روبنسون، لكنني أعتقد أنه من الأهمية بمكان أن نفهم الديناميكية الاجتماعية وكيف نشأت هذه الظاهرة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين. طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بفضيلتكم. اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نبدأ صفحة جديدة في أولى المنازل، وهي المنجيات من عذاب القبر.
1: لكن قبلها هناك يعني نقطة نظام بسيطة.
0: نعم.
1: لأن عندنا بعض من المجيبات عذاب القبر لم نذكرها بعد، فنريد أن نشرتها في دقائق معدودة، ثم ندخل على المنجيات إن شاء الله لتكتمل الفائدة، لأن العلم أمانة، وقد استأمننا المشاهدون والمشاهدات على ما يعني على قضية ما نعلمهم إياه، فيجب أن نكون يعني صادقين فيما نعلم.
0: خلاص، لا بأس، بركة
1: يعني ناخذ دقائق. نعم. نعرض بعض من يعني مجيبات. بقية مجيبات
0: غير ما ذكرت فضيلتك.
1: غير ما ذكرنا يعني إن شاء الله.
0: إذا المجيبات كثيرة فضيلة الشيخ.
1: يعني أسأل السلام، لأن المصائب كثيرة. نحن أمناء على كتاب الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجب أن نوصله إلى الناس بهذه الأمانة. فما تركنا شاردة ولا واردة ورأينا فيها يعني خير للمستمع والمشاهد إلا إن شاء الله ونذكره ونوضح
0: بأمر الله تبارك
1: إن شاء الله رب العالمين.
0: شكرا لكم على أمانتكم واستقصائكم في البحث العلمي بمصادر الشريعة. إذن مشاهدينا الكرام، نواصل مع الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وموجبات عذاب القبر. بعدها ندلف بحضرتكم إلى المنجيات، ولكن بعد هذا الفاصل كونوا معنا.
2: الوعد الحق.
0: مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، ومعنا نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى. وعددنا من خلال استقصاء فضيلتكم ما يربو على 33 موجب من موجبات عذاب القبر والعياذ بالله. سلامنا الله منها وإياكم وكل المشاهدين والمستمعين عبر إذاعة الشارقة FM 94.4. توقفنا عند تقريبا الاشتغال بعيوب الناس. نعم، ماذا بعد ذلك من موجبات عذاب القبر؟
1: أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الأحيان محمد ابن يرى الإنسان أن هناك ذنوب يراها كأنها صغيرة، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فمثلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح من أحاديث ليلة المعراج نسوة أو نساء معلقات من شعورهن.
0: نعم.
1: من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء نسوة أو نساء من أمتك كن يرى شعورهن الأجانب. والأجنبي هو كل من يحل له أن يتزوج بها. يعني معنى كده أن اللي خرجت بشعرها هكذا أمام الناس هذه من موجبات عذاب القبر.
0: تعلق من شعرها، هذه صورة عذابها يوم القيامة.
1: لا رب العالمين. وفي القبر، في البرزخ، في البرزخ.
0: لا،
1: لأنها كانت تتفاخر بشعرها هكذا، لأن وصفها العام مائلة مميلة، مائلات مميلات من ضمن هذا الشعر. صحيح. فما بالك الحديث هنا لم يذكر الساق ولا الذراع ولا الصدر ولا غيره، شعر فقط.
0: إذا عرف الشعر فبالتالي ينسحب على الكل وهو أخطر.
1: يعني لا، يعني أقصد أن الموضوع يعني يترتب عليه ما هو أشد. يعني هناك الشعر فقط عذبت، فما بالك ببقية الجسد. فأنا يعني المصيبة المسلمة ما شاء الله مؤمنة وملتزمة وطيبة وذات خلق وتحافظ على زوجها ودينها وعرضها ومالها وأولادها وإلى آخره، وتصوم مقتنعة بالصيام.
0: نعم.
1: وتصلي مقتنعة بالصلاة. لا أدري ما مشكلة الحجاب عندها،
0: ربما ضرورة العمل.
1: لا
0: أنا يعني ربما هنالك بعض قطعات الأعمال لو تحجبت المرأة لفصلتها.
1: تفصل يا أخي، تفصل ولا تفصل من دين الله؟ يعني تفصل، بدل يعني تفصل، انفصلت اليوم بإذن الله تفصل من العذاب الذي يعني الذي ينتظرها. فاحنا ان شاء الله رب العالمين يعني نود من نسائنا كما اقتنعت بالصيام، كما اقتنعت بالصلاة، كما اقتنعت بأوامر الله عز وجل، كما هي في كل امورها طيبة ممتازة، يعني ذات خلق، ذات دين. يعني ما مشكلة الحجاب؟
0: هو الحجاب اصلا مفروض في الشريعة الإسلامية؟
1: فرض طبعا.
0: هناك من ينكر الحجاب من المسلمين.
1: من أنكر شيئا معلوم من الدين بالضرورة فقد خرج من الملة.
0: قيل إن هذا الحجاب لنساء النبي عليه الصلاة والسلام.
1: لا، قال الله عز وجل ونساء المؤمنين إن لم تعتبر إن لم تتحجب فهي ليست من نساء المؤمنين. الأمر اللي الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر من؟
0: نساء المؤمنين.
1: نساءه وبناتي
0: وبناتي ونساء
1: المؤمنين. فإن لم تتحجب فليست من نساء، خلاص الحجاب مش لها. مش لها يعني ليس لها لأنها ليست من لا تتبعنا.
0: المؤمنين.
1: لا تتبعنا.
0: من المؤمنات.
1: ما تتبعنا.
0: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وفي تضعيف لا تقل وليضربن بخمورهن
1: على جيوبهن ولا يبدين زينتهن
0: إلا لبعولتهن أو أبائهن المحارم والشعر من الزينة.
1: لا إله إلا الله. الكل الإجماع إما الوجه والكفين وإما الجسد كله بس يدي خلاص وتنتهي المشكلة. إيه المشكلة؟ أنا مش شايف المشكلة. أنا لا أرى مشكلة.
0: المشكلة أن ربما تعيش سنها هذه زينة الله لها. قل من حرم
1: جميل زينة الله. جميل تزين في البيت وتلبس أفخر الثياب وتخلع أفخر الثياب. إيه المشكلة؟
0: وكيف تعيش سنها؟
1: تعيش سنها بمرضات الله. لا لا لا تميل ولا تميل.
0: لا ينظر أحد من الشباب إليها.
1: لا إن شاء الله رب العالمين. لن يأتيها إلا كل مستقيم عندما تتحجب. أما هذه يأتيها الذباب الذي يعني
0: يفضل
1: هذه الروائح. مسألة السلام.
0: يا رب.
1: أيضا قاطع الطريق.
0: قاطع الطريق.
1: والعياذ بالله رب العالمين.
0: من قاطع الطريق؟
1: واحد يقطع طريق، واحد يطلع على الناس كده يقطع الطريق.
0: الهجام.
1: والعياذ بالله رب العالمين الذي يقطع الطريق ويؤذي الناس، يقتل الناس، يسرق الناس، يغتصب أموالهم، معه سلاح، معه عصابة، معه هؤلاء من ضمن موجبات عذاب القبر. يقطع الطريق على الناس والعياذ بالله رب العالمين. والذي يخاف من المخلوق ولا يخاف من الخالق. يعني مدير المؤسسة موجود هو يعمل، مدير المؤسسة غير موجود يتغيب.
0: لا يعني
1: انت عايز اكتر من كده. مصيبة يعني، وكأنه ليس عبدا لله، كأنه عبد للمدير.
0: المفروض يعمل لله سبحانه وتعالى.
1: هو يعمل، وهذا هو سر الإسلام، الإخلاص والمراقبة، سواء صاحب العمل موجود او غير موجود. انا اراقب الله. وذلك ليه صاحب العمل يفرح لما يجد الموظف يصلي ويتقي الله، والموظفه تصلي وتتقي الله، لانه موجود او غير موجود الله عز وجل ربنا كريم معه سبحانه وتعالى.
0: صحيح.
1: ثم الفاحش بذيء اللسان. في ناس والعياذ بالله الفحش في في في, في والمؤمن ليس بفاحش ولا بذيء اللسان ولا صخاب في الاسواق.
0: صحيح.
1: لا صوته مرتفع ولا يخرج من لسانه الا الكلمات الطيبه. البذاء هذه الفحش هذا من كبائر اللسان.
0: ولكن قلبه ابيض.
1: لا لا لا، لو كان قلبه أبيض لكان لسانه أكثر بياضة.
0: لا يقصد شيئا بكلامه.
1: لا لا لا، ولكن يؤذينا نحن ويؤذي الملائكة، والملائكة تتأذى مما يتأذى به البشر.
0: وإذا كانت هذه طبيعته
1: يتوب إلى الله عز وجل، عسى رب العباد أن يتوب عليه. الباب مفتوح.
0: ماذا يصنع لكي يتخلص لسانه من هذه البذاء؟
1: يقرأ كثيرا في كتاب الله عز وجل، يعاشر كبار القوم، يجلس مع أهل العلم، يجلس مع الناس الذين ينتقون أبو موسى الأشعري. والله ما أحببت الدنيا إلا لثلاث: آية أقرأها من كتاب الله، أو حديثا أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن أجلس مع أناس ينتقون أطيب الكلام كما ينتقى أطيب الثمر.
0: يا سلام.
1: ناول الكلام الجميل ويكلم الكلام الجميل ويكمل بعضه بعضا هكذا.
0: ربما طبيعة المصالح والأعمال المتشابكة تحتم عليه أن يجلس مع أناس بهذه الصفات.
1: يجلس، ولكن يجلس مسلما ويتحرك مسلما ويقوم مسلما. هل قال ربنا اقرأ باسم ربك؟ هل القراءة باسم ربك؟ لا. اجلس باسم ربك، تحرك باسم ربك، كل باسم ربك، نم باسم ربك، تفسح باسم ربك، اعمل كل شيء.
0: الأمر لا يحتمل بعضا من المجاملات مثلا؟
1: المجاملات في على حساب الدين لا تكون. لا.
0: وإذا تعطلت المصالح؟
1: لا تتعطل يا محمد بن الله، مع الاستقامة لا تتعطل إن شاء الله.
0: نعم.
1: ثم الفتوى على الله بدون علم.
0: الفتوى بدون علم. هنالك فتوى بدون علم؟
1: يا سلام.
0: والذي يتصدى للفتوى يعلم كتاب الله وسنة.
1: جميل جميل. ولكن لما يصير في مليار مفتي في المسلمين ماذا نصنع؟ ماذا نصنع لهم؟
0: أكثر من المسلمين.
1: إذا إذا إذا جلس خمسة من المسلمين صار فيهم سبعة من المفتين، ماذا نقول لهم؟ يعني وهذه كارثة كبيرة. ماذا نفعل؟
0: لها أيضا هذه موجبة من موجبات
1: أجراكم على الفتية، أجراكم على النار. حديث. ومن قال الله أعلم فقد أفتى. وكان عمر لا يحب كلمة الله أعلم. يعلو الرجل بدرات يقول: قد شقينا إن كنا لا نعلم أن الله أعلم.
0: قد شقينا
1: إن كنا لا نعلم أن الله أعلم.
0: جميل.
1: يعني أنت عايز يقول له هو أنت جبت جديد الله؟ أي والله أعلم. سبحان الله. وكان مالك عندما يأتي إليه الناس من مصر يحملون أسئلة أهل مصر له في المدينة، فكان مره جابوا له 42 سؤال من مصر كلها. طيب قبلك واحد بس طفل صغير او امراه يسالك 242 سؤال مش 42 سؤال
0: يعني احضر له 42 سؤالا فقط من مصر
1: كلها. كانوا يسالون هم كانوا يعملون فلا يسالون. ليه الصحابه سالوا الرسول 13 سؤالا
0: فقط؟
1: ليه
0: 13 سؤالا؟
1: لماذا
0: كانوا يعملون؟
1: فما فيش حاجه يسالها. هو الرسول يقول صلي صلي زكي زكي حجب يا فلان حجب فلان بلاش ربي يا فلان بلاش ربي يا فلان خلاص. اسال ليه؟
0: تسليم.
1: عارف الاسئله الكثيره دي اللي بعدين عن الدين
0: فعلا.
1: لا طبعا. فلما حملوا اليه الاسئله اجاب عن 6 مسائل فقط
0: من 42
1: وقال عن 36 الله اعلم. فيبدو الرجل احنا مكسوف يحمل جيد مالك عالم المسلمين وامام دار الهجره وبعد مالك الناس مالك هذا الكبير. نعم. هذا سبحان الله.
0: نعم.
1: قال يا مالك اعود الى مصر وانت تقول عن 6؟ قال اقول الله اعلم وادخل الجنه خير من ان اقول افتي بغير علم وادخل النار. طب انت تكسب ايه؟
0: صح الجنه.
1: وزي بعض الاخوه اللي يسالونا يقول ان شاء الله طب انظرني الى الغد. ليش الشيخ دي بسيط اشرح لك تاني يا عم انا فهمتها يا ابني انا فهمت. طب ممكن اسالك السؤال بطريقه تانية؟ بالله عليك هل هذا اخلاص السؤال؟ هل هذا اخلاص السؤال؟ يعني سبحان الله العظيم.
0: يعني المفروض برضه يعني الفقيه يراجع ويحقق ويمحص حتى لا يتعلق برقبته.
1: يا ابن الله والله يا بني احيانا تاتي ليله لا ينام الانسان فيها ربما افتى فتية وهو متردد فيها او بعدما افتاها وذهب السائل لا ينام الليل مشكله. الجرأة على الله في الفتية اجراكم على الفتية اجراكم على النار
0: عاقبتها وخيمه
1: والعياذ بالله رب العالمين
0: ضررها
1: النار وبئس القرار. يفتي بغير علم
0: سلم.
1: الناس قاعده في المكاتب حلال حرام اسالنا انا سيبك من الشيخ الشيخ بيوع الشام المشايخ بيعقدوا
0: المسائل. من كان يقول الفتي عندي القران والسنه والله اعلم؟
1: الامام احمد ابن حنبل
0: سبحان الله.
1: الراي عندي كتاب وسنه ولا ادري
0: ولا ادري
1: بس ما ما ما ما كتاب وسنه خلاص بس بوضوح.
0: من مكانك الخاص كداعيه انتشرت الفتيه الان.
1: انتشرت فتية بس ليس من اهل العلم
0: وهذا
1: انتشرت من
0: اذا لها شروط حضرتك. الفتية
1: الفتية لها حب. الله اكبر. العالم الذي تخصص في الحديث لا يستطيع ان يفتي والعالم الذي تخصص في السيرة لا يستطيع ان يفتي والعالم الذي تخصص في علم البلاغة لا يستطيع ان يفتي. المفتي الذي تخصص في الفقه او الفقه المقارن ودرس اصول الفقه على يد الاساتذة ومن بطون الكتب فصار مجتهدا يستطيع ان يستنبط الاحكام
0: هذا هو المفتي.
1: هذا المفتي.
0: هذا يدرس التفسير وهذا يدرس الحديث
1: وهذا تخصص
0: وهذا يقرأ.
1: لا هذا تخصصه فقط أن يقول سبحانه من أراد أن يسأل في الفقه فليأتي معاذ بن جبل هكذا قال عمر بن الخطاب. ومن أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي أبي رضي الله عنه. ومن أراد أن يسأل عن الفرائض علم المواريث فليأتي علي بن أبي طالب. ومن أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي عبد الله بن مسعود. ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني أنا فإن الله قد جعلني له خازنا وقاسما. بس تخصص أكد.
0: جميل.
1: هذا كلام عمر.
0: جميل.
1: ثم من موجبات عذاب القبر تعذيب الحيوانات. مش المرأة دخلت النار في هرة هكذا. ليه ربنا يجمع الحيوانات يوم القيامة؟
0: نعم
1: الحيوانات تجمع يوم القيامة
0: معنا.
1: وإذا الوحوش
0: حشرت
1: يعني
0: جاءت معنا
1: الحشر ليه
0: هي تشهد يوم القيامة؟
1: لا ربما أنا آذيتها لم أطعمها لم أسقيها. سيدنا عمر يقال أنه لو أطفال يلعبوا بعصفور مسكينه في خيط كده زي الأطفال.
0: نعم.
1: فقص الخيط وطير العصفور فرآه ابن عباس بعد أن مات بسنة ماذا صنع بك رب العباد يا أمير المؤمنين؟ قال طاحت تلك الإشارات وضاعت تلك العبارات. يا عم سيبك من الألقاب خلاص قد كان خلاص
0: حتى في طاحت تلك الاشارات
1: وضاعت خلاص سيبك من الالفاظ والالقاب يا عمي بس
0: سبحان الله
1: حتى في موتي رضي الله. قال لقد كاد عرشي ان يهد لولا اني وجدته غفورا رحيما.
0: يا الله.
1: قال بعدلك؟ قال لا. قال بعلمك؟ قال لا. بنصرتك لدين محمد؟ قال لا. قال فبما؟ قال امر في شوارع المدينة فوجدت أطفال يلعبون بعصفور ففككت إسارة. قال لي ربي ابن الخطاب فككت إسارة العصفور وأنا أفك إسارك من جهنم وأدخلك الجنة. لا تحتقر معروف يا ابني. أي خير عايز تعمله أعمله. اوعى تحتقر ذنب. الذنب ربما هذا وتحسبونه هينا. انظر إلى في حق من هذا الذنب. هذه القضية. الناس الوحوش تحشر والطيور اللي آذى يعمل ايه؟ ما عندها لا لها حسنات ولا سيئات. يؤخذ من حسنات العبد
0: للحيوانات،
1: مش الحيوانات تضيع منه الحسنات، تتساقط
0: تخصم
1: او تضاعف له السيئات.
0: سبحان الله
1: سبحان الله. وبعدين يقول بعد هذا القضاء، يقول الله للحيوانات وللطيور كوني ترابا، لحظتها يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يعني يا ريتني كنت حمار، جاموسه، كلب، قطه، المهم ان انتهي. ولو ان اذا متنا تركنا وكان الموت غايه كل حي، ولكن اذا متنا بعثنا لنسال بعدها عن كل شيء.
0: سلم يا رب.
1: فالانسان يستهين بهذا الامر. عايزين ليه دي؟ لان احنا لما نرحم الحيوان هنرحم بالتالي الانسان. لكن الغرب عنده شيزوفرينيا، عنده انفصام في الشخصيه،
0: هو يرحم الحيوان ولا يرحم الانسان.
1: لا يعني ابنائنا في فلسطين حقل تجارب للضرب والبتاع مثلا، او في
0: ملك الموت مخول اليه موت الحيوانات.
1: نعم بلى
0: يوم
1: نعم
0: الحيوان.
1: نعم نعم نعم هو نعم. نعم. ثم والعياذ بالله رب العالمين، من يعمل عمل قوم لوط.
0: سلم يا رب.
1: الان في بعض البلاد الغربيه بيعملوا الزواج المثلي ويروح يوثق في المحكمه.
0: صحيح،
1: يوثق في المحكمه والعياذ بالله رب العالمين.
0: هذا شذوذ.
1: والعياذ بالله، والعياذ بالله، هذا من موجبات عذاب القبر، نسال الله السلام.
0: له عذاب محدد فضلت.
1: والعياذ بالله رب العالمين، يلقى من من من, من جبل صعود والعياذ بالله في النار حتى يهوي الى الدرك الاسفل، ثم يعاد به هكذا. لذلك عذابه في الدنيا
0: هكذا لا. كان عذاب قوم لوط. نعم، نفس فجعلنا عليها سافلها.
1: نعم، نفس القضية في الدنيا، لو هناك حدود يؤتى بهذا الفاعل والمفعول به، يلقى من أعلى برج في المدينة.
0: الاثنان معا. نعم. من أعلى برج في المدينة.
1: هكذا هذا حكم الفقه.
0: ولا وجود لقانون يبارك هذه المثلية. حرية شخصية، حرية.
1: سوف تنهدم حضارات تقوم على الانحرافات الكبيرة. أرنولد توينبي يقول درست 52 نوعا من أنواع المدنية والحضارة، وجدتها كلها ضاعت لما انهار فيها العامل الأخلاقي.
0: أرنولد توينبي في قصة الحضارة.
1: نعم نعم. وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا.
0: صحيح.
1: ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر؟
0: لا شيء.
1: نعم نعم. ثم السارق.
0: طب معذرة، من يعمل عمل قوم لوط والسحاق أيضا مع النساء.
1: نفس القضية. خروج الإنسان عن طبيعته. والعياذ بالله نفس القضية.
0: كله يندرج عليه.
1: والعياذ بالله رب العالمين. نعم نعم. خروج الإنسان. ثم السارق.
0: سلم يا رب.
1: السارق. نعم. والعياذ بالله رب العالمين. أي سارق. أي
0: فيها سارق. حد هذا.
1: طبعا فيها قطع.
0: ولكن يعني حتى يقام الحد هنالك شروط، او هناك شروط محدده للسرقه.
1: بلا شك بلا شك بلا شك.
0: ان يكون محرزا، ان يكون كذا.
1: يعني طبعا شروط في الفقه كلام طويل.

0: لحظات، ثم بعد ذلك يعني خلاص من طلق على هذه الورقة يزوج على الورقة الأخرى، لعن الله المحلل والمحللة كداهم، هذا تيس مستعار.
1: إذا كانت هذه الفعلة موجودة قديما،
0: كانت موجودة طبعا،
1: أنا أتصور أنها مستحدثة.
0: لا كانت موجودة، ثم نهى عنها الإسلام، ثم عادت في العصور الحديثة عندما اختلت التوازنات عند المسلمين.
1: الرأي الصواب من وجهة نظر الشريعة الإسلامية في هذه الأمور ماذا؟
0: زواج باطل.
1: باطل.
0: نعم.
1: زنا.
0: والعياذ بالله. نعم.
1: ماذا يصنع إذا طلق زوجته ثلاثة؟
0: لا تعود إليه إلا حتى تتزوج زوجا آخر وتعيش معه براحة، والله مات الزوج الثاني وبعدين أو طلقها دون ضغوط ولا غيره، بعد مدة سنة 2 3 10 20 والله عايزة ترجع لزوجها الأول، يعني ما نفعت في الصفحة الأولى هتنفع في الصفحة الثانية
1: حتى يذوق عسيلتها.
0: يعني لابد أن تعيش معه، تعيش معيشة الأزواج.
1: وإن طلقت تعود.
0: انت اللي قد دون
1: ضغط دون
0: او مات الرجل او كذا، لكن بقصد من الاول. لا اسمع، لا اله الا رب العالمين،
1: سلم يا رب. ثم
0: المحتال على اسقاط الفرائض،
1: بمعنى
0: يروح يقول للدكتور انا لو صمت انا عيني تزغلل وعندي صداع ولا استطيع ان اتحرك ولا استطيع ان اعمل، خلاص اتوقع على افطر.
1: نعم،
0: المحتال على اسقاط الفرائض والعياذ بالله. كبني اسرائيل، بني اسرائيل مش ربنا نهاهم عن العمل يوم السبت؟
1: صحيح،
0: نصبوا شباكهم يوم الجمعه.
1: نعم،
0: وكان في حيتانهم تاتيهم يوم سبتهم شرعا.
1: نعم،
0: ويوم لا يسبتون لا تاتيهم.
1: صحيح،
0: تطلع الحيتان يوم السبت تتشمس ها على الشط، تروح داخله في الشباك، يجي يوم الاحد الصباح يروح واخدين الحيتان يقول احنا اشتغلنا يوم السبت. هذا هو اللف والدوران، هذا هو اللف والدوران.
1: لا يجوز هذا.
0: لا يجوز والعياذ بالله رب العالمين. طيب، من مر على مظلوم يستنصره فلم ينصره.
1: عدم نصرة المظلوم
0: إذا استنصرك، وإن استنصروكم فعليكم النصر. واحد مظلوم أنت تستطيع أن تنصره، يقول لك أنا مظلوم قمش بجواري، لم يجدعه والعياذ بالله رب العالمين. السلبية ما غير موجودة في الإسلام، الإسلام دين إيجابي.
1: صحيح.
0: طيب.
1: حتى إذا كان على غير ملة الإسلام،
0: أنا أنصر أي إنسان، أنصر أي إنسان. الظلم دي لغة عامة في البشر، لابد أن أرفع الظلم. ليه؟ إحنا إذا أردنا أن نرفع الظلم عنا، ظلم العام اللي وقع على المسلمين، يجب أن نرفع الظلم الذي بيننا وبين بعضنا البعض، الزوج مع زوجته، الجار مع جاره، صاحب العمل مع العامل، إذا أردنا. طالما نظلم بعضنا بعضا فظلم شرا ولا تسأل عن الخبر.
1: هذا هو الاستجارة المذكورة بالقرآن الكريم،
0: الاستجارة من ضمنها. ثم الحكم بغير ما أنزل الله.
1: بمعنى
0: يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول الخمر حلال حرام، وانت تقول لا والله مش حرام، الحرير للرجال حرام، هو يقول لا حلال والله، وهكذا. الحكم غير ما انزل الله، يعني يحكم لانه يرى ان شرعه افضل والعياذ بالله من شرع الله، وان قانونه افضل من قانون الله. هذه موجبات عذاب القبر.
1: اذا كان يرى ان هذا القانون هو افضل، واذا كان هذا القانون وضع ولا يعتقد بافضليته على كتاب الله عز وجل،
0: فاسق.
1: أنا تصورت تبرأ ذمته.
0: لا فاسق، لأنه كيف ينحي كلام الله؟ زي يعني أنحي كيف أنحي كلام الله؟ سيدنا عمر الله يرضى عليه افتقد أحد الصحابة صلاة الصبح.
1: نعم.
0: أين فلان؟ قالوا يبدو أنه مريض. طب أعوده. ورجع من صلاة الصبح. يا فلان. قال نعم يا أمير المؤمنين. وخرج. فعله بالدرة. قال الله عز وجل يقول لك الصلاة خير من النوم، فلا تقول لا تقول لبيك، ويقول لك أمير المؤمنين يا فلان تقول له لبيك، بئس الرجل أنت. وبخه على الصبح. هذه مقاييس.
1: وإيذاء الجيران
0: والعياذ بالله رب العالمين. إيذاء الجيران أيضا من ضمن سبحان الله العظيم. ما احنا قلنا أن الزوجة التي المرأة التي تؤذي جيرانها، والمرأة التي تحمل زوجها فوق طاقته والعياذ بالله رب العالمين، هذه
1: تحمل زوجها فوق طاقته.
0: يعني هو دخله 1000.
1: نعم.
0: كويس. هي تطلب طلبات ب3000، كل ما ينزل معاه كشف طلبات عرابي للخديوي. ولا من ايه وتصرف. فهذه والعياذ تعلق من افدائها ومن السنه، ومن اذت زوجها وجيرانها تعلق من لسانها. هكذا صوره العذاب في البرزخ ثم يوم القيامة.
1: لكل موجبة من موجبات العذاب
0: صورة من صور العذاب.
1: العذاب.
0: احنا لا نريد ان نرعب الناس اكثر من هذا. يعني احنا نريد ان نتوب.
1: انا اريد ان نستعرض الصور.
0: لا لا لا انا اريد ان نتوب.

0: لا داعي للصورة. انا اكلم عقلاء وعاقلات وناس مؤمنين مسلمين يحبون الدين ويحبوننا في الله ونحن نحبهم في الله، وانا لا اريد ان يعني اجعل الصورة كلها قتامة. انا اريد اقول
1: لما لابد ان نقرأ الخاتمة حتى نحسن البداية.
0: لا نتوب الان، اريد ان نتوب الان. فأنت ليه تريد أن تصعب على الناس ولا تضعف؟
1: والله أنا أريد أن نرى هذه الخاتمة كيف تكون حتى ننقي صفحتنا الآن.
0: نسأل الله ألا نراها، نسأل الله أن نتوب الآن كي لا نراها.
1: طب نستعرض صور البرزخ في عجالة في حلقة قديمة ربما، يعني نقف عندها.
0: ربنا يسر إن شاء الله في الحلقات الأخيرة إن شاء الله. بعد ما بس نشرح الناس ظنوا أن الموضوع هول، في هول الناس في حالة رعب. أنا بيتصل بي في حالة من الرعب الشديد.
1: سلم يا رب.
0: رجل أخبرني والله قد أنا جالس على الكرسي أريد أن أقوم للتسجيل الحلقة من الرعب ما تحركت. أنا مش عايزين كده عليه بس إيه الأهم. أنا مش عايزين بعد الحلقات بتنتهي خلاص كل واحد يروح في حاله. لا إحنا عايزين دعامة، دي أمانة خلي بالكم.
1: نعم.
0: أنا بقول كل المشاهدين والمشاهدات هذه أمانة يجب أن من تطبيقها، وإلا سوف أحاججهم يوم القيامة إن شاء الله. ولما أنا قلت
1: وانا ابرئ ساحتي
0: بارك الله المستعان.
1: بارك الله فيكم. اذا اسمح لنا فضيلتكم ان نقولهم اجمالا
0: على
1: من يكتب خلفنا بهذه الزياده،
0: لكن على مهل لان الاخوه امبارح بالامس يعني راوك متعجلا.
1: طب معنا الزميل خضر عبد المطلب منفذ البرنامج ان شاء الله يخرجهم على الشاشه الان، ومن اراد ان يكتب موجبات عذاب القبر فليلحق بنا. واولى هذه الموجبات هي النميمه، عدم الاستبراء من البول، الكذب، عدم العمل بالقرآن، الزنا، أكل أموال اليتامى، آكل الربا، المتثاقل عن الصلاة، مانع الزكاة، خطباء الفتنة، المغتابون، الخوض في أعراض الناس، صاحب الشملة التي غلها، الداعي إلى البدعة، الرشوة، الخيانة، المخادعة، المكر، إيذاء المسلمين، تتبع العورات، المعين على الإثم والعدوان، الملحد في الحرم، المقدم رأيه على السنة، النائحة والمستمعة إليها، بناء المساجد على القبور، المطففون، الهمازون اللمازون، الطاعنون في السلف، الذهاب إلى العرافين والكهنة، أعوان الظلمة، عدم الحج مع القدرة عليه، تأخير الصلاة إلى آخر وقتها، الاشتغال بعيوب الناس، من يرى شعرها أجنبي، إيذاء الجيران، إيذاء الزوج وتحميله فوق طاقته، قطع الطريق، الخوف من المخلوق دون الخالق، الفاحش بذيء اللسان، الفتوى بدون علم، تعذيب الحيوانات، من يعمل عمل قوم لوط، السرقة، المحلل والمحلل له أو المحلل والمحلل له، عدم نصرة المظلوم، الحكم بغير ما أنزل الله تعالى، والمحتال على إسقاط الفرائض. نفسيتي تزعزعت.
0: لازم نسترح قليلا لحظه ثم نبدا في صفحه المريض. المريض يا ابني كنت عايز صور العذاب ليه؟
1: والله ما انت مهزوز كده. كيف اتحمل حقيقه؟
0: طيب خلاص يا ابني الكلام كده صار لغايه كده. انا الموضوع صار ثقيلا فنخففه بالمنجيات.
1: نتحدث عن منجيات
0: توكل على الله يا ابني ان شاء الله.
1: مشاهدينا الكرام مع صفحه جديده من الوعد الحق ومنجيات عذاب القبر، ولكن بعد هذا الفاصل كونوا معنا.
2: الوعد الحق.
1: مشاهدينا الكرام مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، ومعنا نرحب بالدعاء الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى. نحاول أن نبتسم ونحن نقبل على هذه الصفحة وهي المنجيات من عذاب القبر.
0: نحن نبتسم كلما رأينا مسلما يستمع إلى أهل العلم حتى وإن استمع ما يرعبه، فهذه وقفة توقفه يعني قالوا يا ابن عباس نجلس مع أناس يخوفوننا. فقال رضي الله عنه لأن تجلسوا مع من يخوفكم من الله فتجدون أمنا يوم القيامة خير من أن تجلسوا مع أناس يؤمنونكم فتجدون خوفا يوم القيامة.
1: يا سلام.
0: إن الله لا يجمع على عبد أمنين ولا خوفين. أنا كلما رأيت أنني يعني أنبه الناس بكلام رب الناس وبكلام رسول الناس يعني لابد أن أبتسم لأن هذه مهمتنا. ولكن الأمر يقتضي أن نشرح وأن نبين وأن نوضح حتى نتوب ونستغفر ونتوقف. هذا ما أريد يعني.
1: ولكن أنا أريد من فضيلتكم أن تأتي لنا ب47 منجية من منجيات عذاب القبر كما أتيت لنا ب47 موجبة.
0: لا هو
1: أنا عددتهم خلف فضيلتكم 47 من موجبات عذاب القبر.
0: طيب أنا أقول لك شيء أفضل.
1: نعم.
0: إحنا هنقول رأي مجمل يجب 47 مرة واحدة.
1: يا ليت ما هو.
0: يعني أنا أجمل لك ثم أفصل. يعني أجيب لك 47 مرة نلغي 47 بشيء واحد.
1: ها؟ ثم نفصل فيها القبر.
0: ثم نفصل في المنجيات البقية.
1: على بركة الله.
0: أول منجي من عذاب القبر إيه؟
1: ما؟
0: ألا نعمل شيء من 47.
1: جميل. كلام سهل.
0: طبعا لا.
1: لكن فعله صعب.
0: لا يسير على من يسره الله.
1: يسير
0: على من يسره الله.
1: الله
0: بأمر وربنا قال في الصلاة قال وإنها لكبيرة
1: إلا
0: على الخاشعين. الخاشع في الصلاة يحب يقف بين يدي مولاه عايز يصلي عايز يطيل الصلاة مش عايز الليل ينتهي عايز يفرش خده على الأرض توددا وتقربا وتملقا إلى مولاه عايز يصلي عايز يفتح المصحف مش عايز ينتهي. هذا كلام ربي. واحد أربعة ثلاثة أحفاد روس مسلمين كانوا من مسلمي روسيا وكان المصحف في القرية عبارة عن مصحف واحد يضرب عليه سهم قرعة يبيت عند كل يعني من يضرب ومن محظوظ الذي يبيت عنده المصحف خاشية من الحكم الشمولي في قبل أن يسقط سبحان الله. فلما مات الجد أقسم الثلاثة وهم كبار كانوا جاءوا إلى للتعلم في الأزهر قالوا أن جدي وهو ندفنه رأينا حماما أبيض يطوف فوق المعزين والدافنين والمشيعين سبحان الله وشموا جميع الحاضرين شموا رائحة زكية لهذا الرجل الذي توفي عنده 90 سنة. فذهبوا لجدته ماذا كان يصنع جدي؟ قال كانت لا يفهم كلمة في اللغة العربية ولا كلمة ولا في القرآن وما فيش من يعلمه. فكان لما يحظى بأن المصحف يبيت عنده لما يضرب السم أو القرآن
1: يستهم
0: عليه والمصحف يبيت عنده ماذا كان يصنع؟ أول ما الليل يدخل يفتح المصحف ويمر على كل كلمة ويعرف ولا كلمة ويقول
1: الله.
0: كلام ربي كلام عظيم كلام ربي كلام بالروسية كلام ربي كلام
1: يا
0: عظيم
1: الله.
0: فمات على هذا هو ممسك للمصحف
1: يا الله
0: حسن خاتمة. فالعبد لما يسير على من يسره الله أنا لما أطلق باب الله عز وجل سبحان الله لا عليه باب ولا قال يا موسى لما قال له أنا عصيت ربي 20 سنة وأطعته 20 أخرى ثم أردت أن أعصي أو عصيت فهل يقبلني؟ أنا أطعت 20 وعصيت 20 وعايز أرجع بك عايز أتوب ممكن؟ قال يا كريمي بلغ عبدنا وقل له عصيتنا أحببتنا فأحببناك وأطعتنا فقربناك وعصيتنا
1: فأمهلناك
0: ولو عدت إلينا على ما كان منك قبلناك
1: على ما كان منك
0: من 20 سنة المعصية نقبلك
1: يا الله
0: نقبلك.
1: ما أحلم الله
0: سبحان الله العظيم
1: نعم نعم نعم
0: من جاءني منهم تائبا تلقيته من بعيد مرحبا بالتائبين ومن ذهب منهم عاصيا ناديته من قريب إلى أين تذهب أوجدت ربا غيري أم وجدت رحيما سواي أهل ذكري أهل شكري أهل طاعتي أهل محبتي أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي من تاب إلي منهم فأنا حبيبهم ومن لم يتب فإني طبيبهم وأنا إليهم أرحم من الأم بأولادها.
1: مرة ثانية أرجوك
0: يعني أهل ذكري أهل محبتي أهل طاعتي أهل محبتي أهل ذكري أهل مؤانستي أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي من تاب إلي منهم فأنا حبيبهم ومن لم يتب فإني طبيبهم وأنا إليهم أرحم من الأم بأولادها. الحسنة عندي بعشر أمثالها وقد أزيد والسيئة عندي بواحدة وقد أعفو. هكذا هو الرحمن الرحيم. هذا هو الرحمن. لأنه هو يعلم ضعفنا يعلم ذلنا، فاحنا ان شاء الله بس نتوب ونفتح الطريق، والله يفتح الطريق وييسر التوبه ان شاء الله
1: يا رب يا رب.
0: فاول منجيات من عذاب القبر ان ان ان, أن ايه ان ابتعد عن موجبات الاخوه كتبوها والاخوات وبناتنا وابنائنا ويشوف ويصلح نفسه. الاسبوع هذا انتهي عن الكذب، الاسبوع هذا لا اسرف، الاسبوع هذا لا اتحايل على على كذا، الاسبوع هذا ارحم، الاسبوع هذا اؤذي الجيران، وهكذا دراسه عمل
1: يعمل 47 اسبوع سنه تقريبا
0: وما خير.
1: ينقي نفسه من هذه الاشياء.
0: يا سلام لو وبكون وان مات في خلال السنه فقد تاب الله عليه لانه نوى
1: بالنيه
0: بالنيه ان شاء الله. طيب
1: نعم
0: الامر شوف بقى اسمع المبشرات بتاع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا هذكر الحديث مش كله، هذكر واحده واحده واقف ونشرح بالمره.
1: طيب
0: وانت اردت ان تكتب عشان بعد الاخوان ان شاء الله الحلقه القادمه نكتب لها ان شاء الله
1: على بركه الله.
0: قال صلى الله عليه وسلم اني رايت الليله عجبا.
1: يقول لمن؟
0: الصحابه.
1: نعم
0: يعني بعد صلاه الغداء كده صح الصبح، احنا قلنا ان ايه رؤيا الايه
1: الانبياء
0: وحي
1: وحي.
0: نعم اني رايت الليله عجبا، رايت رجلا من امتي أتاه ملك الموت ليقبض روحه.
1: نعم.
0: فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه.
1: يا سلام، رد ملك الموت عن قبضه. بر الوالدين؟
0: دي مفاجأة.
1: معقول؟
0: ملك الموت معاه الأسماء والزمن والمكان.
1: لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون.
0: جميل. ولكل قاعدة.
1: شواذ.
0: واستثناء
1: حتى الاستثناءات في الأجل.
0: كأنما رب العباد يقول هذا الذي سوف تميته الآن أنا يا أنا وأنا الرحمن الرحيم، كأن الله يقول هذا أعطيته علاوة رضا لأنه بر بوالديه.
1: يا سلام،
0: كمان هيعيش ويصلي ويصوم ويعمل خير أكثر. رد ملك الموت عنه، وهذه الحالة الوحيدة التي يرجع فيها ملك الموت.
1: وتسقط ورقته من سدرة المنتهى على عند ملك الموت ينزل ليقبض روحه،
0: وبعدين تاني ملك الموت ما عندوش كل الحقائق.
1: سبحان الله،
0: الحقائق عند الله.
1: سبحان الله ونعم
0: الحقائق عند الله عز وجل
1: ونعم الله.
0: اه سبحان، شفت ازاي؟ شفت البر، شفت البر.
1: سبحان الله عجيب.
0: آه. البر عجيب. لا شوف البار مهما يفعل من ابواب الشر فلن يدخل النار. البر بوالديه
1: الا الشر
0: طبعا الشر بس.
1: لا
0: والعاق مهما يصنع من والعاق مهما يصنع من ابواب الخير فلن يدخل الجنه.
1: ببر الوالدين.
0: بر الوالدين، يا بر الوالدين الا بر. والولد العاق المصر على تأبيه يعرف قيمه الاباء بعد فقد ابيه.
1: يا لحسره من لم يبر والديه.
0: ويا لبشرى من كان ابوه او امه او كلاهما على قيد الحياه ويلحق الان ونحن في هذه الايام الطيبه وفي هذه المعاني الطيبه وفي هذا البرنامج الذي نرجو ان يكون طيبا ان يلحق.
1: واذا كانت هناك خلافات بينه وبين ابيها وبينه وبين امه
0: مهما يكن، وان ظلماه حتى وان طرده من البيت يعود مره اخرى ليكن ذبابيا، اذا ذب اب يرجع.
1: وإن جاهداك على
0: أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تقل آه فلا تطعهما
1: وصاحبهما
0: في الدنيا معروف
1: وصاحبهما معروفة
0: أن
1: وصاحبهما وينتهي.
0: لا لا لا، أن تصير المصاحبة معروفة.
1: كيف؟
0: وهو ربنا في الزوجات قال وعاشرهن بالمعروف.
1: صحيح.
0: في الأب والأم قال وصاحبهما
1: في الدنيا معروفة.
0: أن يصير المصاحبة نفسها معروف يعني.
1: يا سلام.
0: وأصحاب سلام. المعروف أصحاب المعروف هم الشفعاء يوم القيامة.
1: سبحان الله.
0: أصحاب المعروف دول أصحاب المعروف في الدنيا هم أصحاب المعروف في الآخرة يشفعوا.
1: والله أتصور أننا ما فقهنا ديننا حق الفقه ولا حق العلم ولهذا نتخبط فيه.
0: ولذلك هو ديننا بسيط وسهل، ولكن إذا فتحنا يعني أغفال قلوبنا وجلسنا لعلمائنا العاملين الربانيين نتعلم. صحيح. فتحنا كتاب الله لنتدبر، والله رب العباد سبحانه وتعالى يعني سوف يهدينا سواء السبيل.
1: نعم.
0: فهذه أول منجية من منجيات
1: بر الوالدين.
0: شوف جميلة إزاي وبسيطة
1: جدا.
0: لا وفيها جمال إيه؟ أننا بر أبائنا شيء ويدعو لنا.
1: صحيح.
0: وناخذ ثواب، أنت عايز أكثر من كده؟ حتى لو ماتوا لا ينقطع. وهذا هو العمر الثاني الذي تحدثنا عنه
1: بالأمس.
0: نعم.
1: صحيح.
0: ورأيت رجلا من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر. عذاب جميل. القبر خرز البساط، بسط عليه يعني كأنه بساط.
1: نعم.
0: هيغطيه
1: فرش،
0: دخل فرش سبحان الله. فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك.
1: الوضوء
0: هذا النور، هذا النور الذي تضع سبحان الله. عملوا ابحاث على في عيادات مستشفيات في امريكا، الناس المتوترين عصبيا ويروحوا المستشفيات الامراض النفسيه، ابحاث علميه. الطبيب الممرضه تاخذهم او الممرض ياخذهم على عزك على صنبور الماء ويبللوا اطراف، بس الاطراف وجهه بس، وضع بسيط على راسه وجالس دقيقتين يصير هادئ.
2: سبحان الله.
0: طب اتوضى يا ابن وسلم.
2: سبحان الله. لا
0: اله الا يعني اسلم تسلم.
2: لا اله الا الله. لان عجيب، سر عجيب.
0: لان الوضوء ده مش يعني شوف احصائيه منظمه الصحه العالميه ان سرطان الجلد يجب ان يكون متفشيا في المنطقه تحت الشرق الاوسط اللي فيها الشمس حارقه. وجدوا ان الامراض سرطان الجلد منتشر في بلاد بعيد عن الشرق الاوسط، سواء في اسكندنافيا، في شمال كندا، في اي مكان، بنسبة 23%، وثلاثة من الف في المئة في المنطقة العربية والاسلامية والشرق الاوسط، واكتشفوا ان هذا من اثر الوضوء.
2: سبحان الله.
0: هذه منظمة صحة عالمية، لا دعوة لهذا كلام عيد.
1: واذا يحرص الانسان على وضوئه دائما،
0: ودائما سلاح المؤمن. ما يخرج المسلم، والكلام ده اقوله لاولادي وبناتي في البيت، طلبه والطالبات، لا يا ابن سلاحك الا تخرج من بيتك، انت يا ابنتي وانت ايتها الاخت اللي خارج البيت لا تخرج الا متوضئه. ليه؟ يجي وقت الصلاه، والله لو ادركتني المنيه سبحان الله
2: متوضئا
0: سبحان الله. وبعدين ايه؟ كلما اذا غسلت يدي تساقطت الذنوب من يدي، مضمضت تساقطت الذنوب من فمي، انف سبحان الله، وجهي ذراعي راسي سبحان الله.
2: لا اله الا الله. مع كل وضوء تتساقط الذنوب، يعني يستطيع كل منا ان يكثر من هذا حتى تتساقط الذنوب.
0: وبعدين سبحان الله العظيم، انت لما ترى المتواضع كده سبحان الله العظيم، لما ترى المتواضع لا اله الا الله تجد في وجهه نور عجيب. لاحظها اي انسان تجد في نور الوضوء. قالوا يا رسول الله تعرفنا، وانا ابو بكر وعمر وعثمان تعرف.
2: نعم.
0: فكيف تعرف من ياتي من بعدنا؟ قال انا اعلم بصاحب الفرس من فرسه، وسط الخيول يعني، بامتي بصاحب الفرس من فرسه. قالوا كيف؟ قال بغره في وجوههم وفي اعقابهم من اثر الوضوء. الرسول يعني ده مسلم ليه جاي منور عليه؟ تعالى انا اللي هشرح فيك.
2: سبحان
0: الوضوء ده جميل جميل. وبالتالي الوضوء يعني في صلاه
2: صحيح.
0: صح ولا لا؟ تمام.
2: طب هذا ينجي
0: طبعا هو نفس القدر، قد بسط عليه عذاب القبر،
2: نازل إليه.
0: خلاص جاء الوضوء، خلاص ارجع.
2: سبحان الله.
0: الوضوء يطرد زي الكشاف النور،
2: سبحان
0: يطرد
2: الله.
0: الوطواط والخفاش والبومه
2: وخفش الظلام.
0: سبحان الله اكبر.
2: نعم.
0: ورايت رجلا من امتي قد احتوشته الشياطين، يعني
2: احتوشته،
0: يعني شوف احتوشته التعبير اللغوي بتاع رفيقنا نسوق،
2: احتوشته
0: مش المت به، مش اقتربت، لا احتوشته. من باب انها
2: حاصرته وتداخلت فيه،
0: يقول لك محشي سبحان الله، حشو
2: سبحان الله.
0: احتوشته. فجاءه ذكر الله فطرد الشياطين عنه.
2: الله.
0: سبحان الله.
2: الله.
0: لذلك اهم شيء لما وصى الصالحون وصونا علمانا قالوا ايه؟ نقول يا شيخ وصينا، ولا لا يزال لسانك ربا بذكر الله. هكذا وصى رسول الله. رسول كده ليه؟ من اصبح وامسى ولسانه رطب بذكر الله اصبح وامسى وليس عليه خطيئه. في نقطه مهمه، اشجار الجنه هي مزروعه موجوده، وفي اشجار انت تزرعها وانت في الدنيا.
2: في الجنه؟
0: في الجنه. من قال سبحان الله غرست له شجره في الجنه، من ذهب الى سوق قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله غرست له شجره في الجنه، من حمد الله ورث له
2: سبحان الله.
0: فليه احنا مش انت تاخد ارض بور تصلحها؟
2: صحيح.
0: انت عايز تصلح الارض الصحراويه ازرع في الجنه.
2: صحيح.
0: ازرع في الجنه، بس ازرع. شوف من يسمى كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سيدنا داود،
2: المعذرة، المقصود بقولي ثقيلتان في الميزان يوم القيامة، ميزان يوم
0: القيامة.
2: القيامة
0: نعم نعم.
2: أم الحسنات؟
0: لا الحسنات والميزان يوم القيامة.
2: ميزان يوم القيامة.
0: نعم نعم نعم.
2: سبحان
0: نعم.
2: الله وبحمد سبحان الله العظيم.
0: هذا جميل. شوف سبحان
2: الله وبحمد سبحان الله العظيم.
0: بسيط
2: جدا.
0: سيدنا داود قال يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يبدو الملائكة عندهم كتالوج للحسنات. ها اذا حبينا ننزل للغه الواقع يعني، فما وجدوا لها ثوابا.
2: يعني عندهم الحمد لله بكذا
0: فوجدوا دي مش موجودة. قالوا يا ربنا عبدك داود قال ذكرا ما وجدنا له ما نكافئه به. قال اكتبوا لعبد داود ما قاله وأنا أكافئه عليه يوم القيامة.
2: يا سلام.
0: وإن الكريم إذا أعطى فقد أعطى.
2: صحيح.
0: ليه كريم؟ ليه في اللغة كريم؟ قال لك الكريم الذي لا يسأل كم أعطى ولا من أعطى.
2: هكذا
0: هو كريم
2: عطاء
0: الكريم الكريم المنان سبحان الله.
2: صحيح. الملائكة لا تعلم
0: ثواب هذه ما أجر هذه الكلمة. الحمد لله كما ينبغي للجلال
2: من يعلم جلال وجه الله
0: وعظيم سلطانه. الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: نعم نعم بلى.
2: كلمة
0: نعم.
2: جميلة.
0: نعم نعم.
2: وخير الذكر ماذا؟
0: نعم لا إله إلا الله. لا إله أفضل إله. ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وبعدين كل حالة لها حالة. كل حالة لها حالة.
2: موقف.
0: يعني مثلا موقف أنت تتعجب سبحان الله. تستغفر تعمل ذنب استغفر الله العظيم تشعر بالضعف لا حول ولا قوة إلا بالله الناس هجمت عليك حسبي الله ونعم الوكيل في ضق شديد لا إله إلا أنت سبحانك هكذا لحد ذكر
2: والحمد لله
0: شوف يعني كل أنت كل خليك إيه بس ذاكر ذاكر ذاكر, ذاكر لله خلي لسانك رط لما تتعود والله رأينا علماء لا تنقطع ألسنتهم عن ذكر يسكت كفريق تمتم
2: لا لا لا
0: نراجع القرآن سبحان الله
2: سبحان الله
0: والله ما يضيع وقت
2: تصبح عادة.
0: قالوا قالوا لأحد الصالحين سرير سقطي الله يرضى عليه قالوا رأيناك يعني قعدنا معك أسبوع تسف تسف يعني يجي الخبز الجاف ده ويطحنه كده ويسف ويبلع ماء يسف ويبلع ماء ويشرب ماء. قال رأيت بين السف والمضغ قراءة 50 آية ما عنديش وقت
2: سبحان الله عالية
0: لازم نرتاح
2: هذه مدارج
0: هالفلكين الحلال وماله لما ندرج يا ابني
2: رأيت بين السف والمضغ 50 آية فيسف سبحان الله
0: مش قاعد ساعتين على الأكل وساعتين على التلفزيون
2: احنا ناكل من 6 لـ 9
0: لا ربنا يهدي ربنا يهدي الحال
2: لا إله إلا الله.
0: ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته منهم
2: الصلاة
0: صلاة بوقتها صلاة بخشوع صلاة بنوافلها صلاة بأركانها سبحان الله الصلاة سبحان الله أطفأ النيران نيران المعاصي بالصلاة وقف بين يدي رب العباد عز وجل قسمت الصلاة ما بيني وبين عبدي سبحان الله
2: ولعبدي ما سأل هذه زيادة كمان.
0: قال أحد الصالحين عشت 20 سنة أحث نفسي على الصلاة حثا كي أدخل فيها
2: مجاهد نفسي عايز أصلي عايز أصلي
0: ثم عشت 20 بعدها أحث نفسي على الخروج منها فما أستطيع.
2: يا سلام ما شاء الله عليك.
0: شوف شوف شوف شوف الدرجات الأولى شوف الكلام الحلو والله كلام جميل يعني تشعر براحة صدر 21 سنة عايز يخلص صلاة ويخرج إيه ده ذكر الرسول إيه قال وجعلت قرة عيني في الصلاة ولولا أني أسمع بكاء الصبي فأخشى أن تفتتن أمه في الصلاة فأخفف وقرة عيني في الصلاة
2: سبحان الله.
0: وزا قال له ايه طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى انت تتعب وتقف وتحمل على رجل تتورم خدمات نعم. لغاية ما يحمل على رجل دون رجل طول الليل سبحان الله طه اي طأها بكلتا قدميك يا محمد طأ الارض بكلتا قدميك ما انزلنا عليك القرآن لتشقى قد نعلم ان ايه انك تقوم ايه ادنى من ثلث الليل ونصف وطائفة من الذين امنوا سبحان الله هذا لما يجي الليل ليه صلاة الليل جميلة فيها رياء فيها صفاء مش حد يطرق عليك الباب صلي ركعتين كده بينك وبين الله
2: وركعتين في جوف الليل
0: ولذلك قال نور القبور ما وجدناها إلا في ركيعات صليناها في جوف الليل. قال له أبو الحسن الشاذلي في الرؤية قال له كيف الحال يا إمام قال له لا إمام ولا غير إمام ضاع كل شيء قال له وماذا بقي قال له ركيعات صليناها في جوف الليل والناس نيام
2: نعم. بارك الله فيكم.
0: ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا كلما دنا من حوض منع وطرد
2: سلم يا رب
0: فجاءه صيامه شهر رمضان فسقاه ورواه.
2: يا سلام.
0: كل عمل في الدين له مقابل.
2: صحيح.
0: أنت عطشت نفسك لله في الدنيا تروى إن شاء الله في يوم العطش الأكبر. الحسن البصري دخل على الحرم شرب من زمزم ولا زمزم لما شرب له واحد يقول لك بالشفاء واحد يقول لك بتزويج البنت واحد يقول ربنا
2: طلبات
0: المناقصة قالوا أنت يا حسن ماذا كانت في نيتك أنت تشرب أول شربة قال أن أروى يوم العطش الأكبر
3: يا سلام
2: ذكي.
0: شوفوا الهمة من عالية. لا همة عالية لا أذكى من المؤمن.
2: صحيح.
0: نعم
2: صحيح.
0: نعم. يبقى دي يا سيدي الصلاة ودي وصية لأبنائنا وبناتنا الذين يشاهدون اليوم بإذن الله وإن شاء الله يواظبوا على الخير بإذن الله. ورأيت رجلا من أمتي ورأيت النبيين جلوسا حلقا حلقا كلما جاء إلى حلقة طرد ومنع فجاءه إسراعه بغسله من الجنابة فأجلسه بجواري.
2: يا سلام الغسل من الجنابة.
0: ها أول ما تصير جنب وعلى طول خلص مش معذرة عنك والله. الأخوات يسألوا يا سيدنا الشيخ انقطع الدم من قبل الفجر وبعدين والله فضل على المغرب 3 ساعات أو ساعتين يعني يا ترى صيام صحيح؟ يا ست انت لسه ما صليت الغداء انت تغتسل سبحان الله
2: لا لا
0: لا لا, لا, لا. فالإسراع بالغسل من الجنابة شيء طيب
2: صحيح.
0: إذن المسارعة بالخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا هكذا إحنا ما شاء الله نسابق على الأمور أخرى
2: في الدنيا.
0: ورأيت رجلا من أمتي من بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن وهو متحير فيها فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور. نور قبره بالحج والعمرة
2: ما شاء الله ما شاء الله.
0: وذلك احنا تكلمنا الموجبات من يستطيع ان يحج ولم يحج لا راح حج. ورأيت رجلا من امتي يتقي وهج النار وشررها اشتعل عليه قبر نار زي بتاع الشملة ده راجل سبحان الله فجاءته صدقته فصارت سترا بينه وبين النار وظلا على رأسه.
2: صدقة
0: صدقة قال ولو بشقة عمره
2: تقي النار
0: ولو بشق تمرة ولو لا تعرف أين الثواب بشق التمرة ده يمكن فيه الخير كله سبحان الله
2: سبحان الله.
0: لا تستني يقول إيه ده 5 دراهم 5 جنيه تعمل يا عم أعطي بس ما أنت ما تعرفش الخير في إيه أعطيها سبحان
2: صحيح.
0: الله
2: صحيح.
0: ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه فجاءته صلته لرحمه فقالت يا معشر المؤمنين إنه كان وصولا لرحمه فكلموه فكلمه المؤمنون وصافحوه وصافحوه.
2: صلة الرحم
0: صلة الرحم.
2: وعند صلة الرحم نتوقف ونوصل بحضرتك غدا إن شاء الله رب العالمين في حلقة غد. ولعلها تكون دعوة لجميع السادة المشاهدين أن يقوموا بعمل هذه الأشياء اليوم
0: إن شاء الله
2: كلها في اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى إثباتا لحسن النوايا وتحسين علاقتنا مع ربنا تبارك وتعالى.
0: يا رب يا رب
2: نلقاكم في غد إن شاء الله.
0: جزاكم الله خيرا يا ابونا بارك الله
2: وجزاكم خيرا مثلا. مشاهدينا الكرام نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الجليل فضيلة الداعي الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. وحتى نلقاكم في حلقة الغد بمشيئة الله تبارك وتعالى نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي، وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
4: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البخاري.

0: مكارم الأخلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، موضوع الدرس الصفح. فالصفح الإعراض عن الذنب والتجاوز عنه، والصفح أبلغ من العفو. العفو ألا تعاقب على الذنب، أما الصفح ألا يبقى في نفسك شيء تجاه المذنب، وأن تعطيه صفحة وجهك المشرقة، وأن تشعره أن هذا الذنب كأنه لم يكن. وهذا من أرقى مكارم الأخلاق. الإنسان قد يعفو ولا يصفح، لكن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه الكريم فقال: فاصفح الصفح الجميل. وكل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب، وأنت حينما تصفح تشعر أنك قريب من الله، وإنك حينما تصفح تشعر أنك أكبر من أي مشكلة في الأرض. يقول بعض الشعراء: حر ومذهب كل حر مذهبي، ما كنت بالغاوي ولا المتعصب، يأبى فؤادي أن يميل إلى الأذى، حب الأذية من طباع العقرب. لي أن أرد مساءة بمساءة، لو أنني أرقى ببرق خلبي، حسب المسيء شعوره ومقاله في سره، يا ليتني لم أذنب. أيها الإخوة، الإمام القرطبي يقول: الصفح إزالة أثر الذنب من النفس. وهذا كلام دقيق. ينبغي أن يزول أثر ذنب من أذنب معك من نفسك، وينبغي أن تزيل أثر المذنب من نفسه. ينبغي أن تشعره أن هذا الذي وقع كأن لم يقع، وينبغي أن توحد أنت. أيها الإخوة، ذكرت قبل حين أن الله عز وجل يقول: واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ينبغي أن تصبر. لكن في آية أخرى يقول: ولمن صبر وغفر، إن ذلك لمن عزم الأمور. الحقيقة أن قضاء الله وقدره قد يأتي من الله مباشرة. يعني أب وقف ابنه على الشرفة فوقع فنزل ميتا، هذا قضاء من الله وقدر، لكن أتى من الله مباشرة من دون تدخل إنسان. وأحيانا إنسان يركب مركبة يدهس ولدا، الوالد في أمامه إنسان كان السبب في قتل ابنه. فطبيعة البشر الشركية، طبيعة الإنسان قبل أن يعرف الله، يعني يصب جام غضبه على هذا الذي كان هذا القدر على يديه. لذلك ضعيف التوحيد يحقد، ويحقد أشد الحقد، وقد يحمله حقده على ارتكاب جريمة. ولكن المؤمن الموحد لا يحقد، لكنه يقف الموقف الكامل، لأن الله عز وجل يقول: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. من دون حقد، من دون أن تشعر أن هذا الإنسان هو السبب الوحيد فيما جرى، هو السبب المباشر، لكن السبب الوحيد هو أن الله أراد الذي جرى. فكل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع. فالإمام القرطبي يقول: الصفح إزالة أثر الذنب من النفس، من نفس المذنب ومن نفس من أذنبت معه. يعني أعطاه صفحة الوجه المشرقة، أعطاه ابتسامة. لكن لو أن إيقاع العقوبة بهذا المسرع في مركبته الطائش الذي لا يبالي بأرواح الآخرين، هذا يحتاج إلى عقوبة. أكمل شيء معه أن تعاقبه لتردعه. أما أحيانا إنسان يكون متقيد بقوانين السير ويقفز طفل أمامه ولا ذنب له، لكن القانون يوقع به أشد العقاب. فإذا أيقنت أنه لا ذنب له إطلاقاً والخطأ من خطأ ابنك، فطمأنته وصفحت عنه وابتسمت له، فهذا من كمال الإنسان. وقد يكون العفو أحياناً، بل قد يكون الصفح أحياناً سبب هداية الإنسان. أبو حنيفة النعمان له جار أقلقه إقلاقاً شديداً، لا يسمح له أن ينام الليل، لأنه مغني وشارب خمر، يشرب الخمر ويسكر ويغني ومعه عود طنبور، يقول: أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وطعان خلسي. مرة استيقظ على صلاة الفجر فلم يسمع صوت المغني، تفقده فإذا هو في السجن، فذهب إلى صاحب الشرطة وطلب منه إطلاق سراحه، قال: إنه شارب خمر. قال: أطلقه من أجلي. فأطلقه، أركبه على برزونه، ولما وصل إلى البيت قال له كلمة واحدة، قال له: يا فتى هل أضعناك؟ فبكى الفتى وقال: عهدا لله ألا أعود إلى ذلك. وكانت توبته على يد أبي حنيفة، لأنه صفح عنه. في إنسان تصفح عنه فيحتقرك ويراك ضعيفا، وفي إنسان تصفح عنه فيعظمك. واحد هجى النبي عليه الصلاة والسلام وبالغ في إيذاء أصحابه وقد قتل بعضهم، وقع في يد النبي أسيرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام رق له، استعطفه، عنده بنات، عنده كذا، عنده كذا، فعفى عنه، عاد إلى ما كان عليه من إيذاء النبي ومن هجائه ومن التنكيل بأصحابه، وقع في الأسر ثانية فعاد إلى استعطاف النبي، فقال: لن أعفو عنك لئلا تقول خدعت محمدا مرتين. أحيانا إيقاع العقاب الصارم هو عين الحكمة. هذا أرطون الذي احتل قلعة الكرك وقطع الطريق على الحجاج المسلمين وقتل الرجال وسبى النساء، وقال لهم: نادوا محمدا لينتصر لكم. بلغ هذا صلاح الدين الأيوبي فبكى بكاء شديدا وقال: أنا أنوب عن محمد صلى الله عليه وسلم في نصرة أمته. ولم يهدأ له بال ولم تقر له عين حتى كانت موقعة حطين، وانتصر فيها على ملوك أوروبا وأمرائها، ووقع أرطون أسيرا بين يديه، وذكره بمقولته، وذكر له ما قال عقب مقولته، وقتله بيده. في محلات العفو سذاجة والعفو ضعف، لكن المؤمن حكيم. قال تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. في إنسان تعفو عنه فتملك قلبه، في إنسان تعفو عنه فيعيد الكرة كما كانت ويستضعفك. لذلك حينما مشى بعض الصحابة متبخترا أمام الجيش قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يكره هذه المشية إلا في هذا الموطن. ف فالتكبر على المتكبر صدقة. والإنسان حينما لا يتكلم إلا بالحق يعلو شأنه بين الناس، أما إذا تكلم حقاً وباطلاً يسقط من عين الناس. إن الله ليغضب إذا مدح الفاسق، ليغضب أشد الغضب، لأنه إذا مدح الفاسق اضطربت القيم. قال له يا أبا حنيفة لو تغشيتنا. قال ولم أتغشاكم؟ المنصور. قال له ولم أتغشاكم وليس لي عندكم شيء أخافكم عليه، وهل يتغشاكم إلا من خافكم على شيء؟ إنك إن أكرمتني فتنتني، وإن أبعدتني أزريت بي. قل للحسن البصري بمن نلت هذا المقام؟ قال باستغنائي عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمي. عكسوها هلأ، من يعمل في الحقل الديني مستغنى عن علمه لكنه بحاجة إلى ما عند الناس، سقط وانتهى. يجب أن تتعفف عما عند الناس ويحتاج الناس إلى علمك. الله عز وجل قال ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا أي لا يوقعوا العقاب، وليصفحوا أي يزيلوا أثر الذنب من نفس المذنب، وأن يزول أثر الذنب من نفس من أذنب معه المذنب. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فاعفوا عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. فاصفح الصفح الجميل، فاصفح عنهم وقل سلام. آيات كثيرة. وعن أبي إسحاق قال سمعت أبا عبد الله يقول سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. يعني أيام إنسان لا ينادى بلقبه العلمي فيقيم الدنيا ولا يقعدها. النبي في الطائف عليه الصلاة والسلام بالغ أهل الطائف في إيقاع الأذى به، فمن شتم إلى استهزاء إلى تكذيب إلى أذى. ولما جاءه جبريل وهو طوع إرادته قال له لا يا أخي، اللهم اهدي قومي إنهم لا يعلمون، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. إن لم تنطق ولم تعمل ما جاءك من خواطر في النفس أنت لا تحاسب عليه. ولكن نصيحة، هذه الخواطر إن لم تحاول أن تردها ربما انقلبت إلى أعمال، لكن الحقيقة أن الإنسان لا يحاسب لا على خواطره ولا على ما في نفسه، يحاسب على عمله وكلامه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. رجل كان يداين الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، قال فلقي الله فتجاوز عنه. أيها الإخوة، يقول أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. يعني إنسان له مكانة زلت قدمه، تقتضي المروءة والشرف أن تعفو عنه، تقتضي المروءة والشرف ألا تشيع هذا الذي صدر منه. هؤلاء الذين لهم مكانة في مجتمعهم، لكل جواد كبر ولكل عالم هفوة ولكل حسام نبوة، لكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة ولكل حسام نبوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أقيلوا عثرات المحسنين، هذا من توجيه النبي عليه الصلاة والسلام. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. بالمناسبة المسلم غير مكلف أن يرفع إلى الإمام معصية تستوجب حداً ما لم يكلف من قبل الإمام، أما تطوعاً غير مكلف، والذي وقع في معصية توجب الحد أيضاً غير مكلف أن يفضح نفسه. لا مرتكب المعصية مكلف أن يفضح نفسه، ولا من رآها مكلف أن ينقل لولي أمر المسلمين هذا الخبر. لكن ولي أمر المسلمين إذا عين إنساناً لتقصي هذه المخالفات ووقعت تحت علم المكلف بتقصي هذه المخالفات فلم يرفعها إلى الأمير وعفى عنه مباشرة، يقول عليه الصلاة والسلام: لا عفى الله عنه. في نظام، هذا مكلف أن يتبع تلك المخالفات، أما غير إنسان غير مكلف. ومن أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. يعني في أشخاص نكلوا بأصحاب رسول الله، هذا ثمامة وقع أسيرا فقال: ما وراءك يا ثمامة؟ قال: إن تقتل تقتل ذا دم، إن قتلتني فبالعدل، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن تريد المال أعطيتك منه ما تريد. هو سيد بني حنيفة، زعيم قبيلة كبيرة، قال له: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن أردت المال فخذ منه ما تريد. تركه النبي، أرسل له طعاما من بيته، سأله ثانية فأجاب كما أجاب، سأله ثالثة فأجاب كما أجاب، قال: أطلقوا سراحه. فذهب وتوضأ واغتسل وعاد إلى النبي وأعلن إسلامه، وقال: يا رسول الله، ما كان على وجه الأرض رجل أبغض إلي منك، والآن ما على وجه الأرض إنسان أحب إلي منك، وما على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، والآن ما على وجه الأرض دين أحب إلي من دينك. هذا العفو وهذا الصفح. لكن قالوا: العفو عند المقدرة. إنسان ساحقك، أنا عفيت عنه، ما لك أدران عليه؟ هذا كلام غلط. العفو عند المقدرة. صدقوا أيها الإخوة، قريش نكلت برسول الله وبأصحابه 20 عاما، ثم فتحت مكة ومع النبي 10,000 سيف متوهجة، والله لو قال أبيدوهم لأبادوهم. قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. النبوة إخواننا قمة الخلق، وما في مؤمن إلا على خلق، وإلا كذاب. الإيمان خلق، الإيمان عفو، الإيمان صفح، الإيمان تواضع، الإيمان سخاء، الإيمان إنصاف، الإيمان رحمة. لا شيء يظهر حقيقة المؤمن كمكارم الأخلاق التي يعيش بها. لذلك في الإيمان مرتبة علمية ومرتبة أخلاقية ومرتبة جمالية. المؤمن أخلاقي. أما معنى فاصفح الصفح الجميل، قال: الرضا بغير عتاب. والحمد لله رب العالمين.
0: مكارم الأخلاق، حلقات مع الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. نوح الحمد.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال فضوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 677 من مقاطع حضر التجول، والحلقة السابعة من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف وافتح معايا سورة البقرة. طيب، في تصحيح، وأشكر جدا دكتور صالح النعامي من فلسطين ونبهني لهذا. في الآية 18 أنا مبارح قلت الآية 18 عشان أفكركم بها، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. قلت أنهم لا يرجعون عن نفاقهم، والكلام

0: كافر ممكن يتوب، لكن المنافق لا. ده ممكن يتعارض من الناحية الظاهرية مع الآية الآيتين في سورة النساء 145 و146 اللي بيقولوا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إذن واضح إن ممكن منافقين يتوبوا. أولا الغريب إن المفسرين متفقين على معنى صم بكم عمي فهم لا يرجعون، المنافق ما بيرجعش. لكن دي قاعدة والقاعدة ليها استثناءات. آية سورة النساء بتقول إن بعض المنافقين ممكن يتوبوا ويحسن إسلامهم. إذن ممكن يا جماعة إنسان يحدث له هزة شديدة في حياته تهز كيانه وتغير شخصيته، وده الشرط في عودة المنافق، إن شخصيته لازم تتغير علشان يؤمن. الكافر مش لازم شخصيته تتغير، عقيدته بس تتغير. خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام. إنما المنافق لابد يدخل بطباع جديدة تماما للإسلام. المنافق لازم يحدث له هزة تغير شخصيته. لذلك آية النساء ما بتقولش إن هو مجرد تابوا خلاص، لا. آية النساء لو تلاحظ بتقول إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. طب ما تابوا يعني خلاص دخلوا الإسلام؟ لا، مش كفاية، ده لازم الشخصية تتغير تماما. فأولئك مع المؤمنين. كده بقى احنا بنتكلم كلام تاني خلاص، بس عشان تبقى الدنيا واضحة في المسألة دي. انا ممكن اكون كنت حد شوية في كلامي امبارح في مسألة ما بيرجعوش، لا، في استثناءات، في ناس ممكن ترجع، ولكن ما بيرجعوش بنفس الشخصية دي، ومش ده الطبيعي ان المنافقين بيرجعوا. القاعدة ان المنافق ما بيرجعش، ولكن ممكن تحدث هزة قوية تعيد الانسان الى رشده، تغير شخصيته تماما. طيب نرجع بقى للايه السياق بتاعنا بقى في سورة البقرة، عشان بس الدنيا ما تهش مننا. خلونا نتابع التسلسل اللي احنا بنتكلم فيه بقالنا اسبوعين. الفاتحة انتهت بالناس بتطلب الهداية من الله، اهدنا الصراط المستقيم. والبقرة بدأت بانها قدمت لهم الهداية على طبق من ذهب. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يبقى الهداية اللي اتطلبت في الفاتحة في آخر الفاتحة اتقدمت في أول البقرة. وبعدين البقرة قالت لهم إيه للناس اللي طلبت الهداية دي؟ خلوا بالكم في ثلاث طرق عند الناس في التعامل مع الهداية، إما يتعاملوا بالتقوى أو بالكفر أو بالنفاق. ففي ثلاث أنواع من الناس بيتعاملوا مع القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يبقى الهدى للطلب هو الكتاب ده. في بقى ثلاث أنواع بيتعاملوا مع الكتاب ده، نوع اسمه المتقين ودول بيعملوا كذا وكذا وكذا وجات في أربع آيات، ونوع اسمه الكافرين ودول بيعملوا كذا وكذا وكذا وجات في آيتين، ونوع اسمه المنافقين ودول بيعملوا كذا وكذا وكذا وكذا وجات في 13 آية. وراح الخطاب القرآني فجأة ملتفت للناس وكلمهم بصيغة المخاطب في وشهم وقال لهم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. شفتوا بقى الدخلة دي؟ الآية 21 بنبدأ منها النهاردة اهو، دي جاية نتيجة ايه؟ التفات القرآن بعد ما شرح ثلاث أنواع الناس وبيقول لهم خليكم مع المتقين لعلكم تتقون. تعملوا ايه بقى عشان تبقوا مع المتقين؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. تمام، ربنا هنا بيتكلم مين؟ المتقين؟ لا، ده بيتكلم الناس كلها برضو، وبيحذرها من مصير الكافرين ومصير المنافقين. ولو بصيت من فوق كده على الموضوعات بتاعت البقرة هتلاقيها بتدور حول التعامل مع الهدى. سورة البقرة بتدور حول التعامل مع الهدى. المؤمن طلب من الله الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، ربنا دله على الهداية، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لكن في الآخر برضو ربنا كلم الناس كلها وقال لهم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. يا أيها الناس بيكلم الكافرين والمنافقين. إذا سمعت في القرآن، إذا سمعت الله في القرآن يقول يا أيها الناس، فاعلم أنه يخاطبهم في أمر العقيدة، مش هيتكلم في الحلال والحرام بقى يا الناس أبدا، هيتكلم في أمر العقيدة دايما. طيب إيه المعاني اللي عندنا في الآية 21 كده؟ بصوا عليها كده، أول حاجة مطلوب من الناس أنها تعبد الله، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وأن الله هو الخالق الذي خلقكم، وإن الناس ستموت. هتقول لي فين؟ حد جاب سيرة الموت في الآية؟ آه، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. يعني في ناس لما تسمع اعبدوا ربكم هيقولوا هنعبد الآلهة اللي وجدنا عليها آباءنا، فربنا فكرهم إن آباءهم دول ماتوا، والذين من قبلكم، فأحسن لهم بدل ما يتبعوا آبائهم إنهم يعبدوا اللي خلقهم هم وآبائهم اللي ماتوا قبل ما هم كمان يموتوا زي آبائهم، فما يموتوش على الكفر زي آبائهم لعلكم تتقون. تمام؟ طيب إيه هي حيثيات العبادة هنا؟ قلنا العبادة إنك تطيع الله وتشكره بالحب، لأن العبيد ممكن يجبروا على الطاعة وعلى الشكر لكن لا يجبروا على الحب. العباد هم اللي بيطيعوا ويشكروا ويحبون، فإحنا نعبد الله من حيث أنه هو الخالق الذي خلقكم والذين من قبلكم، ومن حيث أنه هو المنعم. فين؟ اقرأ بقى الآية اللي بعدها، الآية 22، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يبقى أنعم علينا بإيه؟ أرض مفروشة كالفراش ممهدة، عاوزين نسافر فيها بنسافر، بالبر بنعرف نسافر، بالبحر بنعرف نسافر، بالجو بنعرف نسافر، مهدها للحركة، عاوزين نبني عليها بنبني عمارات طويلة وأبراج، لو عاوزين نزرعها بنزرعها. الذي جعل لكم الأرض فراشا، طيب والسماء، والسماء بناء، السماء فيها كواكب ونجوم مش بتقع علينا. ليه ما بتقعش علينا؟ ده لو وقعت علينا هتدمرنا، ده لان ربنا بناها، بناها. البناء بيقوم على اعمدة، والاعمدة بتحوش الطوابق انها تقع على بعض، فالسماء مبنية بناء، الطبقات دي ما بتقعش على بعض، العواميد في عواميد بين الكواكب والنجوم، بس العمدان دي غير مرئية، وقلنا قبل كده ممكن تكون قوى الجاذبية اللي هي بتبعدها دي هي دي العمد. ربنا قال خلق السماوات بغير عمد ترونها، يعني بعواميد مش ما انتوش شايفينها، مش مبنية بعواميد مرئية، في قوى معينة شايلة هذا البناء. تمام؟ طيب نرجع تاني للآية 22، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، ما خلقش تحتكم أرض وفوقكم سماء وترككم تموتوا من الجوع، لا، ده نزل لكم من السماء ماء يخرج به من الأرض ثمرات رزقا لكم، علشان تاكلوا وتشربوا عصير وتعملوا مربى وتتجروا فيها وتعملوا فلوس من التجارة في هذا الرزق. كل الرزق ده منه. فما تروحوش بقى تجيبوا حد تاني تعبدوه وتسويه بيه فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. مش بعد كل ده تروحوا تجيبوا شركاء لله في العبادة وأنتم تعلمون. أنتم يعني أنتم عارفين كويس إن حتى الآلهة اللي أنتم جبتوها دي غير حقيقية وأنهم لم يخلقوا ولم يرزقوا. فمش بعد ما عمل ده كله ليكم تيجوا تعملوا كده. طيب اقرا معايا الآية 23 و24. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. إذا كان اللي منعكم من العبادة هو إنكم مرتابين في شأن القرآن وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. لو كنتوا أنتوا اللي منعكم أنكم تعبدوا ربنا وتؤمنوا أنكم مرتابين في شأن القرآن، عندكم شك في مصدر القرآن، طب خلاص حاولوا تكتبوا سورة واحدة زي القرآن. ولو ما قدرتوش، وعلى فكرة مش هتقدروا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. ولو ما قدرتوش وعلى فكرة مش هتقدروا تعجيز، فاعلموا إنه مش من عند بشر وإنه كلام الله. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، أتوا سورة واحدة، أصغر سورة عندنا سورة الكوثر 3 آيات 10 كلمات، هاتوا زيها. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. السورة سورة البقرة بدأت بإيه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه، صح؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه. بس ده ما يمنعش إن بعض الناس اللي ما عندهمش النظر، لم ينظروا بما فيه الكفاية في القرآن، لم يتدبروا القرآن، ممكن يكون عندهم ريب في القرآن، يعني ممكن يشكوا في ألوهية مصدر القرآن. ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني لا ريب فيه لما حد ينظر نظرة صحيحة، ينظر ويتدبر. شوفوا يا جماعة، القرآن له 3 احتمالات مش ممكن يخرج منهم. إما إنه يكون من عند بشر، سواء البشر ده هو النبي نفسه عليه الصلاة والسلام أو بشر آخر، ده احتمال. أو إنه يكون موحى بي من عند الله، أو إنه يكون موحى بي بس مش من عند الله، من عند الشيطان، الشيطان أوحى بي للنبي عليه الصلاة والسلام. دول 3 احتمالات ما بيخرجش منهم. فلو في احتمالين منهم غير صحاح يبقى الاحتمال الثالث هو الصحيح، هو الاحتمال الوحيد، هو الوضع الوحيد. طيب موضوع ان الشيطان يكون هو اللي اوحى بهذا الكتاب ده شيء مستحيل. ليه؟ لان الشيطان من شروطه انه يدعو للمنكر وينهى عن الخير، مش العكس. مش ممكن الشيطان هيدعو للخير وللمعروف ولبر الوالدين ويحرم القتل والسرقه، ده ما بقاش الشيطان، ويفرض عقوبات على الجرائم الاخلاقيه، ده مش الشيطان. الشيطان مش ممكن يحذر الناس من اتباع خطواته هو ويدعوهم للاستعاذة بالله منه هو. يعني في سورة البقرة ربنا قال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. معقول الشيطان يقول على نفسه عدو للناس ما تتبعوش خطواته؟ في سورة الأعراف وإما ينزغنك من الشيطان نزغ تعذ بالله إنه سميع عليم. طيب مسألة أنه من عند، إذا مش ممكن يكون من عند الشيطان، طيب مسألة أنه من عند بشر محسومة أيضا، لأن القرآن طبعا في عدة طرق نثبت فيها أنه مش من عند أي بشر. لكن مثلا القرآن ذكر أشياء لم يفهمها الناس، إلا بعد 14 قرن لما العلم تقدم واكتشف معاني هذه الآيات. من ضمن الحاجات البسيطة جدا اللي ما حدش يقدر يجادل معاها الآيات في سورة القيامة لما ربنا قال أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. هو البني آدم فاكر أنه ربنا مش هيقدر يجمع عظامه بعد البعث؟ بلى قادرين، ربنا قادر أنه يسوي البنان وهو عقلة الصبع. لما ربنا يتكلم عن قدرته على إعادة الخلق عند البعث بعد الموت بدقة شديدة جدا لدرجة انه يقدر يخلق عقلة صباع، ده كلام ما كانش مفهوم من 14 قرن. الناس في الوقت ده شايفة ده جزء بسيط جدا، ليه ليه ربنا يضرب المثل بالجزء ده؟ طب ما المخ معقد اكتر، الدورة الدموية معقدة اكتر. بعد 1400 سنة الانسان يكتشف ان الجزء ده في جسد الانسان جزء فريد جدا لانه بيحمل البصمة، بصمة الإصبع، يعني البصمة دي شيء فريد تخص كل إنسان، مش بتتكرر في الإيد الواحدة، الإنسان الواحد ما عندوش بصمتين زي بعض، ده الباركود بتاع الإنسان. وهناك بقى العديد من الآيات يا جماعة، العديد من الآيات اللي فيها إعجاز علمي، لكن للأسف مبالغات بعض المسلمين في موضوع الإعجاز العلمي أساءت لمفهوم الإعجاز العلمي مما جعل بعض الناس تنكره وتستغله وتهاجم به الإسلام. طيب. إذن هناك أدلة كثيرة تثبت أن القرآن لا يمكن يكون من عند بشر، سواء النبي عليه الصلاة والسلام نفسه أو من عند غيره، واللي عايز يتوسع في هذا الموضوع ده مش وضع، يعني الحلقة دي مش مقام أن احنا نتكلم في هذا الأمر، ولكن في حلقة خفيفة في البلاي ليست اللي اسمها أسئلة الشباب وفي دورة رد الشبهات اللي على قناة بريدجز اسمها كيف تثبت أن القرآن من عند الله في ربع ساعة ولا مش عارف في 10 دقائق بقى. فاللي عايز يتوسع في ده الحلقة دي أنا أنصح بها. إذن نرجع بقى للآية 23. الآية 23 بتقول إيه؟ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا اللي هو القرآن فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. من إعجاز القرآن اللي أذهل العرب إنه بنفس الحروف العربية ولكنه نوع جديد من النصوص هم لم يألفوه ولم يسمعوه من قبل، لا هو بأوزان ولا عروض الشعر ولا هو بأساليب الخطابة والنثر، ده نوع جديد من النصوص، نوع جديد في مظاهر تجديد لغوي غير مألوفة. مثلا لو ناخد مثلا أول آية في سورة المجادلة، اقرأها معايا كده: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. جميلة جدا والأذن مستسيغة الكلام جدا. طب جرب كده استبدل لفظ الجلالة بأي اسم تاني، باسم فاضل مثلا، واسمع كده ستجد أنك مش قادر تتحمل الجملة، في حاجة غلط فيها. أهي قد سمع فاضل قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى فاضل وفاضل يسمع تحاوركما إن فاضل سميع بصير. إيه النشاز ده؟ إحنا مش بنتكلم كده خالص، ده مش عربي أصلا. المفروض نقول قد سمع فاضل قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إليه وهو يسمع تحاوركم، وبعد كده ممكن تقول إن فاضل سميع بصير، ماشي. إذن بعض مظاهر التجديد اللغوي في القرآن دي غير مقبولة خارج القرآن وغير مستساغة أصلا في الأذن. لو من القرآن تبقى جميلة ومستساغة، خارج القرآن الودن مش قادرة تتحملها، نشاز. طب اشمعنى؟ هو ده اللي أذهل العرب. لذلك كل وحدة من وحدات النص في القرآن اسمها آية، كل وحدة من النص اسمها في الشعر اسمها بيت، بيت شعر، يعني وحدة نصية في الشعر اسمها بيت، في النثر جملة، وحدة نصية في النص النثري اسمها جملة، في الشعر بيت، في النثر جملة، في القرآن آية. كل وحدة نصية من القرآن آية تدل على الله، آية. لذلك ترجمة مؤسسة الجسور هي الترجمة الوحيدة اللي ترجمت كلمة آية في الإنجليزي إلى sign مش verse أبدا. وأنا من أول يوم معترض كنت على verse الحقيقة، وجزاء الله خير الدكتورة هلا وافقتني في الموضوع ده على طول، كانت مستجيبة على طول، إنه ليه verse دي؟ verse يعني بيت، والقرآن مش شعر. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. دي أول تسمية لكلمة سورة في القرآن. كل فصل من فصول القرآن اسمه سورة، مؤنث سور، والسور بيحيط بالقرية وبالمدينة وبيحدد حدودها. السورة تحيط بآيات معجزات تدل على الله. كل هذه المعجزات الآيات اللي بتدل على الله دي بتتحط جوه سورة. شوف مظاهر تجديد لغوي عجيبة. فأتوا بسورة، ربنا بيتحداهم بكلمة هما ما سمعوهاش قبل كده أصلا. فأتوا بسورة من مثلي، ما حدش منهم ودنه سمعت كلمة سورة قبل كده أصلا. أيضا نلاحظ أن الله قال لهم إيه بقى؟ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. عبدنا أولا ده أرقى لقب وأشرف لقب للنبي هو عبد الله، ولكن أيضا كان ممكن ربنا يقول إن كنتم في ريب مما نزلنا على رسولنا أو على نبينا، لكن لا، اختيار كلمة عبدنا في الآية دي خاصة ميزة كبيرة جدا، لأن الآية هدفها الرئيسي مش إثبات نبوة النبي، لا، إثبات أن القرآن من عند الله وحده وليس من عند النبي. بالتالي كلمة نزلنا على عبدنا توحي بأنه لا علاقة له إطلاقا إطلاقا باختيار الألفاظ أو الحروف أو الكلمات أو الآيات اللي فوق، مالوش علاقة بالقرآن إلا أنه فقط بيتلقى ويوصله. لا رأي له في هذا الكتاب، هو مجرد عبد تلقاه من سيده. فالكلمة دقيقة في هذه الآية جدا الحقيقة، كان ممكن يقول مما نزلنا على نبينا، صح؟ طيب ركز بقى معايا في الحتة دي بقى خطيرة جدا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ربنا بيتحداهم يكتبوا سورة واحدة من إعجاز فيها إعجاز سور القرآن، ويكون فيها مظاهر الإعجاز اللي في القرآن. وهذا التحدي يشمل إنه هم يجيبوا هم الشهود اللي على مزاجهم عشان يشهدوا إن كان اللي هيكتبوه أقوى ولا القرآن أقوى. ركز. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. في مثل شعبي بيقول مين يشهد للعروسة؟ قال أمها أو عمتها أو عشرة من حارتها. يعني إيه؟ يعني مين يشهد العروسة حلوة ولا وحشة؟ واحد بيسأل قبل ما يتجوز عن عروسة، يسأل مين؟ فقال لك اختاروا القريبين منها عشان يشهدوا زور ويقولوا العروسة حلوة وهي مش حلوة. يعني لما يسألوا أمها هتقول إيه؟ ولما يسألوا عمتها هتقول إيه؟ ولو سألوا عشرة من حارتها هيطلع منهم ثلاثة أربعة صحباتها فبرضو هيشهدوا لها. فالقرآن بيقول لهم اكتبوا وحاولوا تنتجوا شيء يقترب من صورة واحدة، وهاتوا الشهود اللي انتم عايزينهم عشان يحكموا. هاتوا امها، هاتوا عمتها، هاتوا عشرة من حارتها، برضو لا يمكن حد هيقدر يشهد ضد القرآن. فهمتوا ال ال ال ال ال ال التذييل بتاع الآية معناه ايه؟ وادعوا شهداءكم، روحوا انتوا هاتوا الشهود كمان. يعني مش هنتفق احنا على الشهود، لا، روحوا انتوا هاتوا اللي انتوا عايزين يحكم. فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين. فاذا ما عرفتوش ومش هتعرفوا، يعني ايه تعجيز بقى؟ يعني خلوا عندكم مخ، مش هتعرفوا. اتقوا النار، احنا بنحذركم عشان مصلحتكم. انتم فاكرينها نار عاديه؟ لا، نار الدنيا اللي بتحرق وبتموت دي وقودها حطب وخشب. ايش حال بقى نار الآخرة اللي وقودها حجارة؟ حط الحجارة في النار، النار ما بتاكلش الحجارة، نار الآخرة بتاكل الحجارة. نار الدنيا ما بتاكلش الحجارة، نار الآخرة لا، مش زي اي نار. نار الآخرة بتتغذى على الناس والحجارة. طب قبل ما تخاف انت بقى الآية تلحقك تقولك ايه؟ أعدت للكافرين. بس الحمد لله اطمئن. طب والمنافقين معهم طبعا. ما المنافقين نوع من أنواع الكافرين لكنه أسوأ نوع وأخطر نوع. آخر آية بقى النهاردة، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. زي ما ربنا خوف الناس بالنار اللي وقودها الناس والحجارة، رغبهم بجنات يعني حدائق تجري من تحتها الأنهار. فهمي لهذا التعبير أنها حدائق جميلة عالية على جبال ومرتفعات، بحيث الإنسان يبقى شايف خضرة وأزهار، وفي الوادي يشوف أنهار بتجري وبتدي منظر جميل ورائع جدا. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. لما يوضع أمامك طبق فيه حاجات غريبة وبعض حاجات شكلها كده انت تألفها، زي مثلا مانجا، ايدك هتروح على المانجا. الانسان بيأنس اولا باللي هو عارفه، وبيخاف يمسك حاجة هو مش عارفها، الناس تضحك عليه مش عارف ياكلها ازاي. ايه عم زي اللي عندنا في بلدياتنا، قال لك ادوله موزة فلما اكلها قالوا ايه رأيك فيها، قال لهم حلوة قوي بس البذرة كبيرة، اتري اكل القش. هي دي نقطة، الواحد يخاف يقترب من حاجة هو ما يعرفهاش فبيألف باللي هو عارفه، مش عارف تتاكل ازاي، فيها بذر ولا لا، طب طعمها ايه من جوه. فالثمرات اللي بتقدم للانسان في الجنه تشبه ثمرات الدنيا ليأنس بها ويتشجع ويمد ايده وياكل. كلما رزقوا منها من ثمره رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها. ايه ده، بصوا يا جماعه دي زي المانجا بتاعتنا بتاعت الدنيا. فاكرين مانجا الاسماعيلاوي؟ ياه ده انا كان نفسي فيها قوي، واتوا به متشابها، شبهها بالظبط زي شبه المانجا العويس اللي كنا بنجيبها بشيء الفلاني دي وبعدين نيجي ناكلها، دي احلى بكتير. شفت بقى ازاي؟ اه طيب هو دخل الجنه ليه بقى اللي عمل كده ده، اللي بيتقدم له الحاجات اشكال والوان؟ اللي دخل الجنه ده دخل اللي يقدر يسيطر على شهواته في الدنيا ولم يترك شهواته تتحكم فيه. اكبر شهوتين للجسد هما شهوه البطن وشهوه الفرج، فيكافئ على عفته في كف الشهوتين دول في الدنيا بثمرات وطعام الجنة وبأزواج الجنة. الزوج والزوجة في الجنة مطهرين، ربنا هو اللي طهرهم. شوف ربنا يقولك ايه، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أوحش حاجة إن الزوج أو الزوجة لما يقتربوا من بعض يشموا ريحة وحشة، يشوفوا منظر مخزز، فيوم الفرح كده بيودوا العروسة للبيوتي سنتر، والعريس يودوه عند محمد الصغير، يقعدوا يزبطوهم عشان ليلة الدخلة يبقوا على سنجة عشر. الأزواج والزوجات في الجنة بيتم تطهيرهم وتظبيطهم زي ليلة الدخلة كده بشكل دائم طول الوقت. ولهم فيها أزواج مطهرة، مطهرة مش طاهرين ولا طاهرات، لا ده في ملايكة بيسرحوا الشعر وملايكة بيوضبوهم وملايكة بينضبوا باستمرار في حالة من الإبهار زي يوم الدخل كده ليلة الدخل. العريس والعروسة في الدنيا بيحافظوا على نفسهم في الدنيا شوية، بعد شوية الدنيا بتفشكل وبيتخنوا وبيكرشوا بقى، ما بيبقوش بنفس الجمال والبريق بتاع ليلة الدخل مدة طويلة. بقى الجنة لا، ولهم فيها أزواج مطهرة متوضبين وهم فيها خالدون، ده طول الوقت متوضبين كل ليلة زي ليلة الدخلة، في نفس الجمال في نفس البريق وفي نفس اللمعان. ربنا يوعدنا وإياكم بإذن الله، ونتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك، وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
4: حول
5: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في شرح كتاب رياض الصالحين، ونحن من دروس مضت، من درسين مضايا أو أكثر، نتحدث في باب ترجم له الإمام النووي، قال: باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. لن يصل عبد إلى حضرة الله تعالى ما لم يحرم ما حرم الله ويحل ما أحل الله. إن من أكبر الكبائر وإن من المروق من الدين أن يجعل العبد الحرام حلالا وأن يعتقد الحلال حراما. الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله. حرم الله تعالى الظلم، قال: باب تحريم الظلم. الظلم حرام، الاعتداء على الآخرين حرام، وضع الشيء في غير موضعه حرام، تجاوز الحق إلى الباطل حرام. أما إذا اعتقد المسلم أن الظلم بطولة، وأن الاعتداء على الآخرين رجولة، وأن قهر الآخرين وأذيتهم نوع من أنواع إثبات الذات، إذا اعتقد المسلم ما يعتقده الجاهلي، ومن لا يظلم الناس يظلمي، لذلك اظلم الناس قبل أن يظلموك، اخنقه قبل أن يخنقك، اجعل رقبته في يدك واحذر أن تكون رقبتك في يده. إذا اعتقد المسلم هذا الاعتقاد، إذا صار المسلم يقول: إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، إذا لم تؤذي الآخرين آذوك، وصار يعتقد هذا اعتقادا، فليعلم أنه مرق من الدين. لأن الله عز وجل في 89 موضع في القرآن الكريم يتحدث عن إثم الظلم وعن عاقبة الظالمين، 289 مرة، ومرة ولا مرتين ولا خمسة ولا عشرة، الله عز وجل يتحدث عن عاقبة الظلم وسوء الظلم وجريرة الظلم. 4 القرآن الكريم يقول: إنه لا يفلح الظالمون. الله يقول يا أخوان، فإذا رأيت الرجل يقول: يا أخي ما بيمشي حال إلا أنك تظلم، والله يقول: إنه لا يفلح الظالمون، وهو يعتقد أنه أن نجاحه وفلاحه ورفعته بالظلم وبالإساءة وبالاعتداء وبالقهر وبأخذ مال الغير من دون حق، فهو يعارض القرآن جهارا نهارا. 700 في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من 700 النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الظلم وعن سوء الظلم وعن شؤم الظلم. أشرف حديث عند أهل الشام كما يقول الإمام أحمد بن حنبل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. بعد هذا، إذا رأيت المسلم يعتقد بأن الظلم قوة، أو أنه لا يعتقد لكنه يمارس الظلم، يظلم أخاه، يظلم شريكه، يظلم أمه، يظلم زوجته، تظلم زوجها، يظلم مورثه، يظلم الورثة معه، والله تعجب، كيف هذا سيسلك إلى الله؟ كيف سيصل إلى الله؟ يا شباب، يا أخوان، يا أخوات، مستحيل أن يصل الظالم إلى الله تعالى، مستحيل. مات أبوهم من 4 الأخ الكبير هو المتسلط على مال الأب، والأب ثري جدا، بيجيب كيسين سود
صغيري الحجم مغلقين عليهم لاصق بحطهم على هالطاولة ومعه ورقة بإلا لأخته وقعي على هذه الورقة أنني بريء الذمة وأنني أعطيتك حقوقك كاملة من إرث أبيك. أخذي هالكيسين. قالت له يا أخي شوفي بقلب هالكيسين. قال له ما ضروري تعرفي. وقعي أخذيهم. هي حصتك من الإرث. قالت له إيه طيب بس شو فيهم يعني قديش فيهم؟ قال له ما بقول لك. وقعي وخذيهم. طيب خليني أفتحهم. ما بتفتحيهم. قالت له أخي أنا ما بوقع. قال له مثل ما بدك. 4 سنوات ولا يعطيها شيئا. تكلمت مع وجهاء، مع معارف، مع أقارب، غير هالكيسين ما إلها. طيب خير احكي لنا، لأن شوفي بالكيسين إذا تعرف البنت بس توقع تفتح الكيسين وتأخذه. يا أخوان يجري هذا في ديار المسلمين، يجري هذا الذي لا يتصور، لا يتصوره عقل، يحدث من رجل مسلم. ماتت الأخت ولم تأخذ شيئا من الإرث. إجا لعند ولادها وقعوا أنه استلمتوا حصة أمكم من إرث أبيها وخذوا الكيسين. قالوا له ما منوقع ونحن حننزل على المحكمة. قال لهم انزلوا. نزلوا إلى المحكمة وإذ بالرجل مرتبط مع سلسلة من القضاة أو سلسلة من الناس غير الجيدين، بدق لهم تليفون بيقول لهم بتروحوا على القضاء، بتروحوا عند الوجهاء، بتروحوا عند المشايخ، غير هالكيسين ما لكم ولا بقلكم شو في بقلبهم لا توقعوا. يا أيها الإخوة، ما هذا الجبر؟ ما هذا القهر؟ ما هذا التسلط؟ ما هذا الظلم؟ ما هذا الاعتداء على الحقوق؟ أما رأى ما جرى؟ أما رأى ما حدث مع العباد والبلاد؟ أما رأى الزلزال الذي جعل الناس خارج بيوتهم ومحلهم خلال 44 سنة؟ مستحيل أن يصل عبد. والله لو قرأ القرآن في كل يوم ختمة، ولو أمضى الدهر صائما، ولو قام من الليل ولم ينام، مستحيل أن يصل إلى الله عز وجل. إنه لا يفلح الظالمون. ولا ريب يا أخوان بأن عاقبته قادمة، لكن الله عز وجل له حكمة. أحيانا نرى عاقبة الظالم مباشرة وأحيانا يؤخرها الله عز وجل، بس 100% ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. 100% سيحاسبهم حسابا شديدا، يعجل لهم إذا أحبهم أو يتركهم ويمهلهم. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. بعدين بكرة في الآخرة خلقت النار لمثل هؤلاء الذين يعتدون على الناس وعلى حقوق الناس. باب تحريم الظلم. أيها الإخوة، مخالفة الشريعة ظلم، مجاوزة الحق ظلم، الاعتداء على أعراض الآخرين أو أموال الآخرين أو أنفس الآخرين ظلم. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. الظلم هو التعدي عن الحق إلى الباطل. الظلم هو التصرف في ملك الغير. الظلم هو مجاوزة الحق. باب تحريم الظلم. تريد أن تصل إلى الله عز وجل؟ إذن لا تظلم أحدا وحرم ما حرم الله. هلأ إذا حصل وزلت القدم، إذا حصل وكان الإنسان جاهلا وقد أحل ما حرم الله عز وجل، قال والأمر برد المظالم. خير إن شاء الله. كنت لا تعلم والآن علمت، أو كنت تعلم وتجاوزت الحق والآن سمعت نصيحة، رد المظالم إلى أهلها من قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار.

100%، وكلام سيحدث، والأمر مو مزاح، والأمر مو إنه خلاص الله بيغفر لي، أنا بصوم رمضان الله بيغفر لي، بطلع على العمرة الله بيغفر لي. أستاذ طالع على الحج مع صديق له بالمطار، بيشوف شخص بقاعة المغادرين، وهذا الشخص متدين من هذا الأستاذ مبلغا ماليا من زمن طويل وما عم بيرجعه. بيشوف بقاعة المغادرين، بيروح بيسلم عليه، السلام عليكم. وعليكم السلام، خير، وين وين شايفك بقاعة المغادرين؟ قال له أنا طالع على الحج. قال له إيه بس أنت عليك دين، ما بتتذكر؟ أنت مقترض مني. قال له إيه صحيح. قال له ما لك مرجع لي هون؟ قال له كمان صحيح. قال له كيف طالع عن حج وفي حقوق لهؤلاء العباد في رقبتك؟ قال له إيه سامحني قبل ما أطلع عن حج. قال له شو سامحة؟ رجعني المصاري لسامحة، أما هيك سامحني؟ قال له إيه معلش هلأ سامحني وبعدين نحكي بالموضوع. قال له إيه لا ما بدي سامحك. قال له لا تسامحني، لا بطلع على الحج والله بيسامحني. عجيب، من قال له، من أفهمه أنه يعتدي على أموال الناس، على أعراض الناس، على حقوق الناس، يظلم وبعدين أخي أنا بطلع على الحج؟ ورجع كيوم ولدته أمه، صفر صفر، كيوم ولدته أمه فيما بينك وبين الله عز وجل. أما حقوق هؤلاء العباد ترجع رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما فيما بينك وبين الله، بس حقوق العباد بدها ترجع. العمرة إلى العمرة، الجمعة إلى الجمعة، الصلاة إلى الصلاة، كفارة لما بينهما في غير حقوق العباد، حقوق العباد بدها ترجع. أو بدهم يسامحوك، غير هيك ما بيندفعوا بالدنيا 100%، بدهم يندفعوا بالآخر. وفي حساب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. في قصة طريفة لكن معناها واقع، بيقولوا في قرية من القرى كان عندهم عادة انه اذا مات ميت بينزلوا معه واحد عايش شي 3 ايام مشان يونسوا، كل يوم بينزلوه بالليل بيونسوا، الصبح بيطلع انه مشان يستأنس، يعني ما حلو اول 3 ايام يقعد لحاله. وهذا الكلام لهلا اهل الشام بيقولوا انه بدي اطلع على التربه مشان فك وحدته، هيك بيقولوا انه بنطلع نقعد، ما بنقعد بقلب القبر، نقعد يعني امام القبر ونقرا له انه مشان تفك له وحدته. ما بفك له وحدته الا عمله الصالح، ولا يوبقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثه، اهله وماله وعمله، يرجع اثنان ويبقى واحد. يلي بفك لك وحدتك بكره عملك الصالح، ولا سمح الله إذا عمل مراكز. في قرية كان إنه بينزلوا واحد معه أو كل 3 أيام، كل يوم المسويات بيجي من بعد العصر بينزل، الفجر بيطلع. فمات ميت ثري، أولاده أثرياء كمان، كل أخ يقول له لأخوه انزل مع أبوك أنت عشان تفك له وحدته تونسه، لا انزل أنت، أنا مالي فاضي، عندي شغل ما عندي شغل. بعدين اتفقوا إنه يشوفوا لهم واحد درويش بيشتغل بالمياومة، يسألوا شو بيطلع لك مثلا 15,000، خود 25 ونزيل بدلنا إنه نعطيه مصاري. فعلا شافوا هيك عامل بسيطة بيشتغل بهالمياومة، قديش بيطلع لك أخي باليوم؟ والله بيطلع لي 25,000. قالوا له هي 50,000 بدك تنزل مع أبونا. هو قال لحاله شو شغلة خفيفة، تسطيحة نتسطح بلا ما أتعب، وزق بلوك وعمار، نتسطح لي كم ساعة وباخد 50,000 كل ليلة. قالوا له ماشي الحال، مننزلك بعد العصر والفجر منطالعك، وكل ليلة بليلتها 50,000 25. قال له توكلنا على الله، نزل بهالقبر ميت، الميت شو الميت، ما لا بهش ولا بنش، سطح جنبه. وإذ بعد شوي مسكروا عليه البلاطة، بينزل منكر ونكير ملائكة الحساب. هلا منكر بيقول له لنكير، نبدأ بالعايش لما بالميت. قال له الميت مسوكر بس هذا العايش بكرة بيطلع، قوم يا أخ جلوس نشوف. جلس لابس هو شروال، وفوق الشروال حبلة بسموها دكة مثل مطار.

طيعني وفوق كمان جاكيت. قال له هي الدكه منين جايبها؟ قال له شاريها. قال له المصاري اللي اشتريت فيها هي الدكه حلال لما حرام؟ قال له اشتغلنا وقبضنا مصاري ورحنا اشتريناها الدكة. وين اشتغلت؟ شو اشتغلت؟ داومت صح؟ ما داومت صح؟ تأخرت؟ بكرت؟ غشيته؟ ما غشيته؟ ضلوا من العصر للفجر عم يسألوا على الدكة وبيجوز وما بيجوز وحلال وحرام، هو عم يقصف. اجوا هدنك عند هالفجر بدهم يفتحوا البلاطر، دفعت الملائكة، طلع هذا الزلمة شعره أبيض شايف، متى ما فتحوا البلاطه حمل حاله وركب. قالوا له وين يا اخ؟ تعال تعال خذ اجرتك حسابك. قال له مسامحين مسامحين مشان الدكه، صلوا عم يسالوني من العصر للفجر. هذا الكلام ايها الاخوه هو فيه طرافه، بس والله هذا الذي سيحدث. والله سيسال احدنا عن كل قول قاله، مو عن الدكه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والله على طرفة عينك، على غمزة عينك ستسأل. النبي صلى الله عليه وسلم مر بأم رجل يعطيه الأمان، ثم لا ما أعطاه الأمان، وقف أمامه يطلب الأمان. النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الشخص سيء جدا وأساء جدا للإسلام والمسلمين، وكان آية للنبي صلى الله عليه وسلم يلي بيشوفه معلق بأستار الكعبة فليقتله. فبيجي هالزلمة اللي يطلب الأمان أول مرة وتاني مرة ثالث مرة، النبي صلى الله عليه وسلم بأمنه. بس يروح الرجل بيقول له النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: ما سمعتموني قلت لكم إذا رأيتموه معلقا بأسار الكعبة اقتلوه؟ ليش ما قام إليه أحدكم؟ قالوا يا رسول الله لو أشرت لنا بطرف عينك اغمزنا غمزة بس نقوم عليه من روحه. قال: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. الله بده يحاسبني على طرفة العين. فيا أيها الإخوة، كل واحد مناتنا يراجع نفسه ويجتهد ألا يكون ظالما، ألا يعتدي على حق أحد، ألا يتجاوز حده، ألا يتجاوز حقوقه، ألا يتجاوز الحق ويمضي باتجاه الباطل، حتى تلتزم بالحق ولا تتعداه إلى الظلم. تحتاج إلى شيئين: تحتاج إلى علم وتحتاج إلى ذكر. بدك علم، لأن أناسا يقعون في الظلم وفي الحرام بيقول لك ليش فيها شيء هاي؟ ما بعرف أنا أنه هذا ما بيصير، ما بعرف أنا أخذ منه 5 مليون ليرة سوري شغل له ياهم، أم راح ما شغل له ياهم وراح يشتغل يعني فيهم له يقضي فيهم دينا آخر، وراح قال له أخي أنا كل شهر بعطيك على هدول 5 مليون مثلا 100 ألف 50 ألف، واللي أنا والله عم بعطيه 50 ألف ما بيعرف أن هذا ظلم وهذا حرام وهذا اعتداء. لما ما بيحضر علم، ما بيتعلم. فكيف الواحد بده لا يظلم؟ بده واحد العلم، ورقم اثنين يحتاج إلى ذكر حتى يرقى قلبه، لأن هناك ناس يعلمون ويحرفون، يعني بيعلم أنه هذا حرام، بيعلم أنه هذا ظلم، بيعرف أنه هذا لا يجوز. سقف البيت عم بنقط عليهم مي، طلعوا لعند الجيران قالوا لهم في دلف من عنكم، يوم ويومين والجيران ما صلحوا، يا جار في دلف عم بنقط على بيتنا. أنا جيب أنا عامل الصحية، جاب عامل الصحية فحص عند الجوار، طلع عند الجوار مضروب الأنابيب عند الجوار، فهي بدها تصليح وفي أجرة، ومين اللي لازم يدفع الأجرة؟ صاحب الدار الذي تلفت الأنابيب عنده. بيقول له أنا ما بدفع، أنا مالي متضرر، يلي متضرر يدفع. خلى الجار يلي تحت يدفع من جيبه، هو ظن بأنه هيك ها يعني مرقناها عليه، أحسن ما نحن ندفع لنا 300 ألف خلي هو يدفعه. هذا هو الظلم وهذا هو الاعتداء على حقوق الناس، لا في علم ولا في ذكر ولا في صلة بالله، لذلك مستحيل أن يصل إلى الله. كتاب رياض الصالحين أيها الإخوة والأخوات حديث عن الوصول إلى الله، عن منهاج للسالكين إلى الله تعالى. واحد من أهم المفردات تحريم الظلم والأمر برد المظالم. خير،
واحد انت كنت مالك ملتزم بدرب الله تعالى، مالك على الصراط المستقيم، وهلأ الله اكرمك والتزمت في المساجد والمجالس، نعم، بس بدنا نرد المظالم الى اصحابه. ما بيصير اذا انا التزمت انه خلاص الله بيغفر ما مضى ومسامحين، لا، الله بيغفر ما مضى اذا صدقت توبتك بين فيما بينك وبينه. اما اذا هالعباد لهم حقوق بدك ترجعهم، وهذا دليل التزامك. فهذا الباب وهذه الأحاديث تتحدث عن تحريم الظلم والأمر برد المظالم. وصلنا إلى الحديث الثالث، سنجعل هذا الحديث الثالث نقرأه، كانت هذه مقدمة طويلة، سنقرأه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم ليكون في مطلع الدرس، ونتحدث في شرح هذا الحديث. لكن أيها الإخوة، اعلموا أن الإسلام طرق وأفعال، الدين أمور أمرنا الله أن نتركها وأمور أمرنا الله تعالى أن نفعلها. الصلاة أمرك أن تفعلها، الصوم أمرك أن تفعله، بر الوالدين أمرك أن تفعله، الخمر أمرك أن تتركها، العقوق أمرك أن تتركها، الكذب أمرك أن تتركه، الظلم أمرك أن تتركه. الإسلام طرق وأفعال. العلماء قالوا أيهما أفضل، مين أقوى، مين أكثر أجرا، مين أعلى رتبة، ترك الطرق أو فعل الأفعال؟ العلماء في اختلاف في هذه المسألة، بعضهم قال ترك الطرق أهم وأفضل وأحسن وأعلى درجة ويقربك إلى الله تعالى أكثر، هكذا قال بعضهم. طبعا ولهم أدلة طويلة، منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اترك المحارم تكن أعبد الناس، اترك المحارم تكن أعبد الناس، إذا بتترك الحرام اللي الله حرمه عليك بس تتركه ما تفعل شيئا، أعبد واحد بتكون على وجه هذه الأرض. وفي أدلة أخرى يستدلون بها، لكن على أن بعض العلماء قالوا لا، فعل الأفعال هو الأفضل مهما يكن من الأمر، لكن ترك الطرق جزء ركين في السلوك إلى الله تعالى وفي التزام هذا الدين. وإذا واحد كان بيصلي وبيصوم وبيذكر وبيقرأ قرآن كريم بس بعيد من هون، كل المحرمات كمان بيفعل، في كذب وفي غش وفي نميمة وفي أذى وفي ظلم وفي اعتداء وفي هتك، في كل الطرق. ما هذا المسلم؟ هذا حسابه، يعني سيحاسب على كل ما أمره الله تعالى أن يتركه ثم هو لم يتركه. الظلم من الأمور التي أمرنا الشارع أن نتركها، وإذا حدث وزلت قدمك وأنت بشر وأنت إنسان، إذا زلت قدمك بسبب جهل أو بسبب قسوة قلب، أحيانا واحد يقسو قلبه فيعتدي على الحرمات، خير إن شاء الله أسرع في الأوبة والتوبة ورد المظالم إلى أهلها. سنقرأ الحديث الثالث إن شاء الله في مطلع الدرس القادم من هذا الباب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اطرح معك يا ربي اني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن مع خواطر إيمانية مع الداعية محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يتولى تفسير آيات من سورة النساء.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى ما ترك أمة إلا وأرسل لها نذيرا، لأن الحق سبحانه وتعالى سيقول لنا بعد ذلك: لئلا يكون للناس على الله حجة. وما دام الجميع مسؤولون يوم القيامة عن طاعاتهم وعن عصيانهم، فلا بد أن يسبق ذلك تنبيه، لأن البشر أنفسهم لا يجرمون فعلا إلا أن ينص على تجريمه من قبل أن يحدث. فلا يأتي أي حاكم ليقول لأي إنسان: أنت فعلت جريمة كذا، إلا أن يسبق ذلك أن يقول أن من يفعل هذا يكون قد أجرم. ولذلك جاء في القانون المدني وقالوا فيه القضية المشهورة: لا تجريم إلا بنص، ولا عقوبة إلا بتجريم. إذا أردت أن تعاقب واحدا فقل: عاقبته لجريمة كذا، ولا تجرم فعله إلا أن سبق أن قلت له أن فعل ذلك يعد جريمة. الحق سبحانه وتعالى قال: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقلنا إن العالم كان قديما في انعزالية، لأنه لم يكن عنده من وسائل الالتقاء ما يجعل العالم يندمج. وإذا كان العالم في انعزالية، كل بيئة لها داءاتها وكل بيئة لها تصرفاتها، فيرسل الله رسولا إلى كل بيئة ليعالج هذه الداءات بمفرده، ولا يشيعها في من لا توجد عنده الداءات، وإلا صارت أسوة. لكن الحق سبحانه وتعالى الذي علم بعلمه الأزلي أن خلقه بما أقدرهم الله عليه من شغل أفكارهم بأسرار كونه وابتكار وسائل الالتقاء، يعلم أن العالم سيصير وحدة واحدة، وأن الشر يحدث في الشرق يعلم في الغرب وقتها، وأن الداءات ستصبح في العالم كله داءات واحدة. إذن فلا بد من أن يوحد الرسول الذي يعالج الداءات المجتمعة. فكان صلى الله عليه وسلم هو الرسول الخاتم والرسول الجامع والرسول المانع. هنا نلاحظ إن الحق سبحانه وتعالى يقول: قد قصصنا ورسلا لم نقصصهم، ويتكلم عن تاريخ النبوات مع قومهم بكلمة قصص. لها حكمة، لأن القصص معناه أنه لا عمل فيه في الأحداث حول الرسول، وإنما الأحداث مع الرسول كما وقعت. والحق سبحانه وتعالى يعلم أزلا أن خلقه سيبتكرون فنا اسمه فن القصص، ومن العجيب أنهم يسمونه فن القصص، ويجيبوا حكايات خرافية وحكايات ملهاش واقع، ويأتون إلى التاريخ الواقع يقول لك: لا، أنا زودت دي عشان الحبكة القصصية. إذن ما فيش أمانة نقل. فالحق سبحانه وتعالى بقول: أنا بقص عليكم أخبار رسل قص، وذلك من قص الأثر. قص الأثر يعني إيه؟ يعني أن نسير مع القدم كما يذهب، لا نذهب هنا ولا نذهب هنا. يبقى كأن حكايات الأنبياء في القرآن حكايات إيه؟ واقعية. إياك أن تقول كما قالوا وكما صنع زيدان ومش عارف إيه في الروايات، ويدخل مش عارف إيه يقول له دي سودة دخلتها ليه، يقول لك عشان الحبكة القصصية. نقول له لا يا شيخ، القصص القرآني جاي يحكي إيه؟ لأننا لو عودنا الناس إننا بندخل حاجات في القصص القرآني تيجي كل حاجة يقول لك يا شيخ ما هي شغل المخرج ولا شغل الكتاب ولا لا لا لا أبدا. يبقى بيسميه إيه؟ قصص. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يعلم ما يقول في كون، يقول نحن نقص عليك أحسن القصص اللي ما فيش فيه إيه؟ ما فيش فيه تزيد. وليه بيقص لنا أحسن القصص؟ قال لك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيعالج أجناس العالم التي توزعت على جميع الرسل إخوانه، مدام يكون عمله مع كل الأجناس البشرية اللي تفرقت على الرسل إخوانه، يبقى لازم يقول له الرسول الفلاني كان في الحتة الفلانية وحصل منه كذا، والرسول في العالم والرسول ما هيعالج الكل. يبقى مدام يعالج الكل يبقى لازم يعرف إيه؟ يعرف الكل. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا الإيه؟ هذا القرآن. إذن فكلمة قصص تدل على أنها حكايات لحركة العقيدة التي كانت مع كل رسول، والتاريخ كله ربط الأحداث بأزمانها. مش ده معنى التاريخ؟ ربط الأحداث بأزمانها. فمرة تجعل الحدث هو المؤرخ له، ثم تأتي بأشخاص كثيرين يدورون حول الحدث، ومرة تجعل الشخص هو الأصل والأحداث تدور حوله. فإذا قلت سيرة يبقى جعلت الشخص هو محور الكلام، ثم جعلت الأحداث تدور حوله. وإن أرخت للحدث جعلت الحدث هو الأصل والأشخاص تدور. فمثلا لما نيجي مثلا للهجرة، عايزين نتكلم عن حدث الهجرة، نقوم نجعل الهجرة هي الإيه؟ المحور، ونشوف الأشخاص الذين داروا حول هذه الكلمة. رسول الله هاجر بصفة كذا، عمر هاجر بصفة كذا، أبو بكر هاجر بصفة كذا، غيره هاجر يبقى الحدث هو إيه؟ الهجرة، والأشخاص يدورون حول الحدث. ومرة نيجي نقول إيه؟ سيرة عمر بن الخطاب، يبقى عمر بن الخطاب هو إيه؟ المحور، وبعدين الأحداث اللي حدثت كله حول مين؟ حول عمر. احنا لما بنيجي نقول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجعل النبي صلى الله عليه وسلم محور الحديث والتاريخ، ونشوف الاحداث اللي ايه اللي مرت كلها على مين؟ الرسول. الرسل بقى هنجعلهم المحور، وبعد ذلك نمسك الايه الاحداث التي مرت. ليه؟ ام قال لك لان الرسالات حين تأتي الناس بمنهج السماء في كلام نظري نريد أن نعلمه للمرسل إليهم، قضايا يعلمونها، إذن فالعلم أول مرحلة، ولكن أن نريد منهم أن يعلموا فقط ولا أن يعلموا ثم يطوعوا حركة حياتهم على ضوء ما علموا. يبقى هي المسألة مش فانتظية علم، لا، ده نبدله يعلم وبعدين اقول له ايه طبق ما علمت في محوري افعل ولا تفعل. اما ان كانت المساله نعلم فقط ما ايسره، ولذلك تجد الكفار قريش لما طلب منهم ان يشهدوا ان لا اله الا الله لو كانوا يعلمون انها كلمه تقال بس وخلاص وتنتهي لقالوها، انما هو عارفين مطلوب الكلمه دي ايه، ما عادش في سيادة ولا عبودية ولا أوامر لحد إلا ربنا، يعني وزي العبيد كلهم. إذن هم ما قالوهاش لأنهم فيهم مطلوبها إيه، وإلا لو كان فاهمين مطلوبها أنهم يعلموها كده ويقولوها وخلاص وتنتهي المسألة. إذن فكل تكليف من السماء إنما نزل القصد من العلم له العمل به، كلام يعني توظيفه، مش نعلم ونبقى معطل ما يبقاش نقل على الأرض. طيب لما تيجي تقول لي هذا هو الحكم وأنا أريد أن تطوع حركة حياتك على ضوء هذا الحكم، نقول له ده في طاقة البشر، يوم يقول له أيوة في طاقة البشر، وفيه ناس عملوا علمهم وعملوا، واسمع قصة فلان قصة فلان قصة فلان قصة فلان. الله، إذن القصص بيديني إيه؟ بيديني الناحية المطلوبة للمنهج، وهي أن نعمل. يقوم يرسل لي قصص الرسول، يجي مثلا يقول لك اوعى النسب الإيماني، النسب الإيماني هو النسب المعترف به عند الأنبياء. يقوم يقول لي على نوح، يجيب لي مين؟ شوف نوح يا سيدي لما جه وقال له ربنا اصنع السفينة، وقعد يصنعها وهم يسخرون منه، وبعدين جات وبعدين قال له احمل فيها من كل ده زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه الايه؟ القول. كلمة إلا من سبق عليه القول كان يجب ألا تمر على فطنة نوح، أكن فيه ناس من أهله. طب لما جه ابنه قال له يا بني اركب معنا، قال له سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه. وبعدين قال له إيه؟ إن ابني من أهلي. أدي اللقطة القصصية اللي ربنا عايز يديها لي في قصة نوح، إن ابني من أهلي. قال له لا أهنت بقى يا نوح، ما خدتش بالك من الحكاية دي، بنوة الرسالات منهجية، اللي يتبعك هو ده اللي يبقى نسبك، واللي ما يتبعكش ما يبقاش من نسبك. ولذلك قال إنه ليس من أهلك، أهل النبوة هم الذين اتبعوا منهج النبوة. ولذلك يشرحها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال على سلمان الفارسي، مش قال عليه عربي ولا مش، قال لك لا ده منا آل البيت، سلمان منا آل البيت. الله، دي المسألة منهجية بقى. قال له بقى هو مش من أهلك، أنت ما فهمتش المسألة، أهلك الإيمانيين اللي هم مين؟ اللي هم اتبعوك، وليس من أهلك. يوم الناس بقى يقول لك ده ليس من أهلك، يعني أمه عملت فيه ومش عارف إيه وبتاع. قال له لا يا أخي، اذكر شوف التعليل، شوف حيثية الحكم، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، ولا إنه عمل غير صالح. إذن فنسبة الآباء الأبناء للأبناء نسبة عمل، لا نسبة دم ولا نسبة زواج. نسبة إيه؟ نسبة عمل، إنه عمل. لكن لو قال إنه غير صالح كنا نقدر نقول طب افرض يا سيدي اللي بتخرف وتقول ده أصل أمه ربنا اتكلم عنها انها خانت، اشمعنى جبت الخيانه في الحته دي يا ربنا؟ يعني هيدلس على رسوله؟ اشمعنى جبت الخيانه في الحته دي؟ طب ده كان يبقى وهب ان امه عملت كده، يبقى ما ذنب الولد حين تصير امه الى هذا؟ تبقى ذنبه ايه؟ طب هو ماله؟ دخله ايه؟ لكن قول الله انه عمل دل على ان ثبوت النبوه البنوه الايمانيه انما هي لمين؟ للعمل فقط، اللي يعمل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تجنيش يوم القيامة بأنسابكم، ويأتي إلينا الناس بأعمالهم. يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. يبقى البنوة إذن جاء مسألة إيه؟ مسألة نوت. أيضا يجي اللقطة في مسألة امرأته، هذا اللي نستفيدها من القصص. نجي مثلا امرأته، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة نوت، كانتا تحت عبدين من عبادنا ايه صالح، فخانتاهما. مش كده خانتاهما، ما تقولش الخيانه اياها دي. طب ما هم بقوا يدلوا على مش مرات لوط بقت تقول لهم تعالوا ده الملائكه عندي مثلا، تبقى في غير المعنى اياه، بده يدلك على ان الرسول وان كان رسولا ليس له من القدره على ان يقهر المراه على عقيده ابدا، هي حرية الاعتقاد عندها، ما فيش ولاية للرجل على المرأة في العقيدة ولو كان رسولا. ولا ولاية برضو للرجل على المرأة في العقيدة حتى وإن ادعى الألوهية كفرعون. مش كده؟ مرات فرعون اللي ادعى الألوهية ما قدرش يخلي مراته تبقى وياه. قالت له إيه؟ قالت إيه؟ وضرب الله مثلا الذين أمروا امرأة قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون ونجني من القوم الظالمين. الله الله الله، إذن أدي لقطة الإيه؟ لقطة القصة في نوح أن القضية الإيمانية هي النسب الذي يجمع أتباع النبي به. إياك أن تقول هذا ابني وهذا لا لا لا، ابنك عمل صالح. يبقى القرآن قال إيه؟ إنه ليس من أهلك. وما هي ما هي الحيثية؟ عمل غير صالح، مش ذات بقى، ما جابش الذات، بل جاب مين؟ بل جاب العمل على الأرض. وبعد ذلك يجيب لنا برضو كل نبي له قصة عشان تتضح في ذهن الناس، وتيجي المثل في المصطفين الأخيار اللي هم ربنا اصطفاهم عشان هداية الناس. سيدنا إبراهيم مثلا، الله، سيدنا إبراهيم يجي يوم الحق سبحانه وتعالى يبتليه في أول حياته وهو لسه يعني له أمل في الحياة، يبتليه بالإحراق بالنار، مش كده؟ فماذا كان؟ إيه اللي حدث؟ حتى يجي له جبريل يقول له أنت مالكش حاجة، يقول له أما إليك فلا. شوف عظمة التوكل، عظمة إيه؟ علشان دي تدينا صورة كده تنقع في عقائدنا وتنقع في نفسنا. يقول له إيه؟ أما إليك فإيه؟ فلا. أكان من حظ الله سبحانه وتعالى إن هو ينجي إبراهيم من النار؟ طب إيه المسألة دي؟ طب لو كان حظه أن ينجيه من النار ما كانش يمكنهم منه. أدي واحدة. طب مكنهم منه في غفلة وخدوه وكبوه كده وحطوه في قلب النار، طب ما كان يقدر يخلي السماء تمطر شوية مطر وتطف النار. إنما ده إن فعل ذلك معه بأنهم ما قدرش يمسكوه أو أمسكوه وحطوه في النار والنار انطفت، ما تبقاش الحجة عليهم، الكذب ما يبقاش. كانوا يقول لك يا سلام لو لم يهرب منا كنا نكلنا به، يا سلام لو الدنيا ما مطرتش. لا يا أخوي، لا يهرب منكم وتتمكنون منه، ولا تمطر السماء وتظل النار نارا، ولكني أعطل ناموس النار عند نخولها فيه، فأقول قلنا يا نار كوني بردا وسلام. شو الغز قد إيه؟ يعني ما فيش فايدة، ما تحاولوش. قلنا يا نار كوني إيه؟ بردا وسلاما على إبراهيم. وفي أول حياته أدي فايدة القصص علشان يدينا مثل نجمعها من الرسول ده ومن الرسول ده ومن الرسول ده علشان نبقى بحق خير أمة أخرجت للناس، لأننا أخذنا تجارب كل رسول وجعلناها منهجا لنا في حياتنا. يوم يجي في أول حياته يبتليه الله في نفسه، وفي الأخريات مش يبتليه في نفسه. طب ده ابتلاه في نفسه ونجح، كتبقى المسألة قمة بقى. قال لك لا، ده فيه وقت حياة الإنسان عند نفسه أعز من كل شيء، وفيه وقت حين يتقدم به السن يبقى كل حياته لمن بعده، لمن الأولاد. يوم يجي في آخر حياته يبتليه بإنه يعمل إيه؟ قال لا، مش قال له ده ابنك حيموت وتصبر؟ مش قال له ده ابنك واحد تاني حيقتله وتصبر؟ قال له لا، ده انت اللي حتقتله. قال له مسألة قمة إيه؟ طب كان يقول له مثلا حيتاخد مع إنه وحيده، مش كده؟ هذه واحد. ما قالوش حموته، ما قالوش غيرك يموته، ده انت اللي تعمل ايه؟ انت اللي تقتله وبايدك، ومش بوحي مباشر، ده برؤية منامية. الله، ايه دقة الاداء؟ مسألة عامة. الله، شوف بقى، شوف لما يجي يجيب ابنه يقول له يا ايه يا بني اني ارى في المنام، في المنام. لا، وما قالش ارى وسكت على ابنه ما دلش، لا، في المنام كان يقول له يابا ده رؤية ولا حاجة ولا فحب يجيبها له واضحة. قال له أنا مش شفت بالواحد، أنا شفتها إيه؟ رؤية، والرؤية عندنا يا نبوة حق. طب يقول لك، طب قال للولد ليه يعني وقعد يشعفه من الأول كده ما كان يهدو على غيرته؟ قال لك ليه، ده حنانه على ولده جمع الحنان الذي كان يدخره له طول عمره في أن لا يحرمه من ثواب أن يكون قتله بامتثاله هو لأمر الله في القدر. ولا يحرم من ده، فقل له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل، مش افعل الذبح، لا، افعل ما تؤمر. أنا ما باخدش على إنه كلامك أنت، أنا باخده على إنه إيه؟ أمر من مين؟ يبقى قال له ليه؟ حتى لا يأخذ الولد على غرة. الولد لو اتخذ على غرة يمكن في الساعة اللي أبوه حيقتله فيها يتحرك قلبه غيظا على أبيه وحقدا عليه. خلاص؟ ليه؟ وليه ما يقولوش انا بدي اعمل له حنان؟ حنان الاب على الابن بده ييسر له كل حاجه في حياته، وحنان الحنان أن ييسر له كل خير بعد مماته. أدي حنان الحنان، لأن ده الحنان الباقي. فقال طبون ليه أحرمه من أنه يمتثل وياي، ويبقى أنا امتثلت وهم إيه وهو امتثل، فينال شرف هذا الامتثال، والحنان اللي كنت حديه له طول حياته أبقى أنا اديته في إيه، في زمان أبقى وفي زمان إيه أخلى. يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. انظروا برضو علشان تعلم أن الحق سبحانه وتعالى لا يريد منا إلا أن نمتثل لقضاء بس. فلما أسلما، طب شوف الشرف، شوف شرب الاندماج في التصنيع. الأول كان أسلم إبراهيم، إنما الثاني دخل وياه ولا لا، يبقى خدوا الاثنين المنزلة. فلما أسلما الاثنين وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، الله إنا كذلك نجزي المحسنين. الله الله الله الله. طب مدام هو قال لك إذا مدام سلم، هو يريد الحق يريد منا هذا. ولذلك احنا نقول دائما لا يرفع قضاء من الله على خلقه إلا أن تستسلم للقضاء. والذين يطيلون أمد القضاء على نفوسهم هم الذين لا يرضون به. أتحدى واحد يكون الله أجرى عليه قضاء مرض فيرضى به ويعتبر أن ذلك هي صحة اليقين، مش مرض ده صحة اليقين. ليه؟ أم قال لك لأنني كنت بالصحة مع نعمة الله ولكنني بالمرض مع الله. مش قال له كده؟ بيقول له عبدي مرض فلان فلم تعد، عبدي فلان فلم تعد، قال يا رب كيف مرضت فلم تعودني؟ قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعوده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ طب من الذي يزهد في معية الله؟ لو المريض عرف كده أنه هو في مرض اللي بقول في أهده وهو في معية الله لاستحى أن يقول ولكننا لا نطلب منه أن يقول مد ويقول ولكن عافيتك أوسع. ولكن فإذا فقوله فلما أسلما يدلنا على أن القضاء لا يرفع إلا إن رضي به. فإن رأيت واحدا استمر معه القضاء فاعلم أنه لم تحن عليه لحظة رضا بالقضاء. أما إن رضي يترفع، ومش بس يترفع بس وفداه بذبح عظيم. لا، قال له ده أنا حجيب لك ولد تاني وبشرناه بإسحاق. الله ايه الحكايه. يبقى دي برضو ناخدها عبره وعظه ولا لا؟ نيجي مثلا سيدنا موسى، ناخد برضو لقطه من القصص، من القصص بتاعه، انه يدينا المنهج الايماني. ماذا يصنع المنهج الايماني في من اقتنع به ونفذه؟ مع ان سيدنا موسى كان بس مهيئ للرساله، لسه ما بقاش ايه، ما بقاش بلك. لو كان رسول كنا نقول ده الحكايه دي حصلت له وهو رسول بقى، انما ده هو لسه رايح على شعيب، ما كانش لسه ايه بقى رسول، وهو مهيئ. مما يدل على ان فطريه الايمان موجوده عنده، صناعه الله له على عينه. طب لما لقى الفتاتين ماذا صنع لما ورد مدين؟ دي برضو لقطه عشان تعلمنا، تعلمنا كيف نعالج مثل هذه المشاكل اللي الان يعني البلوى بها عمت البشريه. طيب رأى فتاتين عمالين عند البير يزودان الماشية. طب يزودان الماشية ايه الحكاية؟ طب ده هم رايحين عشان يسقوا من البير مش كده؟ طيب قال ما خطبكم؟ يعني المسألة عجيبة، امال طالعين ليه وجايين عند البير وبعدين تحوشوا الماشية متى؟ قالتها ايه؟ لا نسقي حتى يصدر الرعاء. مش كده؟ لا نسقي حتى يصدر الايه؟ الرعاء. وابونا شيخ كبير. في الجملتين الاثنين دول يدونا مبادئ، مبادئ واقعية مش كلام نظري. وأبونا شيخ كبير علة في خروج المرأة عن البيت. شوف الضرورة جت ازاي، علة لخروج المرأة للايه؟ للعمل. ومع أنها في ضرورة وخرجت بها للعمل، ماذا كان منها؟ ما خرجتش بالضرورة ونسيت أنها أنثى. لا نسقي حتى يصدر الرعاء، إما دول يروحوا لحالهم والبير يبقى فاضل لنا وجوه. إذن خدت الضرورة على قدها ولا لا؟ خدت الضرورة على، مش نقول لك مهطراتها للعمل وبعدين تروح عاملالي دخلالي في الإيه؟ لا، خد الضرورة على قدرها مش كده؟ وبعدين فسقى لهما، أدي الهمة الإيمانية. ما بقولك لسه ما بقاش رسول عشان ما تقولش ده أصله رسول بقى وإحنا هنبقى زي الرسول، لسه ما بقاش رسول. فسقى لهما، كأن الهمة الإيمانية من اللقطة القصصية هنا في قصصناها. ليه؟ إن أي مؤمن يرى امرأة خرجت عن محيط بيتها لأي عمل يشوف هي خارجة ليه ويقضي لها حاجتها عشان ترجع. وريلي بقى لو أن دي موجودة عندنا كده كناس إيمانيين تلاقيش حد أبدا. فسقى لهما. طيب، ويدل على حرص المرأة على أن تظل في مقامها وموضعها وموقعها من الستر. حينما وجدت فرصة عشان تقعد وتنكن في البيت، يا أبت استأجر، الله يا أبت استأجر، لكنها محليش لها أنها إيه؟ أنها تيج في الكون. قلت لا استأجر. طب الرجل العاقل بقى استأجر يقوم يدخلها ازاي، ويجي واحد اجير وعنده بنتين ومش عارف ايه، هذا عقل الرجل الفطن الايماني. قال له اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين عشان يبقى متجوز واحده ومحرم على الثانيه. انتهت المساله. الله، ايه المساله دي؟ ادي اللقطات القصصيه اللي احنا يجب ايه، يجي بعد ما يتنبه ويبعثه ربنا ويقول له انا ربك الله الله الله، فاستمع لما يوحى ويوحي إليه، وقال له أنا عملتك رسول. شوف بقى النفس الإيمانية. تعال الواحد يقول له أنا هعملك رئيس وزارة، وخلي واحد يقول له طيب والنبي تجيب واحد تاني يبقى رئيس وزارة وياي. ده نقال له هنعمل لك نائب رئيس وزارة يبقى

قال له انت هتعملني رسول؟ قال له ايه واخي هارون هو افصح مني لسان. يا سلام، فارسله معي يريد ان يصدقني. شوف عمال بيرشح لايه وهو بيقول له ايه، لانه حريص على انه ايه ينجح في الدعوه بتاعته، وينجح في الدعوه بتاعته وهو لسانه شويه والمساله عايزه بيان وبلاغ. يبقى ده ايه؟ شوف ازاي قدر المهمه ولا استنكفش انه يعمل ايه، انه يبقى لا واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي ان يصدقني اني اخاف ان ايه ولهم علي ذنب. الله، اذا لقطات ايه؟ لقطات قصصيه. اذا الحق سبحانه وتعالى اراد من قصص ان يثبت للامه المحمديه انني ان طلبت منكم منهجا لتعلموه فاعلم اني اريد ان توظفوه وتطبقوه، وليس ذلك بدعا. فانا ساقص عليكم ما حدث من رسل علموا المنهج فطبقوه في ذواتهم اولا، طبقوه في ذواتهم ايه اولا. الافه يجي مثلا كنا نسمع يقول لك التعليم الديني في المدارس ما اعطاش ثمرته. نقول لهم انتوا مش فاهمين، التعليم الديني مش ما اعطاش ثمرته، انتوا قصرتوا في حته. انتوا فاهمين ان التعليم الديني دي زي ما بعلم جبر وبعلم هندسه وبعلم جغرافيا. طب انا علمت واحد الهندسه وبقى عال ويبرهن على النظريات وياخد المعطيات ويعمل كل حاجه، هل طلبت منه اي نظريه ان يعدل سلوكه في الحياه بان تقول له افعل كذا ولا تفعل كذا؟ تدخلت في حركته؟ ده ما تدخلتش. لكن الدين لما نديله معلومه هتتدخل في حياته، تقول له افعل دي بقى ولا تفعلش دي. اذا القصص جاي عشان يقول لي ايه؟ التطبيق، مش كلام نظري، اهم طبقوه وعلى نفوسهم. فانتم مش اقل من حد، انتم خير امه اخرجت للناس، يبقوا تاخدوا الخير اللي حدث ده في الاكوان كله مع الرسالات وتطبقوه في مين؟ وتطبقوه في ايه؟ في ذواتكم. ادي معنى الايه؟ قصصنا عليه. واذا جاب لنا عيون الايه؟ عيون القصص، عيون القصص عشان ناخد منه لقطات الايه؟ لقطات العبرة. هنا بقى رسلا قد قصصنا ورسلا لم نقصص، يبقى ما هو الرسول بقى؟ هم لما يجوا فيه رسول وفيه ايه؟ نبي، ويعملوا مشكلة حوالين الحتة دي، يقول لك كل رسول نبي ولا عكس، مش كده بيقولوا؟ طيب نقول له برضه لو انت خدت بالك للمعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي لأرحت نفسك وأرحتنا. ازاي؟ قال يا اخي القرآن بيقول ايه؟ وما ارسلنا من رسول ولا نبي. الله، ما ارسلنا من رسول ولا ايه؟ يبقى النبي مرسول ولا مش مرسول؟ ها؟ مرسول. قال يبقى كلاهما النبي والرسول مرسل. خلاص، ما ارسلنا من رسول ولا ايه ولا نبي. امال ايه الحكايه دي؟ ام قال لك فيه فرق بين ان يرسل بتشريع مستوعب لاشياء ما كانتش موجوده في الرساله اللي قبله، وبين ان ياتي ليطبق فقط رساله اللي قبله. فالانبياء ارسلوا ليكونوا نموذجا تطبيقيا للشرع اللي قبله، ما جوش بشرع جديد، ما جوش بشرع ايه جاي يطبق ايه. يبقى الرسول ارسل بشرع يعمل به. ادي اللي زي، ادي اللي زي زي مين؟ وامر بتبليغه. دوكها قال له طبق المنهج اللي عليه الرسول اللي قبلك عشان تثبت ان الكلام ما بينزلش من السماء نظري، بل فيه ناس ايه بتطبقه فعلي، ولتكونوا خميرة للانبياء. ودي لا تأتي إلا في الأمم اللي لها مكابرة مع الرسل. ولذلك لما قالوا بنو إسرائيل إنها أكثر الأمم أنبياء أغبياء، قال بيقول عليهم أذكياء. طب ما أنتوا أكثر الأمم أنبياء، طب هو النبوات والرسالات بتيجي ليه؟ مش عشان تشفي الناس مما بها من داءات؟ طب إما يقولوا ده أكثر، إحنا أكثر تردد على الأطباء أو أكثرنا أطباء، نقول له ما هو داءاتكم كتير، لو كانت الداءات بسيطة كان كفاكوا طبيب واحد ولا بتاع، انما معنى ذلك انتوا غلبتوا الدنيا كلها.
فاللي انتوا واخدينها على انها يعني ترفع منزلتكم ده دلت على انكم ايه؟ على انكم موبوئين. يبقى اذا الرسول والنبي مرسل الاثنين، رسول لغوي بس ده مرسل للتبليغ والعمل، وده مرسل للايه؟ للتطبيق. فان جئت للرسول الاصطلاحي اوحي اليه بشرع يعمل به وامر بتبليغ، يبقى ما ارسلنا ايه؟ يبقى ما دام كده يبقى كل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله ايه؟ حجة بعد الرسل. ودي قلناها اننا قبل ما نجرم ننص، مش كده؟ وقبل ما نعاقب نجرم. نعم. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الايه؟ حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما. الله، ما هم قالوا ايه؟ لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نزل. وايه لو ما كانش ارسل رسول كانوا يقولوا ايه؟ ويبقى لهم حجة ولا لا؟ هنا برضو العلماء وقفوا وقفة عقلية وعراك نهى، فقال لك الله، اذا الحجة هي ارسال الرسل ولا الحجة العقل؟ تقول له خلينا بقى نفهم المسائل كده عشان تعرفوا انكم بتختلفوا على حاجة ما يصحش انكم تختلفوا عليه. أبالعقل يعلم الإنسان مطلوب الله منه؟ أم العقل يهديني إلى وجود قوة أعلى خلقت ذلك الكون وتدبره؟ طب اسم القوة دي إيه؟ العقل يعرفه؟ طب العقل يعرف مطلوبها إيه؟ افعل ولا تفعل؟ طب العقل يعرف اللي هيعمل دي يبقى فين واللي ما يعملش دي يبقى فين؟ الله، يبقى انتم ما اختلفتوش. فالذي قال العقل حجة، العقل حجة في الإيمان بقوة عليا فوق ذلك القول، هي الذي خلقته وهي الذي تدبره وتديره. بس لأنه لما ينظر، أنا أريد أن أسأل، الكهرباء اللي احنا عايشين فيها دي مين اكتشفها؟ أديسون. بالله ما حدش يجهل القضية دي من أول ما نتكلم في النسبية، من الأول ما نتكلم في في الجاذبية. الله، كل واحد عمل حاجة في الكون عرفناه. بقى اللي عمل شوية الكهرباء دول اللي يدوب شوف طاقة قد إيه، علماء ومصانع وقدرة مالية علشان تجيب لي مصباح كده ينور لي حيز محدود. طب بالله ده ينعرف، واللي عمل الشمس ما ينعرفش؟ ايه دي؟ ده أتفه الاشياء. الله، كل واحد عارف مين اللي عملها دي. طب عملها كده واحد من البشر كده واحد من الكلب، ولا رضيش يقول على نفسه؟ طب اللي ما قالش على نفسه الناس قالوا عليه؟ وما يوجد ابتكار في الكون الا ومعلوم مين اللي عمل. بقى يوجد بقى، واحنا قلنا زمان، خدوا بالكم اللي عمل المصباح ده بينير قد ايه كده، قطره قد ايه، خليها اقوى شمعه، اقوى لمبه تبقى بكام شمعه؟ 1000 شمعه. ادي لها محيط دائري قد ايه كده، وبعدين يتلاشى الضوء وتيجي ظلمه بعدها، مش كده؟ طيب بقى، والبتاع اللي بتنور نصف الكره الارضيه دي كلها تبقى عايزه ايه؟ ده عايزه قدره تناسبها، وعايزه علم يناسبه، وعايزه حكمه يتناسبه، والمهم ان ملهاش ازازه طق ونغيرها ونعمل لها ايش ده؟ كان لازم العقل البشري يفهم ان الحاجات ده لها صانع يناسبه، ومش ممكن يكون صانعها من الخلق ويسقط عن نفسه ولا يقولش ده عمل. ده الناس بتدعي اللي ملهاش، اللي مش ليه، يبقى عملها كده وسكت. طب فإذا كان واحد جه قال أنا اللي عملت ولم يوجد له معارض، يبقى هو ولا مش هو؟ يبقى هو إلى أن يوجد له معارض، يبقى هو لحد ما يوجد له معارض. الله، إذا أدي مهمة العقل يا علماء. اوعى تقول إن العقل يغني عن الرسل. العقل في القمة الإيمانية يؤمن بقوة مبهمة عالية تناسب عظمة ذلك الكون الذي طرأ عليه الإنسان، مش كده؟ إنما لا يعرف اسم القوة، ولا يعرف مطلوب القوة فافعل ولا تفعل،
ولا يعرف ماذا ادخرت القوة لمن فعل وما

في الأشياء التي لا العمل للعقل فيها. ولذلك احنا قلنا قديما ان ان ان آفة الفلسفة عملت ايه الفلسفة؟ آفة الفلسفة كانت كل العلوم مجتمعة مع بعضها كده وتسمى الجبر فلسفة والهندسة فلسفة وكل فلسفة. وبعدين العلماء الماديين أصحاب التجارب المادية لقوا من الجماعة الفلسفيين دخلوا في متاهات نظرية مش معملية تجريبية، فقال لك يا شيخ سيب الجماعة دول وامشي انت لوحدك، خليك علم تجريبي. علم تجريبي جاب لنا الاختراعات الحلوة دي كلها واستفدنا بها، وهم لسه عمالين يبحثوا في النظريات ما قدموش حاجة للكون. من يوم ما اتخلقت الفلسفة لحد دلوقتي لم تلتقي مدرسة بمدرسة. فإذا كان العقل انشغل بأن الكون العظيم ده، الكون اللي عامل الحاجات دي كلها، ده لازم له قوة عالية ما قالت لناش عن نفسها ليه؟ يقعدوا يستشرفوا يوم لما يجي رسول عشان يقول لهم أنا جئت لأحل لكم اللغز الوجودي الذي تعيشونه. أنتم مش عايزين تعرفوا إيه الحكاية دي؟ أنا هقول لكم، ده اسمه الله. يبقى خاطب النفس بما كانت تتمنى أن تعرفه. يبقى إذا من عقل العاقل إنه لما يجي له رسول يحلله اللغز يستشرفه ويسمع منه ولا يصد عنه؟ ده جاي يحللك اللغز اللي شاغله. إيه الشمس اللي عمالة تنور وسط الكون ده؟ وإيه النجوم؟ وإيه مش عارف إيه؟ وإيه الأفلاك اللي دايرة دي ما بتصطدمش مع بعضها؟ وإيه الحكاية دي؟ فجاي يقول لك على اللي عملها اسمه إيه؟ لأن الاسم ما تعرفوش بالعقل أبدا. الله. يوم لما يجي يقول لي اقوم انا اقول انت حسمت عند الخلاف وحلت لي اللغز اللي شاغل ايه؟ اللي شاغل بالي. ولذلك قلنا قديما ان سيدنا الامام علي لما سئل اعرفت ربك بمحمد ام عرفت محمدا بربك؟ زي الفزورة، اعرفت محمدا بربك ام عرفت ربك بايه؟ ام قال الله لو عرفت ربي بمحمد، أنا عرفت ربي بمين؟ بمحمد، ولا عرفت محمد بربي؟ لو كنت عرفت ربي بمحمد لكان محمد أوثق عندي من ربي، ولو عرفت محمدا بربي لما احتجت إلى رسول، ما دام ربنا جه في ودني وقال له أنا بعت لك رسول اسمه محمد، تبقى أنا عايز رسول ما دام بيكلمني، مش عايز رسول، ولكني عرفت ربي بربي. وجاء محمد فبلغني مراد ربي مني. يبقى المسألة اتحددت ولا لا؟ يبقى إذن العقل الفطري يؤمن بقوة مبهمة وراء هذا الكون، هي الذي خلقت وهي التي رزقت وهي الذي أمدت بقيوميتها وقدرتها. وبعد ذلك نقول الرسل جايين عشان يقول لي اعمل كذا ولا تعمل ايه كذا. يبقوا الاثنين يلي بتختلفوا، تقول لك لا العقل هو الحجه ولا الرسل هو الحجه. اللي بيقول لك الرسول العقل هو الحجه، والا الرسول كان يحتاج لرسول. طب احنا صحيح ان كل امه هيروح لها رسول، طب والرسول اللي هيجي ده مين الرسول اللي جاله؟ هيبقى تسلسل. يقول له شوف بقى اللي شالت الحكايه دي عن الرسول انه ما يبقاش له رسول، أن الله صنعه على عينه معصوما. الله. يبقى العصمة دي هي اللي شالت ايه؟ تعليم الرسول له، تعليم الايه؟ الرسول له. مش الرسول اللي قاعد يصنع أمة في 23 سنة عشان نعمل ايه؟ عشان نعمل الطيب ولا نعملش الخبيث؟ مش كده ربنا خلقه كده؟ يبقى تحمل عنه حكاية الرسول ولا لا؟ لذلك قال الله أعلم حيث يجعلوا إيه؟ أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم إيه؟ معيشتهم في الحياة الدنيا. رسلا مبشرين ومنذرين، وقلنا أن التبشير إخبار بأمر سار يأتي بعد، والنذارة إخبار بأمر إيه؟ مسيء يأتي بعد، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيم. عزيز احنا قلنا زمان انه عزيز لا يغلب، وحكيم وضع الشيء في ايه؟ في موضوع. ليه؟ ام قال لك لان ما دام هيبقى في تبشير ونزاره وفي جنه وفي نار، اياكم ان تظنوا ان الذي كفر يعني يعمل حاجه في ربنا. اللي كفر كفر لنفسه، واللي امن، لان الله عزيز عن مين؟ عن خلقه جميعا. كلمة لكن الله يشهد، ساعة ما تسمع كلمة لكن اعرف ان في استدراكات.

0: تقول مثلا محمد بخيل لكنه شجاع. الله، يبقى أنت في حكم قبل كده وبدك تستدرك وتجيبه. طب لكن الله يشهد، يبقى احنا ناخد من دي ايه؟ يعني خصومك يا محمد لا يشهدون بأنك رسول، لكن الله يشهد أنك الرسول، وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، بعلمه أنك أهل لهذه، ولا بعلمه بالمنهج الذي يصلح خلقه. ليه؟ أم قال لك لأنه هو خلق الصنعة، وما دام هو اللي خلق الصنعة يبقى هو أعلم بقانون صياناتها، ومنهج الله إلى البشر بواسطة الرسل هو قانون صيانة ذلك الإنسان. وإلى لقاء إن شاء الله.
1: أيها الإخوة المستمعون، كانت هذه قواطر إيمانية مع الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات بينات من سورة النساء. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبد الأبد، سبحان

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره الحمد لله الذي لا يخيب من شكره الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه

حكمك فهديت فلك الحمد. اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد. أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد.

سيدنا وحبيبنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد عدد

اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن بها الخواتيم. اللهم صل وسلم عليه صلاة

جنتك والشقاء نارك والفناء لخلقك والفناء لخلقك

إليك إلهنا وسيدنا ومولانا، إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى، فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك.

نسألك يا ربنا، نسألك بقوتك التي قهرت كل شيء فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، نسألك بسلطانك وعظمتك الذي علا فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء أنت

نستغفرك من كل ذنب يقطع منك رجاءنا ويرد دعاءنا ويزيد همومنا ويضاعف غمومنا. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب

إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

من جود رحمتك فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

عزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة.

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

محمد. اللهم غوثك لأمة محمد، اشتد علينا البلاء وزادت الفتن فلا

أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير، ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدني، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني.

فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني. لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البخاري.

0: مكارم الأخلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، موضوع الدرس الصفح. فالصفح الإعراض عن الذنب والتجاوز عنه، والصفح أبلغ من العفو. العفو ألا تعاقب على الذنب، أما الصفح ألا يبقى في نفسك شيء تجاه المذنب، وأن تعطيه صفحة وجهك المشرقة، وأن تشعره أن هذا الذنب كأنه لم يكن. وهذا من أرقى مكارم الأخلاق. الإنسان قد يعفو ولا يصفح، لكن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه الكريم فقال: فاصفح الصفح الجميل. وكل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب، وأنت حينما تصفح تشعر أنك قريب من الله، وإنك حينما تصفح تشعر أنك أكبر من أي مشكلة في الأرض. يقول بعض الشعراء: حر ومذهب كل حر مذهبي، ما كنت بالغاوي ولا المتعصب، يأبى فؤادي أن يميل إلى الأذى، حب الأذية من طباع العقرب. لي أن أرد مساءة بمساءة، لو أنني أرقى ببرق خلب، حسب المسيء شعوره ومقاله في سره، يا ليتني لم أذنب. أيها الإخوة، الإمام القرطبي يقول: الصفح إزالة أثر الذنب من النفس. وهذا كلام دقيق، ينبغي أن يزول أثر ذنب من أذنب معك من نفسك، وينبغي أن تزيل أثر المذنب من نفسه. ينبغي أن تشعره أن هذا الذي وقع كأن لم يقع، وينبغي أن توحد أنت. أيها الإخوة، ذكرت قبل حين أن الله عز وجل يقول: واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ينبغي أن تصبر، لكن في آية أخرى يقول: ولمن صبر وغفر، إن ذلك لمن عزم الأمور. الحقيقة أن قضاء الله وقدره قد يأتي من الله مباشرة. يعني أب وقف ابنه على الشرفة فوقع فنزل ميتا، هذا قضاء من الله وقدر، لكن أتى من الله مباشرة من دون تدخل إنسان. وأحيانا إنسان يركب مركبة يدهس ولدا، الوالد في أمامه إنسان كان السبب في قتل ابنه، فطبيعة البشر الشركية، طبيعة الإنسان قبل أن يعرف الله، يعني يصب جام غضبه على هذا الذي كان هذا القدر على يديه. لذلك ضعيف التوحيد يحقد، ويحقد أشد الحقد، وقد يحمله حقده على ارتكاب جريمة، ولكن المؤمن الموحد لا يحقد، لكنه يقف الموقف الكامل، لأن الله عز وجل يقول: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. من دون حقد، من دون أن تشعر أن هذا الإنسان هو السبب الوحيد فيما جرى، هو السبب المباشر، لكن السبب الوحيد هو أن الله أراد الذي جرى. فكل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع. فالإمام القرطبي يقول: الصفح إزالة أثر الذنب من النفس، من نفس المذنب ومن نفس من أذنبت معه. يعني أعطاه صفحة الوجه المشرقة، أعطاه ابتسامة. لكن لو أن إيقاع العقوبة بهذا المسرع في مركبته الطائش الذي لا يبالي بأرواح الآخرين، هذا يحتاج إلى عقوبة. أكمل شيء معه أن تعاقبه لتردعه. أما أحيانا إنسان يكون متقيد بقوانين السير، ويقفز طفل أمامه ولا ذنب له، لكن القانون يوقع به أشد العقاب. فإذا أيقنت أنه لا ذنب له إطلاقاً، والخطأ من خطأ ابنك، فطمأنته وصفحت عنه وابتسمت له، فهذا من كمال الإنسان. وقد يكون العفو أحياناً، بل قد يكون الصفح أحياناً سبب هداية الإنسان. أبو حنيفة النعمان له جار أقلقه إقلاقاً شديداً، لا يسمح له أن ينام الليل، لأنه مغني وشارب خمر، يشرب الخمر ويسكر ويغني، ومعه عود طنبور، يقول: أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وطعان خلسي. مرة استيقظ على صلاة الفجر فلم يسمع صوت المغني، تفقده فإذا هو في السجن. فذهب إلى صاحب الشرطة وطلب منه إطلاق سراحه، قال: إنه شارب خمر. قال: أطلقه من أجلي. فأطلقه، أركبه على برزونه، ولما وصل إلى البيت قال له كلمة واحدة، قال له: يا فتى هل أضعناك؟ فبكى الفتى وقال: عهدا لله ألا أعود إلى ذلك. وكانت توبته على يد أبي حنيفة، لأنه صفح عنه. في إنسان تصفح عنه فيحتقرك ويراك ضعيفا، وفي إنسان تصفح عنه فيعظمك. واحد هجا النبي عليه الصلاة والسلام وبالغ في إيذاء أصحابه وقد قتل بعضهم، وقع في يد النبي أسيرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام رق له، استعطفه، عنده بنات، عنده كذا، عنده كذا، فعفى عنه، عاد إلى ما كان عليه من إيذاء النبي ومن هجائه ومن التنكيل بأصحابه. وقع في الأسر ثانية فعاد إلى استعطاف النبي، فقال: لن أعفو عنك لئلا تقول خدعت محمداً مرتين. أحياناً إيقاع العقاب الصارم هو عين الحكمة. هذا أرطون الذي احتل قلعة الكرك وقطع الطريق على الحجاج المسلمين، وقتل الرجال وسب النساء، وقال لهم: نادوا محمداً لينتصر لكم. بلغ هذا صلاح الدين الأيوبي فبكى بكاءً شديداً وقال: أنا أنوب عن محمد صلى الله عليه وسلم في نصرة أمته. ولم يهدأ له بال ولم تقر له عين حتى كانت موقعة حطين، وانتصر فيها على ملوك أوروبا وأمرائها، ووقع أرطون أسيراً بين يديه، وذكره بمقولته، وذكر له ما قال عقب مقولته، وقتله بيده. في محلات العفو سذاجة والعفو ضعف، لكن المؤمن حكيم. قال تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. في إنسان تعفو عنه فتملك قلبه، في إنسان تعفو عنه فيعيد الكرة كما كانت ويستضعفك. لذلك حينما مشى بعض الصحابة متبخترا أمام الجيش قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يكره هذه المشية إلا في هذا الموطن. فالتكبر على المتكبر صدقة. والإنسان حينما لا يتكلم إلا بالحق يعلو شأنه بين الناس، أما إذا تكلم حقا وباطلا يسقط من عين الناس. إن الله ليغضب إذا مدح الفاسق، ليغضب أشد الغضب، لأنه إذا مدح الفاسق اضطربت القيم. قال له يا أبا حنيفة لو تغشيتنا. قال ولم أتغشاكم؟ المنصور. قال له ولم أتغشاكم وليس لي عندكم شيء أخافكم عليه، وهل يتغشاكم إلا ما خافكم على شيء؟ إنك إن أكرمتني فتنتني، وإن أبعدتني أزريت بي. قل للحسن البصري بمن إلت هذا المقام؟ قال باستغنائي عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمي. عكسوها هلأ، من يعمل في الحقل الديني مستغنى عن علمه لكنه بحاجة إلى ما عند الناس، سقط وانتهى. يجب أن تتعفف عما عند الناس وأن يحتاج الناس إلى علمك. الله عز وجل قال ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا أي لا يوقعوا العقاب، وليصفحوا أي يزيلوا أثر الذنب من نفس المذنب، وأن يزول أثر الذنب من نفس من أذنب معه المذنب. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. فاصفح الصفح الجميل، فاصفح عنهم وقل سلام. آيات كثيرة. وعن أبي إسحاق قال سمعت أبا عبد الله يقول سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. يعني أيام إنسان لا ينادى بلقبه العلمي فيقيم الدنيا ولا يقعدها. النبي في الطائف عليه الصلاة والسلام بالغ أهل الطائف في إيقاع الأذى به، فمن شتم إلى استهزاء إلى تكذيب إلى أذى. ولما جاءه جبريل وهو طوع إرادته قال له لا يا أخي، اللهم اهدي قومي إنهم لا يعلمون، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. إن لم تنطق ولم تعمل ما جاءك من خواطر في النفس أنت لا تحاسب عليه. ولكن نصيحة، هذه الخواطر إن لم تحاول أن تردها ربما انقلبت إلى أعمال، لكن الحقيقة أن الإنسان لا يحاسب لا على خواطره ولا على ما في نفسه، يحاسب على عمله وكلامه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. رجل كان يداين الناس فكان يقول لفتاة إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، قال فلقي الله فتجاوز عنه. أيها الإخوة، يقول أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. يعني إنسان له مكانة زلت قدمه، تقتضي المروءة والشرف أن تعفو عنه، تقتضي المروءة والشرف ألا تشيع هذا الذي صدر منه. هؤلاء الذين لهم مكانة في مجتمعهم، لكل جواد كبوة، ولكل عالم هفوة، ولكل حسام نبوة، لكل جواد كبوة، ولكل عالم هفوة، ولكل حسام نبوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أقيلوا عثرات المحسنين. هذا من توجيه النبي عليه الصلاة والسلام. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. بالمناسبة المسلم غير مكلف أن يرفع إلى الإمام معصية تستوجب حداً ما لم يكلف من قبل الإمام، أما تطوعاً غير مكلف، والذي وقع في معصية توجب الحد أيضاً غير مكلف أن يفضح نفسه. لا مرتكب المعصية مكلف أن يفضح نفسه، ولا من رآها مكلف أن ينقل لولي أمر المسلمين هذا الخبر، لكن ولي أمر المسلمين إذا عين إنساناً لتقصي هذه المخالفات ووقعت تحت علم المكلف بتقصي هذه المخالفات فلم يرفعها إلى الأمير وعفى عنه مباشرة، يقول عليه الصلاة والسلام لا عفى الله عنه. في نظام، هذا مكلف أن يتبع تلك المخالفات، أما غير إنسان غير مكلف. ومن أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. يعني في أشخاص نكلوا بأصحاب رسول الله، هذا ثمامة وقع أسيرا فقال ما وراءك يا ثمامة؟ قال إن تقتل تقتل ذا دم، إن قتلتني فبالعدل، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن تريد المال أعطيتك منه ما تريد. هو سيد بني حنيفة، زعيم قبيلة كبيرة، قال له إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن أردت المال فخذ منه ما تريد. تركه النبي، أرسل له طعاما من بيته، سأله ثانية فأجاب كما أجاب، سأله ثالثة فأجاب كما أجاب، قال أطلقوا سراحه. فذهب وتوضأ واغتسل وعاد إلى النبي وأعلن إسلامه وقال يا رسول الله ما كان على وجه الأرض رجل أبغض إلي منك، والآن ما على وجه الأرض إنسان أحب إلي منك، وما على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، والآن ما على وجه الأرض دين أحب إلي من دينك. هذا العفو وهذا الصفح، لكن قالوا العفو عند المقدرة. إنسان ساحقك أخي أنا عفيت عنه، إيه ما لك أدران عليه؟ هذا كلام غلط. العفو عند المقدرة. صدقوا أيها الإخوة، قريش نكلت برسول الله وبأصحابه 20 عاما، ثم فتحت مكة ومع النبي 10,000 سيف متوهجة، والله لو قال أبيدوهم لأبادوهم. قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. النبوة إخواننا قمة الخلق، وما في مؤمن إلا على خلق، وإلا كذاب. الإيمان خلق، الإيمان عفو، الإيمان صفح، الإيمان تواضع، الإيمان سخاء، الإيمان إنصاف، الإيمان رحمة. لا شيء يظهر حقيقة المؤمن كمكارم الأخلاق التي يعيش بها. لذلك في الإيمان مرتبة علمية ومرتبة أخلاقية ومرتبة جمالية. المؤمن أخلاقي. أما معنى فاصفح الصفح الجميل، قال الرضا بغير عتاب. والحمد لله رب العالمين.
0: مكارم الأخلاق، حلقات مع الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: أخي المسلم في وقت الانتظار، أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: In the name of Allah, the absolutely merciful, the especially merciful.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم برامجنا لهذا اليوم الثلاثاء السادس من شهر صفر لعام 1448 للهجرة، الحادي والعشرين من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. نحن مع

معكم على موجة الـ FM 87.6 بإمكانكم الاستماع إلينا على الأب The Voice of Islam خلال هذه الفترة الصباحية وبعد قليل بإذن الله تعالى سأوافيكم بمواعيد الصلاة لهذا اليوم ثم بحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة بعدها تستمعون إلى نشرة أنباء محلية أسترالية تعقبها نشرة عربية وعالمية الكثير من المتفرقات وكل ما حدث على سطح الكرة الأرضية خلال ليل أستراليا من حوادث هامة سأوافيكم بها تباعا بإذن الله في سياق برامجنا أتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ممتعا ومفيدا في رحاب الإسلام أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا رب إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده يا رب إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أخي المستمع الكريم اربأ بنفسك فالضغائن خاسرة واجعل حياتك بالمكارم عامرة دنياك دنيا لا خلود بدارها إن الخلود مع الحياة الآخرة أيام عمرك في الحياة قليلة ما أنت إلا ذكريات عابرة فاصنع لنفسك من حياتك ذكرها وابعد ولبعد موتك في المجالس حاضرة رطب لسانك في صلاة محمد يؤتى بها يوم القيامة زاهرة اللهم صل على سيدنا محمد

مواعيد الصلاة لهذا اليوم الثلاثاء هي على النحو التالي: أذان الظهر عند الساعة 2:06، أذان العصر عند الساعة 2:49، أذان المغرب عند الساعة 5:09، والعشاء عند 6:39. غدا الأربعاء أذان الفجر يرفع عند الساعة 5:27، وشروق الشمس عند الساعة 6:55. أما حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة فهي على النحو التالي: اليوم الطقس غائم جزئيا 20 درجة، غدا الأربعاء غائم جزئيا 20 درجة أيضا نهارا، 7 درجات ليلا. الخميس والجمعة والسبت وحتى يوم الأحد الطقس مشمس، لا غيوم ولا أمطار.

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء 21 من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة: الغناد ليلي للمثليين والمتحولين جنسيا يقع في كنيسة مهجرة في قلب مدينة سيدني جميع فعالياته المستقبلية بعد احتجاجات من بعض أفراد المجتمع الديني في المدينة. وافتتح ديفاين بلاي هاوس الذي كان يعرف سابقا باسم أنهولي بلاي هاوس يوم الأربعاء الماضي في شارع كنت بوسط مدينة سيدني محولا كنيسة جردت من قداستها في ثلاثينيات القرن الماضي إلى مساحة آمنة وشاملة للفنون والحياة الليلية لمجتمع المثليين والمتحولين جنسيا. وفي ليلة افتتاح المكان تجمعت العديد من الجماعات المسيحية بما في ذلك The Prodigal Sons خارج المبنى الذي يبلغ عمره 150 عاما معترضين على رموزه ومطالبين بإلغاء منحة حكومية من نيو ساوث ويلز البالغة قيمتها 100,000 دولار للموقع. وقالت كيت فيرمان عضو البرلمان عن حزب الخضر والمتحدثة باسم الموسيقى والفنون إن الحكومة بحاجة إلى حماية هذا المكان المخصص للمثليين والمتحولين جنسيا من حملة هجمات منسقة. وصرحت كيت فريمان عضو البرلمان عن حزب الخضر والمتحدثة باسم الموسيقى والفنون بأن الحكومة بحاجة إلى حماية هذا المكان من حملة هجمات منسقة. وانتقدت بشدة موجة الغضب المصطنعة من قبل نشطاء محافظين خطيرين يسعون إلى فرض رقابة على الفن وهو مسموح به ومن يحق له التواجد في مدينتنا. وقالت فيرمان تحدث جون جراهام وهو وزير الفنون والموسيقى والحياة الليلية في ولاية نيو ساوث ويلز تحدث مرارا وتكرارا عن إعادة بناء الحياة الليلية في سيدني ودعم المجتمعات الإبداعية. لقد حان الوقت الآن ليظهر بعض القيادة وعليه أن يوضح أن الحكومة ستقف إلى جانب الفنانين وأصحاب أماكن العروض ومجتمع المثليين في سيدني لا إلى جانب من يحاولون إغلاقها. كما أن اقتراح رئيس الوزراء بأن هذا المكان لم يكن ينبغي السماح به لمجرد أن المبنى كان كنيسة في السابق وهو أمر مشين للغاية. لم يكن هذا المبنى كنيسة لأجيال بل كان مركزا ثقافيا لعقود. وعلى رئيس الوزراء أن يكف عن الانجرار وراء غضب الحرب الثقة وعلى رئيس الوزراء أن يكف عن الانجرار وراء غضب الحرب الثقافية وأن يدافع عن فناني سيدني ومؤيديهم ومجتمع المثليين. وعندما تبدأ الحكومات في تحديد الفنانين الذين يستحقون الدعم بناء على ضغوط سياسية أو أيديولوجية أو إذا ما كان عمل أحدهم مثيرا للجدل فإن الحرية الفنية ستكون في خطر حقيقي. وقبل اندلاع الجدل كان المكان يستخدم كمسرح ومدرسة بالإضافة إلى مرافق مجتمعية أخرى. وفي اليوم التالي للاحتجاجات الأولى تلقى منظم الفعاليات شركة هيبس جاي إيفنس تلقى إشعارا بمخالفة من مالكي الإقار زاعمين أنه أساء إلى الديانة المسيحية وسخر منها. ومنحت الشركة مهلة يومين للتوقف عن ممارسة أنشطة مسيئة وإلا ستواجه خطر إنهاء عقد الأجار مما سيؤدي إلى إلغاء فعاليات أخرى ومستقبل غامض. وجاء في الإشعار إنه في ظل الظروف التي يكاد يكون من المؤكد فيها وقوع احتجاجات عامة مستقبلية والتي من المرجح أن تعرض أفراد الجمهور للخطر

موكلنا أن المهمة المحددة للتوقف عن هذه الأنشطة المسيئة معقولة. وفي بيان لها قالت جماعة The Radical Sons إن قلقها يتجاوز كون المبنى موقعا مقدسا. وقالت الجماعة إن قلقنا ينصب على المواد التي روج لها في المكان مؤخرا وعلنا، بما في ذلك الصور والعروض التي اعتبرها العديد من المسيحيين استهزاء متعمدا وإساءة استخدام للرموز المسيحية المقدسة. وتضمنت المواد المتاحة للجمهور عروضا لفنانين يرتدون زي الراهبات ومحاكاة ساخرة للطقوس طرد الأرواح الشريرة وإشارات إلى الماء النجس ومشاهد تتضمن تناول القربان المقدس. وتوجد العديد من الأماكن في سيدني حيث يمكن إقامة الفعاليات الفنية وفعاليات مجتمع الميم بحرية. وصورت الجماعات المسيحية هذا الأمر على أنه إساءة دينية، غير أن إغلاق مكان أو إنهاء عقد أجر غير أن إغلاق المكان أو إنهاء عقد الإيجار لمستأجر شرعي لمجرد عدم الموافقة على تعبيره الإبداعي سيشكل سابقة خطيرة للغاية. كامبرا. قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن أستراليا الحديثة مودرن أستراليا تضم أشخاصا قدموا من كل أنحاء العالم لتصبح أستراليا وطنهم أيضا، ويجب أن يكون هناك احترام لهوية كل شخص واحترام لحقه في ممارسة دينه بسلام وأمان، ويجب على الناس أيضا أن يكون ولاءهم إلى أستراليا الوطن. وهذا ما أراه من الشعوب التي أتت إلى بلادنا واختارت أستراليا كوطن لها، إنها أستراليا الحديثة. ألبانيزي قال هذا ردا على بولين هانسن التي تريد أن تكون أستراليا بيضاء ولا مكان لغير الجنس الأبيض فيها. سيدني. أوقفت السلطات الأسترالية مواطنا أمريكيا بالمطار ومنعته من دخول الأراضي الأسترالية، حيث تم العثور معه على أجهزة معدات يتم وضعها بالصرافات الآلية ATM لنسخ بطاقات البنك، كما تم العثور في هاتفه على صور لصراف آلي في مدينتي سيدني وبيرث ومعلومات عن كيف تعبث بالصرافات في أستراليا، وتم طرد هذا الأمريكي ومنع من دخول أستراليا. سيدني. توفي شاب من السكان الأصليين يبلغ من العمر 21 عاما في سجن تديره جهة خاصة في شمال ولاية نيو ساوث ويلز. وأصدرت شركة سيركو البريطانية المتعددة الجنسيات التي تدير مركز كلارنس الإصلاح بالقرب من غرافتون أصدرت بيانا مقتضبا أكدت فيه وفاة الشاب يوم الأربعاء الماضي. وأعربت سيركو عن تعازيها لعائلة الفقيد ولمجتمع السكان الأصليين ولسكان جزر مضيق توريس الأوسع. ورفضت شركة سيركو طلبات إجراء مقابلة وقالت إنها غير قادرة على التعليق في الوقت الراهن نظرا لاستمرار التحقيقات، ولم تقدم أي تفاصيل إضافية بشأن ملابسات وفاة هذا الشاب. وتجري شركة سيركو مع شرطة ولاية نيو ساوث ويلز تحقيقا حول هذه القضية. وذكرت دائرة الخدمات القانونية للسكان الأصليين إن ولاية نيو ساوث ويلز تشهد أزمة وفيات في الحجز. وجاء في بيان صادر عن المنظمة إنه تتفاقم هذه المأساة بسبب الزيادة غير المسبوقة في عدد البالغين من السكان الأصليين الذين يجبرون على دخول السجون ومراكز الشرطة. وحاليا يسجن واحد من كل 23 رجلا من السكان الأصليين في ولاية نيو ساوث ويلز، ويجب تحميل حكومة مينز المسؤولية الكاملة عن هذه الأزمة. استشهد الولاية أعلى معدلات سجن للسكان الأصليين في تاريخها، وتحال جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز إلى محقق الوفيات في نيو ساوث ويلز لإجراء تحقيق علني إلزامي. وتظهر لوحة بيانات المعهد الأسترالي لعلم الجريمة التي تحدث لحظيا وقوع 74 حالة وفاة أثناء الاحتجاز هذا العام، من بينها 20 حالة وفاة لأشخاص من السكان الأصليين. وفي الشهر الماضي انتقد محقق الوفيات الطاقم الطبي في مركز الإصلاح لتقصيره في تقديم العلاج المناسب لسجين من السكان الأصليين توفي خلال جلسة التحقيق، حيث تبين أن الدكتور دونغرين البالغ من العمر 29 عاما ترك دون رعاية طبية
لمدة 21 ساعة، وكان يعاني من أعراض انسحاب الكحول عندما توفي في الوحدة الطبية بالسجن في يونيو حزيران 2022. وأبلغت شركة سيركو التحقيق إنها طبقت مجموعة من الإجراءات الجديدة منذ ذلك الحين. وفي غضون ذلك ورد في تقرير تفتيش آثار مفتش خدمات الاحتجاز في ولاية نيو ساوث ويلز الذي عرض تقريره على برلمان الولايات في إبريل نيسان من هذا العام مخاوف عديدة بشأن مركز كلارنس الإصلاحي. وسلط التقرير الضوء على عمليات الإغلاق المتكررة الناجمة عن نقص الموظفين ونقص الموارد اللازمة لمعالجة قضايا الصحة النفسية، وأشار إلى أن فرق مكافحة المخدرات والكحول كانت مثقلة بالأعباء بنفس القدر. وذكر التقرير إنه لم يكن هناك أي عامل صحي من السكان الأصليين عند وقت التفتيش، على الرغم من أن 37% من نزلاء السجن من السكان الأصليين. وأضاف التقرير إنه لا توجد تقريبا أي فرص للسكان الأصليين للتواصل مع ثقافتهم والتعرف عليها. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء. طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم نشرة إخبارية كاملة مفصلة نبدأ بها من غزة. استشهد 8 فلسطينيين وأصيب أكثر من 20 آخرين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ صباح يوم الاثنين، وذلك وفق ما رصدته مصادر طبية، حيث شملت الهجمات مناطق من شمال القطاع إلى جنوبه. وأفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد 3 مواطنين بينهم امرأتان وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وفي وقت سابق قال مراسلون إن قصفا إسرائيليا استهدف سيارة في منطقة المواصي بخان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى استشهاد 4 أشخاص على الأقل، وأسفر عن إصابات جرى نقلها أولا إلى المستشفى البريطاني قبل تحويل عدد من الحالات إلى مستشفيات أخرى بسبب كثرة المصابين. وأضاف المراسلون إن استهداف شارع الجلاء بمدينة غزة أدى إلى إصابة آخرين، مشيرا إلى أن الأطفال والنساء كانوا الأكثر تضررا من الهجوم وفق ما رصدته الطواقم الطبية في مستشفى السرايا التابع للهلال الأحمر الفلسطيني ومجمع الشفاء الطبي. وأفاد مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد فلسطيني في قصف من مسيرة إسرائيلية على دراجة في شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة. وقال مراسلون إن غارة إسرائيلية أخرى استهدفت سيارة مدنية في شارع الجلاء، أحد أكثر شوارع المدينة ازدحاما بالسيارات والمارة، مما أدى إلى سقوط عدد من المصابين، بينما أظهرت المشاهد احتراق السيارة بالكامل من جراء القصف. وأضافت إن سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان لنقل الجرحى، مشيرة إلى أن الاستهداف يأتي ضمن تصعيد متواصل تشهده مختلف مناطق القطاع منذ وقف إطلاق النار، ويطال مناطق مكتظة بالسكان وبعيدة عن خطوط التماس. وقال أحد شهود العيان إن انفجارا عنيفا وقع عند أحد مفترقات شارع الجلاء، مما أثار حالة من الهلع بين المدنيين، مضيفا أنه عاد إلى الموقع بعد لحظات ليجد المصابين متناثرين حول السيارة بينما تعذر الاقتراب منها بسبب شدة النيران. وأشار إلى أن المنطقة تضم أعدادا كبيرة من النازحين، إضافة إلى مستودع لتوزيع المساعدات تابع لبرنامج الأغذية العالمي، وتشهد حركة كثيفة للسيارات وسكان المدينة. واشنطن. توعد الرئيس الأمريكي ترامب إيران بتدفيعها ثمنا مضاعفا مقابل كل جندي أمريكي يقتل في الحرب الحالية، وفي الوقت ذاته جدد دعمه لرئيس الوزراء الإسرائيلي المجرم بنيامين نتنياهو في ظل دعوات لتطبيق مذكرة الاعتقال الدولية بحقه عندما يزور الولايات المتحدة قريبا. وقال ترامب في منشور له على منصته ترو سوشيال يوم أمس الاثنين إنه في كل مرة تقتل فيها إيران جنديا أمريكيا ستدفع ثمن ذلك القتل أضعافا مضاعفة. ويأتي هذا بعد إعلان الجيش الأمريكي يوم الأحد عن أحدث خسائره في الحرب، حيث أكد مقتل 2 من جنوده من جراء ضربة في الأردن وانتشال رفات مجهولة الهوية من موقع الضربة، كما قتل جندي آخر في العراق أثناء تفكيك ذخيرة مسيرة إيرانية، وكان الجيش قد أعلن سابقا فقدان جندي من جراء الهجوم في الأردن إلى جانب مقتل الجنديين. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية إنها تحجب أي معلومات إضافية بما في ذلك هويات الجنود المفقودين والقتل احتراما لعائلاتهم خلال إبلاغهم بهذا النبأ، غير أن صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن الرفات التي انتشلت من موقع الهجوم الإيراني على قاعدة عسكرية
في الأردن يعتقد أنها للجندي الأمريكي المفقود. وأضاف المسؤول إن البنتاغون بانتظار تأكيد الهوية بشكل قاطع من طبيب شرعي تابع للقوات المسلحة. ويوم الاثنين أعلن البيت الأبيض إن ترامب سيحضر اليوم مساء براسم استقبال جثث الجنود الأمريكيين في قاعدة القوات الجوية في دوفر. من جهة أخرى دافع ترامب عن رئيس الوزراء الإسرائيلي المجرم بنيامين نتنياهو مؤكدا أنه لن يعتقل بأي حال من الأحوال أو بأي شكل من الأشكال أثناء وجوده في الولايات المتحدة. وكتب على تروث سوشيال إن نتنياهو يقاتل ضد إيران التي قتلت أخيرا 52,000 متظاهر بريء وظلت طوال الأعوام 47 الماضية تقتل الجنود الأمريكيين وغيرهم وفق ادعاءات الرئيس الأمريكي. وأضاف ترامب إن الأشخاص الوحيدين الذين يستحقون الاعتقال والمحاسبة هم من قادوا إيران إلى هذه الدوامة غير المسبوقة من الموت والدمار، مبينا أن هذا الملف كان ينبغي التعامل معه قبل سنوات من قبل الرؤساء السابقين. ويأتي منشور ترامب في أعقاب تصريحات لعمدة مدينة نيويورك زهران ممداني جدد فيها تأكيد تعهده الانتخابي باعتقال نتنياهو إذا زار المدينة، مع إقراره بأن تنفيذ هذا التعهد يخضع لمراجعة قانونية لتحديد ما تسمح به صلاحيات المدينة والقوانين الأمريكية. ودخلت المواجهة بين واشنطن وطهران أسبوعها الثاني بعد إعلان الرئيس الأمريكي ترامب في 8 يوليو تموز الجاري انتهاء وقف إطلاق النار المنصوص عليه في مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو حزيران. صنعاء. أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيون في اليمن أمس الاثنين حظر الملاحة البحرية على السعودية، وهو ما نددت به الرياض متعهدة بحماية سفنها. وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن إدانة المملكة بأشد العبارات ما تطرق إليه ما يسمى المتحدث العسكري التابع لميليشيا الحوثي الإرهابية من اتهام المملكة بحصار الشعب اليمني الشقيق وحظر الملاحة البحرية على المملكة. وطالبت الرياض المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن والقرار 2722 بشأن حقوق الملاحة وحريتها في البحر الأحمر. وأكدت إن إجراءاتها لحماية سفنها ستكون بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982. وفي وقت سابق أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في بيان له حظر الملاحة البحرية على السعودية متهما المملكة بفرض حصار على الجماعة. وأضاف أن الخطوة تأتي وفق ما سماها بمعادلة الحصار بالحصار، مشيرا إلى أن الحظر يدخل حيز التنفيذ منذ لحظة إعلانه، وأكد أنهم في جاهزية كاملة لجميع الخيارات، لافتا إلى أن أي تصعيد شامل من الرياض سيواجه بتصعيد شامل وقاسي على حد قوله. ويأتي إعلان الحوثيين مع تصعيد متواصل وتهديدات متبادلة بين الحوثيين من جهة والحكومة اليمنية المدعومة من التحالف بقيادة السعودية من جهة أخرى. واشنطن. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس بدء تشغيل تجريبي في 3 بلدات في جنوب لبنان تنفيذا لتفاهمات جرى التوصل إليها بين بيروت وتل أبيب ضمن الاتفاق الإطاري الثلاثي الذي رعته واشنطن. وقالت الخارجية الأمريكية إن العمليات التجريبية بدأت في بلدات فرون وصريفة وزوطر الغربية، مشيرة إلى أنها تجري تحت إشراف مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان.
ويأتي الإعلان الأمريكي بعد الاتفاق الإطاري الذي أبرمته الحكومتان اللبنانية والإسرائيلية في 26 من يونيو حزيران الماضي عقب 5 جولات تفاوضية، وينص خصوصا على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي التي توغلت فيها إسرائيل في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية. كما يرتبط تنفيذ الاتفاق بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة في تلك المناطق إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى حزب الله من دون أن تتضمن الصيغة المعلنة جدولا زمنيا محددا لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي. ويهدف نموذج المناطق التجريبية وفق ما يفهم من الإعلان الأمريكي إلى اختبار آلية التطبيق الميداني للاتفاق قبل الانتقال إلى مراحل أوسع في جنوب لبنان مع استمرار التوتر الأمني والخروقات الميدانية. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان لاحق: بدأت اليوم بجنوب لبنان تجربة إنشاء مساحة آمنة بالتعاون مع الجانب الأمريكي والجيش اللبناني. وأشار إلى أن فرقا من الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي والجيش اللبناني تنسق وتخطط لتنفيذ الاتفاق، وأضاف أنه سيتصرف بقوة ضد أي انتهاك للاتفاق في جنوب لبنان. وتزامن الإعلان الأمريكي مع تطورات ميدانية في جنوب لبنان ومناطق أخرى، حيث أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ يوم الاثنين عملية تفجير كبيرة في بلدة كفر تبنيت جنوب البلاد. وقالت الوكالة إن دويا انفجار كبير سمع قبل ظهر الاثنين، ثم تبين لاحقا إنه ناجم عن عملية تفجير نفذها الجيش الإسرائيلي في البلدة، حيث شوهدت سحب كثيفة من الدخان تتصاعد فوقها. وفي قضاء مرجعيون سمع دوي 3 انفجارات متتالية في منطقة حقل القليعة، لكن الوكالة أوضحت أنها ناتجة عن قيام وحدة من الجيش اللبناني بتفجير ذخائر وقذائف وصواريخ غير متفجرة ضمن عمليات إزالة مخلفات الحرب وتأمين المنطقة. وتأتي هذه العملية في إطار برنامج أطلقته قيادة الجيش اللبناني لتفجير الذخائر غير المنفجرة في حقل القليعة خلال الأيام من الخامس عشر إلى 20 من يوليو تموز. وفي قضاء صور قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن طائرة مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية في أجواء بلدة المنصور، في حين حلق الطيران المسير الإسرائيلي فوق العاصمة بيروت وضواحيها. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات وهمية على الحدود الشمالية للبنان وفوق جرود عكار شمال البلاد والهرمل شرقيها وفق نفس الوكالة. وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين أكتوبر تشرين الأول 2023 ونوفمبر تشرين الثاني 2024، في حين تؤكد بيروت إن أي ترتيبات أمنية يجب أن تقود إلى انسحاب كامل ووقف الخروقات الإسرائيلية. غزة: أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس انتخاب خليل الحي رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا للشهيد يحيى السنوار الذي استشهد في أكتوبر تشرين الأول 2024. وجاء هذا الإعلان عبر بيان مقتضب نشرته الحركة ليتوج مسار اقتراع داخلي حسم لصالح الحية بعد نيله 35 صوتا، متفوقا بفارق صوت واحد على رئيس الحركة في الخارج خالد مشعل وفق مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري. ويأتي هذا التعيين بعد مسيرة حافلة برز فيها الحي قائدا لوفد الحركة التفاوضي على مدار أكثر من 2 وسط ظروف استثنائية قدم خلالها 4
من أبنائه شهداء، ولم يتبقى له سوى نجل أصيب في قصف إسرائيلي بمدينة غزة العام الماضي. وفي خضم هذا التحول القيادي استحوذت التحديات المعقدة التي تنتظر القيادة الجديدة على الحيز الأكبر من قراءات المراقبين والمحللين. وفي هذا السياق أوضح الكاتب وسام عفيفة إن التحدي الحقيقي أمام الحية يتجاوز مجرد تبوؤ المنصب، ليتمثل في إعادة تنظيم العلاقة بين مراكز القرار ومختلف الساحات، وتعويض الخسائر في القيادة العسكرية، واستعادة قنوات التنسيق التي أضعفتها الحرب. وأشار إلى أن مسؤوليات الحية تشمل إدارة المفاوضات وترتيبات مستقبل غزة والتكيف مع التحولات الإقليمية، مؤكدا أن الرئيس الجديد لا يملك عصا سحرية، وإن نجاحه سيقاس بقدرته على حماية تماسك الحركة وبلورة رؤية واقعية لدورها في المرحلة المقبلة. القدس المحتلة. علقت منصة إكس الأمريكية حساب القنصلية البريطانية في القدس بعد ساعات من نشرها تغريدات على المنصة انتقدت فيها تدهور أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والتي تواجه تهما من منظمات حقوق الإنسان بتعذيب وانتهاك حقوق المعتقلين الفلسطينيين. ومنذ مساء الأحد الماضي إلى يوم الاثنين تظهر على صفحة القنصلية البريطانية في القدس عبارة حساب مغلق أو معلق، بينما لم تصدر القنصلية أي رد بشأن تعليق حسابها. وتضمن آخر منشور ظهر على حساب القنصلية البريطانية في منصة إكس بيانا مشتركا مع عدد من الدول الأوروبية بشأن تدهور أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وندد البيان بالاستخدام المفرط للاعتقال الإداري من قبل السلطات الإسرائيلية دون توجيه تهمة رسمية. وجاء فيه: يقبع أكثر من 9,000 فلسطيني في السجون الإسرائيلية، من بينهم آلاف المحتجزين من دون توجيه تهم أو محاكمة. وصدر البيان المشترك عن بريطانيا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وإيرلندا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد، وكذلك الاتحاد الأوروبي. وعبرت القنصلية البريطانية بالقدس في منشورات سابقة على منصة إكس عن قلقها إذا تقارير منظمات حقوق الإنسان، والتي نددت بتدهور أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. كما عبرت عن قلقها في منشور لها عن تدهور الحالة الصحية للدكتور حسام أبو صفية، وكان الطبيب الفلسطيني حسام اختصاصي طب الأطفال ومدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، قد اعتقلته القوات الإسرائيلية في 27 من ديسمبر كانون الأول 2024. ومنذ ذلك الحين يحتجز في ظروف قاسية دون توجيه تهم إليه أو محاكمته. وقالت القنصلية البريطانية إنه يحق للمحتجزين أن يبلغوا بالتهم التي تستند إليها أي عملية احتجاز، وأن يمنحوا حق الوصول إلى المساعدة القانونية، وأن يخضعوا لمحاكمة عادلة. واشنطن. يدخل الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم اجتماعه مع الرئيس الأمريكي ترامب حاملا مطلبا لبنانيا يتمثل في الضغط على إسرائيل لبدء الانسحاب من الأراضي اللبنانية، في وقت أعلنت فيه واشنطن عن مباشرة لبنان وإسرائيل بتطبيق المناطق التجريبية. وكانت واشنطن قد وعدت لبنان بانسحاب إسرائيلي كامل كخطوة أولى، من دون ربطه باستكمال نزع سلاح حزب الله الذي يسلك مسارا داخليا تطبيقا لتعهد الدولة تنفيذ حصرية السلاح على كامل أراضيها. وأشاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بلقائه عون، واصفا إياه بأنه لقاء إيجابي للغاية،
كما نوه بخطوة لبنان المضي قدما نحو السلام بعد الجولة الأخيرة من المحادثات مع إسرائيل في روما. وفي هذه الأثناء بدأ الجانب اللبناني تنفيذ الجزء المتعلق به من الاتفاق، حيث أعلنت قيادة الجيش إن الوحدات العسكرية بدأت بتنفيذ مهماتها في بلدتي فرون وصريفة، وهما بلدتان غير محتلتين ومدرجتان ضمن المنطقة التجريبية. أما عن بلدة زوتر الغربية المحتلة، فقالت قيادة الجيش إنها تنسق مع مجموعة التنسيق العسكري ليصار إلى بدء الانتشار فيها بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي منها. طهران. يتوجه وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني إلى إسلام أباد الاثنين لإجراء محادثات مع مسؤولين باكستانيين في أحدث إشارة إلى تحرك دبلوماسي موازن للحرب، بينما أعلنت واشنطن وطهران أنهما لا تزالان منفتحتين على التفاوض رغم انهيار مذكرة التفاهم واستمرار الضربات المتبادلة. وقال مصدر في وزارة الداخلية الباكستانية إن مؤمني سيجري محادثات مع مسؤولين باكستانيين من دون أن يكشف جدول أعمال الزيارة. ونقلت رويترز لاحقا عن مصدرين حكوميين باكستانيين إن مؤمني طلب من إسلام أباد استئناف دورها وسيطا في النزاع بين إيران والولايات المتحدة. وقال المصدران إن الزيارة هي الثانية لوزير الداخلية الإيراني إلى باكستان خلال أقل من أسبوع. وكانت تقارير قد ذكرت إن مؤمن سيحمل رسالة من الرئيس مسعود بازجكيان إلى رئيس الوزراء شهباز شريف، ولم يصدر تعليق رسمي إيراني أو باكستاني على مضمون الرسالة. وسبق لمؤمن أن شارك في اتصالات مرتبطة بالوساطة والتقى بوزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي الذي زار طهران أكثر من مرة. وتأتي الزيارة بعدما قالت باكستان في الأسبوع الماضي إنها ستواصل تشجيع الأطراف على وقف العنف واستئناف المناقشات الفنية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم التي وقعها الرئيسان الأمريكي ترامب ونظيره الإيراني بازجكيان في منتصف يونيو حزيران. لكن الزيارة تجري هذه المرة في ظروف مختلفة جذريا، فقد انهار وقف إطلاق النار واستأنفت الولايات المتحدة ضرباتها داخل إيران، وأعلنت طهران وقف تنفيذ التزاماتها بموجب المذكرة، فيما تبادل مسؤولون من الجانبين اتهامات بخرق الاتفاق الذي كان يفترض أن يمهد لتسوية، وهي تسوية دائمة خلال 60 يوما. وأشارت تصريحات صدرت في واشنطن وطهران خلال الساعات الماضية إلى استمرار قنوات الاتصال واتجاه الطرفين نحو البحث عن صيغة تفاوضية جديدة قد تتجاوز مذكرة التفاهم الموقعة في 17 يونيو. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أمس إن الوسطاء ما زالوا ينقلون رسائل ومقترحات بين طهران وواشنطن، وإن الجهاز الدبلوماسي الإيراني ظل نشطا خلال الأيام الأخيرة بالتزامن مع العمليات العسكرية. وأضاف خلال مؤتمر صحفي في طهران: لقد أبلغنا عبر وسطاء وتلقينا رسائل من دون الخوض في التفاصيل، لكن المهم أن الجهاز الدبلوماسي كان نشطا في الأيام الأخيرة وقد نقلت إلينا أفكار عبر بعض الوسطاء. ونقلت رويترز عن مسؤول إيراني كبير قوله إن الوسطاء قدموا إلى طهران مقترحا لوقف الهجمات لمدة 10 أيام بهدف تهدئة الحرب وإيجاد سبل لإحياء الاتفاق المؤقت الذي توصل إليه الجانبان في الشهر الماضي، ولم يكشف المسؤول هوية الوسطاء أو تفصيل المناقشات المرتبطة بهذا المقترح. وامتنع بقائي عن الكشف عن مضمون المقترحات أو توضيح ما إذا كانت طهران قد ردت عليها، لكنه قال
إن الوسطاء يعملون لمنع مزيد من التصعيد، وإن القوات الإيرانية ستواصل ما وصفها بالعمليات العسكرية الدفاعية ما دامت الهجمات الأمريكية مستمرة. وتؤدي قطر وباكستان دورا رئيسيا في نقل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة، في حين تتمسك الصين أيضا بالدعوة إلى وقف التصعيد واستئناف المفاوضات. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء، ابقوا معنا.

0: سمعت شي عن الصيدليه الجديده فارماسي فور ليس بشستر هيل
1: اللي بتديرها الصيدلانيه نسمه بدر؟
0: هي ذاتها يا الله ملا صيدليه ولك يا عمي كل شي فيها.
1: شو يعني كل شي؟
0: جميع انواع الروائح والعطور وبارخص الاسعار، وطول السنه الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
1: في عندهم دواء بالصيدليه؟
0: عم اقول لك صيدليه، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
1: بيظبطوا لي وبينظموا لي الادويه لانه راسي ما بيحمل.
0: وكمان بيوصلوا لك الدواء على البيت اذا بتحب وبيظبطوا لك راسك.
1: تفتح كل يوم؟
0: كل يوم للساعه 11 بالليل وعلى مدار السنه.
1: شو العنوان؟
0: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
1: والتليفون
0: 9644-8727.
1: أول دواء
0: أول. يا سلام.
2: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر.

0: للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابيان ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
1: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
1: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098.
0: Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04-784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
3: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. New Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
5: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم

زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجوري رود بويمونت هيلز أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بولمز سيركت هوكستون بارك.

آل قدور علم الدين وآل عبد الغني ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره وفاة فقيدتهم المرحومة بإذن الله تعالى الشابة ميساء عمر علم الدين، والدها الحاج عمر معروف علم الدين، زوجها عماد عبد الغني علم الدين، أشقاؤها في أستراليا معروف علم الدين ومأمون علم الدين، أشقاء زوجها في أستراليا توفيق وطلال علم الدين، صهر زوجها لشقيقته في أستراليا ياسر عبيد، أعمامها في أستراليا عامر وحسين والمرحوم الحاج عمران علم الدين، وفي لبنان محسن علم الدين، أخوالها في أستراليا محمد وأحمد والمرحومين مصطفى ورغد وزياد، وفي لبنان عمر والمرحوم حسين عادل علم الدين. صلي على جثمانها الطاهر في مسجد الإمام علي كرم الله وجهه يوم الاثنين أمس، ووريت الثرى في مقابر روكوود في لتكم. تقبل التعازي للرجال يوم الثلاثاء وغدا الأربعاء في جمعية أبناء بحنين في أوبن من الساعة السادسة وحتى الساعة التاسعة، وستتلى عن روحها الطاهرة آيات من الذكر الحكيم عقب صلاة العشاء يوم الأربعاء. 98 أوبن رود أوبن. تقبل التعازي للنساء في منزل شقيقها معروف علم الدين على العنوان 17 كلارك ستريت باسيل يومي الثلاثاء والأربعاء من الساعة السادسة حتى التاسعة مساء، وسيقام تلاوة من الذكر الحكيم عن روحها الطاهرة للنساء عقب صلاة العشاء من يوم الأربعاء في منزل شقيقها على العنوان 17 كلارك ستريت باس هيل. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

لم تتوقع مراهقة فرنسية أن تنتهي رحلتها إلى المستشفى بعملية لم تكن مدرجة في ملفها الطبي، حيث دخلت لإجراء جراحة في كاحلها، لكنها استيقظت لتكتشف أن أطباء خلعوا أضراس عقلها الأربعة عن طريق الخطأ. وقعت الحادثة في مدينة لوتوكي شمال فرنسا، حيث كانت الفتاة وعمرها 16 عاما تستعد لإجراء عملية في كاحلها داخل إحدى العيادات الخاصة قبل أن يحدث ما وصفته العائلة بالخطأ الطبي الصادم. وبحسب صحيفة لفيجارو الفرنسية، نقلت الفتاة إلى غرفة العمليات وخضعت للتخدير العام، وعندما استعادت وعيها شعرت بآلام حادة في فمها، لتكتشف أن الفريق الطبي خلع لها أضراس عقلها الأربعة بدلا من إجراء الجراحة المقررة في كاحلها. وأوضحت والدة الفتاة إن سبب الخطأ يعود بحسب ما أبلغتها به العيادة إلى تشابه في أسماء المرضى، مما أدى إلى الخلط بين الملفين وإجراء العملية بالخطأ. وأضافت إن ابنتها لم تكن تعاني أي مشكلة تستدعي خلع أضراس العقل، مشيرة إلى أن التدخل الجراحي غير المتوقع تسبب لها في آلام جسدية ومعاناة نفسية، فضلا عن تأجيل العملية الأصلية التي كانت تحتاج إليها في كاحلها. وقالت الأم إن ابنتها دخلت المستشفى وهي تستعد لجراحة في القدم، لكنها خرجت بعد فقدان 4 أسنان سليمة، معتبرة أن ما حدث لا يمكن تبريره. وأقرت العيادة بوقوع الخطأ وقدمت اعتذارا للعائلة، كما أعلنت عن فتح تحقيق داخلي للوقوف على ملابساته واتخاذ إجراءات تحول دون تكراره. غير أن العائلة قررت عدم الاكتفاء بالاعتذار وأعلنت رفع دعوى قضائية مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الخطأ الطبي وتعويض الفتاة عن الأضرار التي لحقت بها. وأثارت الحادثة تفاعلا واسعا في فرنسا، وأعادت النقاش بشأن إجراءات التحقق من هوية المرضى قبل العمليات الجراحية، ولا سيما في الحالات التي تتطلب التخدير العام لتفادي وقوع أخطاء قد تكون عواقبها أكثر خطورة.